وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترب

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية الألماني، ويؤكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. ولي العهد يقول إن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية. نتنياهو ينتقد إيتمار بن غفير بعد التنكيل بناشطين من أسطول الصمود الذي اعترضته قواته، ويؤكد أنه أوعز بالإسراع في ترحيلهم. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف عن توتر بين ترامب ونتنياهو، وترامب يقول إن المفاوضات مع إيران وصلت لمراحل نهائية. تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تتأثر بها المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجة الحرارة، وفرصة خلال ساعات الصباح لهطل أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله. اليوم الخميس وبكرة الجمعة، وهاي أيام يحبذ فيها ويستحب فيها بزيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل عمل تعمل يوم الخميس تصلي على النبي، وأفضل عمل تعمل يوم الجمعة بعد قراءة سورة الكهف إنك تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي بيقول صلاتكم تعرض علي. قال يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو بليت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وسلامك على النبي لما تقول اللهم سلم على رسول الله، الله يبلغ سلامك للنبي. والنبي بيقول ما من أحد يسلم علي إلا ورد الله علي روحي حتى أسلم عليه. فالسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله أن يبلغك منا السلام، وأن يبلغنا منك السلام، وأن يحيينا ربنا سبحانه وتعالى باسمه السلام. هاي الأيام يا كرام يا أفاضل هي أيام صلح مع الله. وإذا بتذكروا لما حكينا ليش هاي الأيام عظيمة، قلنا من الأسباب اللي جعلت هاي الأيام عظيمة إنه هاي الأيام صادفت إنه ربنا سبحانه وتعالى تاب فيها على أبينا آدم. وهاي فيها رسالة، هاي فيها رسالة إنه الله يتوب على سيدنا آدم لما جعله في الجنة، ولما نهاه عن أن يأكل الشجرة فأكل منها. طبعا أكل منها بعد ما إيش؟ بعدما أقسم له الشيطان أنك إن أكلتها راح تكون مخلد ومقرب من الله. فسيدنا آدم ما كان يظن أن أحد يقسم بالله كذبا. ليش؟ لشدة تعظيم سيدنا آدم لله تعالى. فلما أقسم الشيطان قال وقاسمهما إني لكما من الناصحين. أيوة، فإيش؟ فأكل منها سيدنا آدم. فلما علم أنه قد أذنب في حق الله وقد قصر في حق الله تاب واستغفر ورجع وأناب. وما في من حدا ما بيخطأ، وما في من حدا مش مقصر في حق الله، وما في منا حدا مش مذنب في حق الله. فما كان من الله إلا أن تاب على أبينا آدم، فتاب الله عليهم وأخرجه من الجنة خليفة. في ناس بفكر إن خروج سيدنا آدم من الجنة هذا في استنقاص سيدنا آدم والعياذ بالله. لا، هذا في إكرام لسيدنا آدم، أخرج خليفة إلى الأرض حتى يقوم بالشيء اللي جعل وخلق الله الأرض من أجلها، عمارة الأرض وخلافة الله سبحانه وتعالى في هاي الأرض. فإحنا في موسم عظيم، والله إنه هذا من أعظم المواسم. مش آخر السنة بشهر 12 المولات والمحلات الكبيرة بتبلش تعمل عروض؟ مش إحنا بنتلهف لهاي العروض؟ مش كان إذا العرض مناسب إلك بتروح، وممكن توقف طابور، وممكن تستنى، وممكن تتغلب، بس مشان إيش؟ مشان تجيب الشيء اللي بيناسبك، لأنه سعره رخيص وزهيد. الله عامل لنا عروض يا جماعة الخير. والله ربنا سبحانه وتعالى عامل 10 أيام هن خير أيام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، صيام يوم منها بصيام سنة وقيام ليلة منها بقيام ليلة القدر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع. هذه أوقات نستثمر فيها مع الله، وأول ما نبدأ به التوبة. لما ربنا تاب على سيدنا آدم هي فيها رسالة إلي إني أتوب عن ذنبي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستلم الكعبة في هاي الأيام شو يقول؟ اللهم تصديقا بكتابك وإيمانا برسولك ووفاءا بعهدك. قديش مرة عهدنا ربنا إن نترك شغلة ونرجع لها، نترك ذنب ونرجع له. اليوم وقت الصلح مع الله، ربنا سبحانه وتعالى عامل عروض، عروض ضخمة جدا جدا. أقبل ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك. في كثير من علماء الأمة وزهادها وعبادها اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالتوبة بمثل هذه الأيام. مين ما عمره سمع بالفضيل بن عياض؟ كبير وعالم من علماء الأمة وزهادها. الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، تخيل، وكان قوي البنية والناس بتخافه، بتخافه جدا. وفي موسم من مواسم الحج الناس طالع على الحج،
وكل همهم كيف يخلصوا من الطريق من رجل اسمه الفضيل بن عياض. فبيجي الفضيل على جماعة حاجين وبيتوا ليلتهم في مكان وإيش وبدأوا بقيام الليل. والشيخ اللي بيقرأ فيهم بيقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وهو بده يسطع عليهم ويسرقهم. فلما سمع هاي الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله انشلع قلبه وصار يصرخ كالمجنون: بلى يا رب، بلى يا رب، أنا يا رب. ثم خرج هائما على وجهه مش عارف أي طريق راح. فبيت بخربة، مكان خربان فيش فيه ناس. فإجوا ناس وهو هناك مش شايفينه، قالوا خلونا نبيت هون وبالصباح نمشي من المدينة اللي بالغالب بيكون فيها الفضيل بن عياض حتى نتكافى شره. فلما سمع هاي الكلمة قال: يا رب أنا أعصيك بالليل والناس يتسترون مني وبيخافوني، أنا بخوف، أنا ما بخوف. ثم حمل متاعه وانطلق إلى مكة المكرمة تائبا حاجا لله تعالى. فتاب الله تعالى عليه وصار من زهاد المسلمين وعلماء المسلمين. ومن لا يعرف الفضيل بن عياض، بشر الحافي، بتعرفوا قصة بشر الحافي؟ بشر الحافي تاب بمثل هذه الأيام. بشر الحافي كان مسرفا على نفسه، كان ظالم، يعني عنده مال كثير وبيبطش بالناس وسهرات ومعازف وراقصات. في يوم من الأيام بيمر عليه واحد من العلماء والمشايخ والأولياء، كانت أيام فضيلة زي هاي، والله لازم نغتلمها بشي كويس، مش نضيع أنفسنا بالأغاني واللهو فدق الباب، طلعت الجارية الخادمة فسألها سؤال هذا الشيخ، قال: أصاحب البيت حر أم عبد؟ صاحب هذا البيت حر ولا عبد؟ بتقول له: بل هو حر. شو عبد؟ شو عبد؟ ما عبد؟ شو بتتكلم انت؟ هذا حر، سيد الأحرار، هذا بشر، بشر. فقال لها: إذا حر معناته يفعل ما يشاء، إذا هو حر يفعل ما يشاء. ثم انطلق. فدخلت الجارية قالها: من الطارق؟ قالت له: شيخ مسكين. قالها: شو بده؟ قالت له: سألني سؤال غريب. شو السؤال؟ قال: أصاحب البيت حر أم عبد؟ هذا صاحب البيت حر ولا عبد؟ قال فما أجبتي؟ قلت له: والله حكيت له حر. فلما قالت حر أخذ يبكي بكاء شديدا وبقول: بل عبد، بل عبد، بل عبد. وخرج حافيا، ولذلك سمي بشر الحافي، يركض خلف هذا الشيخ يطلب منه أنه يدله على التوبة ويدله على الله. فصار اسمه بشر الحافي لأنه توبته لما تاب، تاب حافي. خرج حافي عاري على حالته وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه قال لك: أنا مش حر، لا أنا عبد. وهاي أيام يجب أن نظهر فيها العبودية إلى الله. يا إخوان، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله وهو الغني عنا، عمرك شفت ملك بيتودد لعباده ولفقراء للي لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا؟ الله يتودد إلينا في كل ساعة. وكل من يعرف قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، 100 نفس، بعد ما قتل 99 سأل فقال له الشيخ: ما لك من توبة؟ فأكمل به 100. بعدين قال: لازم يكون في بيني وبين الله توبة، لازم ما شيء يحول بيني وبين الله. فسأل عالما فقال له: نعم، تب إلى الله، من الذي يحول بينك وبين الله؟ ثم أمره أن يخرج إلى بلدة يكون فيها إيش؟ ناس عقلاء صلحاء ما يفسدوا عليه دينه. سيدنا أنس بن مالك بيروي لنا قصة هذا الرجل، لما كان خارج في الطريق توفاه الله، فاختصمت به ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فالله تعالى أمر ملائكة الرحمة أن تأخذه. لسه ما تاب، لسه رايح للتوبة، لكن الله تعالى قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة. سيدنا أنس بن مالك بيروي لنا قصة رجل آخر، بيقول: دخل على رسول الله رجل شديد إيش؟ بياض الشعر، قد سقط حاجباه على عينيه، يعني بيوصف لنا قديش هو كبير، حواجبه سقطت على عينيه، يجر خطاه مش قادر يمشي. حتى جلس بين يدي رسول الله فقال: يا رسول الله، ما قولك في رجل؟ شو رأيك في واحد ما ترك
ذنبا في الدنيا إلا أتاه، ما في ذنب بيخطر على بال إنسان إلا جئت فيه. لو قسمت ذنوبه على أهل الأرض لوسعتهم، هل له من توبة؟ في له توبة، وهو إلى ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، هل له من توبة؟ فالنبي قال نعم نعم إن تاب وصدق. فخرج الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا كرام، بالمحصلة لا نريد الإطالة، بالمحصلة الله تعالى عنده عروض هاي الأيام، الإقبال على الله في هذه الأيام ليس كغيرها. هاي الأيام ربنا سبحانه وتعالى ميزها وضاعف فيها الأجور، بل هذه الأيام هي أفضل الأيام للتقرب إلى الله تعالى. لا تحرم نفسك لا بذكر لا بتسبيح لا بحضور صلوات جماعة لا بقراءة قرآن لا بصيام، أي شيء يخطر عبالك من الأعمال الصالحة اعمله. اللي بيخطر عبالك بيجي عبالك اعمله، اجي عبالك تذكر الله اذكر، اجي عبالك تتصدق تصدق ولو بالقليل. نفسك قالت لك يلا شو رأيك تصلي بالمسجد، روح للمسجد. قالت لك تصوم، شو رأيك تصوم، صوم. أي عمل صالح اعمله، أي عمل اليوم بتعمله، شوف العرض، هذا عرض من ربنا سبحانه وتعالى، عرض نهاية الموسم. أي عمل اليوم بتعمله مهما كان بسيط هو عند الله خير من الجهاد في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة يطهرنا بها جسما وقلبا وروحا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: لا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بنا من نعبة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، واجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. أسعد الله هذه الصباحات.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 0784631، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 0784631.

0: يسعد صباحك اخوي ابو محمد، وصباح العاملين على البرنامج والمعدين والشباب ما شاء الله عنهم، الله يحميهم يا الله، جاه الحبيب محمد والايام الفضيله. ويسعد صباح كل اردني ونشمي في هالبلد، وكل الدعم والتقدير والاحترام الى منتخبنا الوطني، وان شاء الله انه احنا من الداعمين دائما وابدا. ويسعد صباحكم مره ثانيه، وبقول لكم كل عام وانتم بخير، اخوكم ابو وسام من الزرقاء.
1: يا هلا ابو وسام، كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يا رب العالمين.
2: صباح الخير. صباح الخير ابو محمد. صباح الخير لكل المستمعين، وان شاء الله الامطار تكون خير علينا وعليكم ان شاء الله، وربنا يهدي بالنا وبالكم، يجعل ايامنا كلها خير وسعاده، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: وانت بخير وصحه وسلامه. وين الامطار؟ باي منطقه؟
2: اخوكم ياسر ابو صلاح.
1: يا حي الله ياسر. ياسر وين المنطقه؟ وين المطر؟ بربد. الله يجيب اللي في الخير.
3: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. آمين. اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الله يسعد صباح وجدين، اخوك عبد الله محمد.
1: يا هلا اخوي عبد الله، سعد الله صباح
4: الخير عامر الجب، احنا كثير بنحبك
1: وانا بحبك يا عمر.
5: صباح خير استاذ عامر، صباح الوطن الجميل، صباح كل اشي حلو بس مش احلى منك انت والعاملين على الاذاعه.
1: رب يجبر خاطرك، رب يجبر. يا هلا بعاكف، الله يسر امورك يا رب العالمين.
6: اصبح الملك لله.
1: مطر بربد ما شاء الله. بلا افتح لنا على الكاميرات اللي بتخلينا نشوف يا شباب بعدكم. تفضل يا سيدي.
6: اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: دائما لا حول ولا قوة.
6: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
1: يا هلا بمحمد. يا هلا
7: خير أخونا عامر، أسعد الله صباحك كل خير مني وصباح. أنا معتز البطاينة.
1: ونعم
7: ومحمد جلال العزام، أسعد الله صباحك أنت وكافة المستمعين.
1: وصباحك البطاينة يزعلوا منك الباقيين الشباب. ها
6: صباح الخير أبو محمد.
1: صباح الورد
6: سيدي. الله يسعد صباحك، صباح الوطن الجميل.
1: صباحك
6: كل عام وانت بخير سيدي، كل عام المستمعين كلهم بألف خير يا رب.

0: وإياك.
1: رجعت الشتوية يا أبو محمد؟
0: رجعت الشتوية. ما في كل شيء من عند الله خير، كل شيء من عند الله خير، كل شيء من عند الله خير.
2: خير عمرو الرجوب،
0: هلا يا سيدي.
2: حمزة الحراحشة من المفرق،
0: ونعم
2: صباح الخير لك وللقناة تبعتك ولمعدينها جميعا.
0: يلا حييك.
2: صباح الخير لبلدنا وللمفرق والأرحاب.
0: يلا حييك.
2: الدنيا شتا يا عمرو الرجوب،
0: الحمد لله
2: أجواء خرافية،
0: الحمد لله
2: ما شاء الله. الله يعدينا شر الليذات، الدنيا زحليق انتبهوا.
0: بعين الله، الحمد لله على كل شيء.
3: طيب عامر
0: سيدي،
3: الله يسعد الصباح.
0: صباحك يا سيدي.
3: صباحك وصباح الكادر، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله.
0: انت بخير وصحة وسلامة يا رب، وانت بخير.
3: يعني انا ما بعرف شو اللي قاعدين بتسووا انت يا استاذ عامر، شو هالحالة هاي اللي عاملينها؟ شو هالحالة اللي عاملينها من خلال هالبرامج ومن خلال هالجهد الكبير اللي قاعدين تبذلوه؟
0: اسأل الله ذلك. يعني انك صراحة عند حسن الظن يا رب.
3: شيء رائع، صباحات يعني جميلة وجميلة جدا. يعني أنا بالنسبة لي كثير مبسوط لما كل يوم بطلع دوامي وببلش يومي بإذاعة عين.
0: الله يكرمك
3: وصوت الإعلامي للقدير.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. طول
3: استاذ عمر الرجوب،
0: الله يكرمك.
3: يسعد صباحك. يسعد صباح مستمعين.
0: يسعد صباحك. هاي بربت شايف مطر فيها، مطر ما شاء الله تبارك الله.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسعد الله صباحك محمد الغالي،
0: أسعد الله
4: صلاة رواجده.
0: نعم
4: اليوم ما فيش دعاء صويلح لأن اليوم داوم في إربد.
0: يلا يا سيدي كويس.
4: يسعد إربد وشوارع إربد وأني من إربد.
0: الله يسعد صباحك
4: من لبتيني يا أبا محمد الغالي.
0: الله يسعد
4: صباحك ورد وكل عام وأنتم والوطن الغالي بألف خير إن شاء الله.
0: وانت بخير وصحة وسلام. والله التين السنة إذا ما شمست مريح ما بيستوي التين. روح يا ابو الطرا ونروح.
5: او يا زراعي فطونا ولا تضربني.
6: الله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين يا رب. ابو رجوب
0: سيدي،
6: 36 يوم ومنلعب ضد ميسي.
0: ميسي

0: 90% من وضع أغنية المجوز عشان أحمد طراون الشباب اللي بجنبه تقوم كلها تصحصح.
1: صباح الخير أبو محمد.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير على كادرك المحترم. صباح الخير على عين البصيرة. صباح الخير على عين التي أصبحت تشكل حالة من الفرح.
0: إن شاء الله يا سيدي. صلى الله عليك يا رب.
1: لكل من يبحث عن ذاته وعن ثوبه الأصيل.
0: الله يعزك.
1: أنا أخوكم خالد أبو طبر.
0: ونعم. ونعم. ونعم.

0: الله يصبحك بالخير ابو محمد، كيف الحال؟ بصبح اخوي ياسر وعلى حامد ابو حامد من المفرق.
1: أبو محمد الغالي، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله
2: يا رب،
1: ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
2: يا الله،
1: ونسألك البركة في كل نعمائك علينا يا رب العالمين
2: يا رب يا الله.
1: أسعد الله صباحكم ورزقكم صلاح الحال وهداكم
2: وإياكم وإياكم.
1: أخوك محمود سمرين.
2: يا هلا أخوي محمود، وإياكم يا رب العالمين.
3: عامر رجوب أنا جنب السماء عالي، أمن عنك الحبيب الغالي،
2: أبشرك بحسن حق يا ربي لك الحمد.
4: السلام عليكم وأسعد الله صباحك أخوي عامر.
2: صباحك يا سيدي
4: أنت وجميع المتابعين.
2: الله يعزك بارك فيك.
4: اللهم بعد الأيام مباركة يا الله
2: يا الله، اللهم اللهم آمين.
4: أمة جميع المسلمين يا الله،
2: اللهم آمين.
4: اللهم اغفر لهم جميعا،
2: اللهم آمين. اللهم آمين.
4: الله يرحم والدي،
2: الله
4: يرحمه برحمته، واجعل مثواه الجنة يا الله، وإن شاء الله يا ربي إنهم جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين.
2: اللهم آمين. اللهم آمين.
5: الله يسعد لي صباحك أستاذ عامر، إليك الإذاعة
2: هذا البارد والدته
5: القائمين عليها. طريق المفرق أمطار خفيفة، لكن الحذر من الإخوة السائقين.
2: الله يجزيك الخير
5: ان شاء الله بالسلامه للجميع.
2: الله يجزيك المؤمن. الله يجزيك الخير يا طارق، الله يجزيك الخير. الله
6: صار العشق على الجوال
7: حرام،
6: والغزل على الواتساب.
2: يعني اخونا يوميا ببعث هذا الرساله وهذا الدعاء لوالدته، ودائما يوميا يعني يترحم على والدته، واسال الله ان يكون ممن يقال عنهم انه ولد صالح يدعو لهما. والله إنه ما لفت انتباهي إلا اليوم اللي بتشوفه كيف بتعاملوا الناس مع أهاليهم، وكيف تجيك بعض هذه الرسائل. يعني لسه الخير موجود، وإن شاء الله إنه البر بالأهل ما زال موجود يا رب العالمين يا الله.
8: صباح الخير أبو محمد.
2: صباح
8: صباحك.
2: هلا يا سيدي.
8: صباح الجميع.
2: صبحك وربحك.
8: هذا سيد الجو.
2: أيوة.
8: ودو زعتر.
2: أها.
8: ودو شاي وفيروز.
2: يا سلام.
8: صباحك.
2: صباحك على المشاوي، بتنفعش مع هذا الجو مثلا.
9: صباح الخير أستاذ عامر رجوب. ما شاء الله، هاي جيت من جرش لعمان، ما شاء الله أمطار،
2: ما شاء الله
9: أمطار بجرش، يعني تقول مربعنية. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: ما شاء الله
9: غرقاني.
2: الحمد لله، ترى مطر إذا كانت مطر إن شاء الله تنظف، لأنه آخر 3-4 أيام ذبحتنا الغبرة والله والحساسية قسما بالله.
8: أبو محمد الله يسعد هالصباح.
2: صبحك وربحك
8: يا رب، ينعاد عليكم بالصحة والعافية
2: علينا وعليكم
8: يا الله يا رب
2: يا رب يا رب،
8: إلك وللكاد اللي عندك وللشاع بالأردن جميعا يا رب
2: يا الله.
8: اللهم
2: آمين.
8: معك تسير المشاكل من الزرقاء.
2: ونعم ونعم
8: الله
2: ونعم.
8: يا رب يجبر بخاطرك
2: بخاطرك بخاطرك
8: بالله يا عليك يا زلمة، ظلك برا الأضاحي بكنا رعونا رعونا فيها.
2: انت
8: بدنا نضحي يا ابن الحلال.
2: اسمع ضحي انت، اول ليلة اول يوم خلي حالك مش شايفين، ثاني ليلة بلش الله أرخص يا رب. والله الضحية مش بس يعني هي الواحد شعيرة دينية، ترى الأضحية بالأردن مختلفة تماما، إلها كل شيء، إلها فرحة أطفال، وإلها كرم بالدار، وإلها جبر خاطر، وإلها صلة رحم، وكل شيء. خليها الناس تضحي وتأكل لحمية.

0: مثل الحمام. صباحك اخوي عامر.
1: صباحك سيدي.
0: جميع المستمعين. الامطار ما شاء الله يعني حاليا بشفا بدران عم بترشرش.
1: عم بترشرش
0: من تحت. عم بترشرش.
1: الحمد لله.
0: صباح الخير. صباح الوطن الجميل.
1: الله يسعد صباحك اي والله.
2: صباح الخير اخوي عامر.
1: الله يسيدي.
2: صباح.
1: صباحك. طول عمرك.
2: تحيد رب الاردن شو بحبها. ان شاء الله يا رب بنفرح بمنتخبنا بكاس
1: العالم. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب.
2: انا اشوف الاولاد الصغار قدواتهم ميسي وكريستيانو ما بدري مين. حاليا كلها بتقول لك بدي اصير زي التعمري، بدي اصير زي انعماد، بدي اصير زي علوان.
1: صحيح.
2: برفع الراس.
1: صح.
2: طبعا الامطار في شويه امطار لطيفه والاجواء رائعه جدا في الزرقاء. اخوك يوسف سمامعه.
1: يا هلا بيوسف. يا هلا يا اخوي.
3: يسعد صباحك هالحلو يا الكنت للدنيا صباح اخوي عامر.
1: الله هلا.
3: يسعد صباحك.
1: صباحك.
3: يسعد صباح كادر العمل.
1: يلا حييك.
3: صباح الخميس. كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. عامر. الله يهدي بالك.
3: المقطع اللي لما المداخل اللي قال لك احنا مسامحينه بالعشرين دينار. يا زلمة ضحكتك بتبرد على القلب. الله يجعلها دوم.
1: يا زلمة هلكنا.
3: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة.
3: من العايدين والفايدين.
1: يا رب يا رب.
3: الله
1: علينا وعليك وعلى الجميع يا رب العالمين.

0: خلاص يا اخوي عامر
1: الجوب. سعد صباح
0: حلو جميل زي ضحكتك الحلوة.
1: الله يعزك.
0: بحب ابدا يومي بسماع الضحكة
1: الله يكرمك
0: اللي فعلا بتطلع منه خشيش قلبك.
1: الله يحفظك
0: يسعد قلبك.
1: يسعد طول عمرك والله ونعم. يا هلا حكم
2: محمد الغالي.
1: الله يسعد صباحك كمان.
2: يسعد صباحك يا رب ويسعد كل اوقاتك انت وجميع معدين البرنامج.
1: الله يحييك.
2: بسم بالله العظيم ما بغير نفسيتي على الصبح غير سماع صوتك.
1: الله يا العظيم والله يا رب يكرمك ويطول
2: سيدناني علاء الباشا.
1: يا هلا بالدكتور علاء. الله
2: يكرمك ان شاء الله يجي يوم ونلتقي فيه.
1: ان شاء الله بتشرف بتشرف والله. الله يحييك طول عمرك. هلا يا اخوي.
3: صباح الخير اخوي عامر الى كل الشباب القائمين على اذاعه عين.
1: الله يحييك طول عمرك.
3: صباح الوطن الجميل. صباح الخير لسيدنا ولكل
1: وصباحك يا رب وصباحك.
4: صباح الخير.
1: صباح الورد
4: للجميع في عين ام فام.
1: راح يجيك
4: اقول لك في خبر ان الحكومه بتدرس فرض ضريبة على عدد صباحات العمل الجوب.
1: ولا يا زلمة لا لا لا الحكومة محترمين محترمين كل عام وهم بخير. الله يهديهم وبس. بيقولوا هالضحايا مدعومة السنة ياخذوا حصة.
5: تبرق وتيرعد الدنيا بربت تبرق وتيرعد. الله يسرعك بخير ابو محمد.
1: صبحك وربحك. اي والله ويحفظك.
6: الله يسعد لي الصباح. صباح الزحاليق صباح الندى صباح
1: في زحاليق زلمه في زحاليق.
6: صباح الخير لاحلى استاذ عامر بيك كل الحب والاحترام سيدي.
1: الله يسعد لي صباحك. يسعد صباحك والله والله
6: عقوب. كاسه شاي هاي مع ميرميه او مع زعتر مع
1: يا سلام
6: على الاجواء هاي.
1: يا سلام
6: يا الصباح حبيبنا.
1: وهي كمان بترشرش البربر.

0: صباح الخير على أخونا وحبيبنا
1: عامر
0: جوب وعلى طاقم الإذاعة كاملين للإذاعة اللي صارت هوية وطنية لازم نسمعها كل صبح.
1: الله يا رب
0: معتز القرال
1: يا حي الله بمعتز يا هلا يا
2: أبو محمد. صباح الخير
1: علي سيدي.
2: كل عام وانتم بخير يا ربي. العاد عليك
1: وعلى علينا وعليك يا رب
2: الكادر اللي عندك وعلى الشعب الأردني جميعا يا رب
1: يا رب يا رب.
2: أبو محمد
1: سيدي
2: تعرف ليش احنا بنحبك؟
1: ليش
2: بنحبك؟ لبساطتك.
1: الله يحبك يبارك فيك. الله يحفظك.
2: المشكلة الصغيرة بظل ولا المشكلة الكبيرة بظلك وراها لما لما بتنهيها
1: ان شاء الله يا رب. اسال الله ذلك. اسال الله ذلك. اسال الله
2: واضعك ابو محمد.
1: الله يربي الله يديم
2: يعلي مراتك ويعطيك الصحه والعافيه يا رب ويقدرك على كل خير يا رب.
1: واياك يا رب.
2: كابتن الاحترام استاذ محمد.
1: الله يحييك يا سيدي. اخوان في عندي فكره. شو رايكم حلقه اليوم الساعه طلعت معي للامانه وهي للناس. ولا عليك الحب اللي تقوله قوله. يعني انت ساعه قاعد تحكي مع حالك مزبوط. طبعا هاي افتراضا افتراضا لان الاردني بتعرف ما بيمشيش مع حاله وبالشارع بيمشيش تلاقيه يسولف وشبر. لا هذا مش بالاردن ابدا مزبوط. ولا هو بالسياره ماشي وزعلان. لا لا لا لا هاي اكيد مش بالاردن. بس هاي انطباع يؤخذ على الاردنيين اللي ببالك سولف بس. الله الله يا اخوان ليس كل ما يعرف يقال يرحم ابوك.
3: أبو محمد صباح الخير.
1: صباح الورد يا سيدي.
3: تحية لك مني أنا معاذ دهون وعبد الرحمن الطعاني وأسامة رشيدات
1: دكتور
3: محمد الجراح وصهيب العمري.
1: الله يحييك
3: طول عمرك من إربد العمان.
1: سعد صباحك.
4: السلام عليكم ورحمة الله. الله يصبحك بالخير يا عامر. الله يصبحك بالنور وبالسرور يا رب.
1: ربي يحفظك ويديمك
4: أبو الطراونة كل الشباب. الله يصبحكم بألف خير وجميع المستمعين
1: يا هلا.
4: بارح عامر بسمع فيك بعد المداخلات اللي عملناها ومعد ما سلمنا عليك وصبحنا عليك انت جايب خبير اقتصادي عشان يعطي العالم 20 ليرة يقنعهم يعطوهم 20 ليرة.
1: ايوه
4: هسه بقول اعطوهم كمان شوي بقول اعطوهم ولا تعدى على الرأي وعامر يقنع فيه
1: يا زلمه اعطيه
4: فاضي يا عم الخبير اقتصادي.
1: شاد العوام دي بسأل سؤال كثير مهم. بقولك صباح الخير عاد اليوم لبسنا نصكم شو بدنا نسوي؟ اللي بيسألك يقول له لا والله عادي شباب شباب سألوني مرتين لأن
5: الله يسعد صباح كل
1: صباح يا هلا.
5: صباح المطر صباح البطيخ اللي عمرهن ما اتفقن مع بعض بس أنا كل شيء متفق مع بعضه
1: قصدي كله غالي. أصلا البطيخ كويس بقول لك للتنحيف انت مشيها لا اله الا الله او باقي نظام الطيبات هذا تبعهم. شوف البطيخ مع الجبن البيضاء غدا محترم عرفت. حتى في قصة تقال عن بعض التجار الشاطرين جدا جدا جدا يعني هي قصة تقال لكن الشاهد منها دلالة على انه التجار شاطرين. القصة تدور بقول لك في حلب. بتعرف تجار حلب ان التجار الكبار والتجار اللي ما شاء الله وتبارك الله عندهم دراية كاملة في التجارة. عشان هيك ايام ما كانت في سوريا الاحداث في سوريا والثورة في سوريا كانت اغلب الدول الكبرى شو بتقول لك حلب حلب. ليش؟ قد ما فيها ثروات وقد ما فيها مصانع وقد ما فيها ايدي عامل وقد ما فيها اموال. حتى انه حلب للتاريخ كانت دولة 8 مرات حلب لحالها اللي وهم تجار شاطرين. أشطر تجار في العالم هم اليهود وهذول تجار اليهود أخرجوا من كل الدول يعني الدول اللي كانوا فيها اليهود أخرجوهم طردوهم مصر طردوهم كل هذه الدول طردوهم. بقول لك في تاجر يهودي راح بيوم من الأيام على سوق حلب قال بدي أشوف التجار بحلب كيف بيشتغلوا كيف إنهم شاطرين. فتح له دكان صغير ونادى على ابنه قال له يا بخذ هالقرشين وروح على التاجر هذاك تاجر الحلبي وقل له بسلم عليك أبوي وبقول لك بده يتعشى ويتحلى ويطعم البقرات بعيد عن السامعين. كويس. ابنه استغرب، ابن اليهودي استغرب من ابوه، قال له يابا بقرشين بدك تتعشى وتتحلى وتطعم البقرات؟ قال له انت شو بدك، روح لعهذاك التاجر واشتري منه. والله الولد سحب حاله وراء على التاجر الحلبي الكبير هذا، قال له بسلم عليك ابوي وبقول لك بده يتعشى ويتحلى وطعم البقرات. قال له ماشي هات المصريات، قال له بهالقرشين. قال له سهلة. راح التاجر الحلبي شو اعطاه؟ اعطاه راس بطيخ. قال له من البطيخ تتعشى وبزره تتحلى وبقشره بطعم البقرات. فرجع الولد اليهودي وقال لابو نفس القصة اللي قال له اياها شو التاجر الحلبي. فقام اليهودي سكر هالمخزن، شو صار يقول؟ هون ملناش رزقة. هذا دلالة الشاهد من القصة انه قديش في خبرة في هذه التجارة وبإدارة المال، عرفت؟ وهي اجت على طاري البطيخ، انه البطيخ عند الاردنيين عن جد وجبة، واللي عنده حلال عن جد بطعمي قشر الحلال قشر البطيخ للحلال، وهي حقيقة. وفي ناس كثير ترى بتنشف بس البزر تبع البطيخ كويس، بس اسع البطيخة بتوقع البطيخة الكبيرة حكا من 6.70 ليرات 6.69 ليرات قرش، اني تبعت الضمان. الله المستعان.

0: عمر بيك صباح الخير عليك وعلى جميع مستمعينا.
1: هلا يا سيدي.
0: صباح على أردننا الجميل وكل عام وإحنا بألف خير. كل عام وجلالة سيدنا بألف خير.
1: الله يحييك.
0: كل عام وكل أردني بألف خير.
1: وأنت بخير.
0: عمر بيك.
1: ها سيدي.
0: أنا صاحي متأخر راحت علي نومة. احزن عيش الصيت.
1: عيش
0: الله صحيت على صوتك استاذ عامر.
1: يا بس ان شاء
0: الله لقيت الحج مشغل الراديو معليته على خير.
1: الله يا رب يصبحها ويربحها. اي والله
0: بعرف الواحد بصحى على صوت مكنسه كهرباء على صدر وجع على هوشه.
1: الله يسعد صباحك. اي والله
0: احلى منك صباح.
1: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. اي والله
0: الله يصبحك بنوار النبي ويزيدك بالخير
1: ويربحك يا رب. الله يحييك. الله يحييك. احمد صباح الخير معنا اتصال صح؟ احمد صباح الخير.
2: صباحك على
1: خير. هلا يا سيدي كيفك شو اخبارك؟ سامحني تاخرنا عليك.
2: لا يا حبيبي عادي. كل عام اول شيء وانت بالف خير وجلال سيدنا بالف خير
1: وانت بخير وصحه وسلام.
2: مرور عام على قناه عامر رجوب المفضله. عامر الاعلامي الكبير.
1: الله يحفظك.
2: كلنا نفتخر فيك.
1: الله يحفظك. الله اهلا يا ابو اسيد. يا هلا يا ابو اسيد.
2: وبحب من خلال منبرك عيد على اولادي طبعا السنه مش راح اكون معيد معهم يعني.
1: مداوم؟
2: لا مداوم بس بشتغل حراسه بعد الدوام يعني صار اسبوعين مش شايفهم.
1: لا حول ولا قوه.
2: عشان وحشوف تساوي. الحمد لله الظروف ضاقت فيه والحمد لله جتنا رزقه وهي نشتغل.
1: الله يا رب يرزقك رزق الحلال يا رب العالمين. يا الله يا رب يرزقك يا ابو سيد. سائد صباح الخير يا اخوي سائد.
3: صباح الخير يا اخوي عامر.
1: كيفك؟
3: الله يحفظك. صبحك صبح جميع المستمعين والعاملين.
1: صبحك وربحك. اي والله صبحك وربحك يا اخوي سائد.
3: أنا امبارح اللي سامحت الخبير بالعشرين. اليوم في خبير ثاني بدي أسألك عنه. هذا اللي حط المواصفات تبعات الأضحية تكون مبتسمة تكون سمينة تكون نفسيتها كويسة نفسها كويس. يا أخوي في حواليك مركز طبي أخذه معي. في حواليك أوتو سكور نفحصها. ما بعرف شو الوضع
1: سيدي هاي بس يعني. والله ما عندي جواب. لا أقسم بالله العظيم أقسم بالله ما عندي جواب.
3: والله يا زلمة صباح قسما بالله العظيم يا اخوي عامر صفحوني. وانا بالنسبه لي تقول كل واحد يسولف اللي بباله. اللي ببالي تعرف شو هو؟
1: شو سولف؟
3: من حد ما اطلع من الدار اشبك معك خط تليفون ما اسمع بس على الراديو. اظل شبك معك تليفون احكي معك طول الطريق.
1: ربي يكرمك. الله يا سعد ربي يكرمك ويطول عمرك. اسمع
3: قسما بالله تجلي الهم.
1: اسمع بدك تضحي؟
3: والله اني بعد هالمواصفات هاي بروح اخطب احتلي ارخص لي.
1: يا اخي مواصفات بسيطه. نفسيه الخروف تكون مرتاحه. عرفت علي؟ اسنان ونظاف مشط شعره.
3: خذ معك باكيت فاير يقول لك من حتى ما يكونش ينزل انفه يكون نظيف. مش مدمع.
1: شو بدك؟
3: انا دمعت يا زلمه. انا مدمع.
1: اسمع يقص اظاف رجلي. الله لو استعان. الله يسعد صباحك يا سيد. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. هلا يا اخوي. هلا
4: يا تاج ماني مرعي لغيرك ما وسيد ذراعي.
1: والله بالاردن نطلع بسوالف والله ما بدري من وين. ما طول عمرنا نضحي. الثاني قال لا نفسيتك كويسه. اذا ما شو معرفني بنفسيتي انا تعالج نفسيتي. الله المستعان. الله مرعيه البنت مرعي.

0: ابو عمر صباح الخير.
1: يلا يسعد لي الصباح ابو محمد.
0: شلونك
1: حبيبي؟
0: شلونك
1: كل عام وانت بألف خير
0: وانت بخير وصحة وسلام يا رب.
1: الله يحمي هالبلد الحلو يا رب.
0: اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين.
1: في شغلة حلوة فينا أبو محمد إنه إحنا لما نشوف دائرة حكومية ماشية نحكي في عندها شغلة غلط أو كذا بننتقد، لكن المرة هاي راح يكون اتصال مختلف.
0: يا رب الاتصالات كلها تكون مختلفة يا رب.
1: والله يا محمد أنا مدير مالي في إحدى الشركات، زرت كثير دوائر حكومية وحاليا الحمد لله رب العالمين عندي شركة، فأيضا من خلال تعاملنا زرنا كثير دوائر حكومية. والله ولا أزور في نفسي شيئا،
0: الله يجبر.
1: اللي شفته في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ما شفته في أي دائرة حكومية ثانية.
0: ما شاء الله، شو شفت بالله فيها سيدي؟
1: هاي بتحكي لك أنا نفسي انصدمت والله العظيم ما بكذب عليك.
0: لا لا أنت صادق، أول شيء أنت لا قايل اسمك ولا رقم، وانت اللي رفعت الاتصال. اقول لك يا ابو عمر شغله والله العظيم، يا ريت الاتصالات كل مره تيجي يقول لك يا الله شو عملوا هاي الوزاره، بدي اشكر فلان لانه سهل لي. بالعكس هذا ما نتمناه والله يا اخوي. تفضل.
1: ما هو لانه محمد السبب من الاتصال انه النجاح برضه معدي.
0: صحيح.
1: انا عشان هيك بدي، وحتى انا ما راح اذكر ولا اسم اي شخص في الهيئه نهائيا حتى يكون الاتصال فعليا شفاف. فوتتنا يا محمد.
0: أيه.
1: ولا موقف قاعد بدخل من وراء الكاونتر.
0: ممتاز.
1: اللي حاطين جارما في الهيئة لما تفوتها إذا عندك أي مشكلة شو ما كانت وما حدا من الموظفين حلل لك إياها، أنا المدير التنفيذي موجود في مكتبي من 8 الصبح للثلاثة ونص، بتفوت علي شخصيا.
0: ما شاء الله.
1: المي عفوا إذا عارف يعني كرتونة المي حقها دينار، موجود كراتين مي، موجود كولر مي،
0: ما شاء
1: الله، موجود قهوة سادة
0: يا سيدي.
1: بس الزلمة أنا نسيت أصور هويتي، فبتعرف بعض الدوائر الحكومية بقول لك لا بدك تطلع برا تصورها.
0: صحيح.
1: بقول لي عادي أعطيني هويتك أنا بصورها، وإذا بدك تفتح واتساب افتحوا، هاي في عندنا كمبيوتر لخدمة المراجعين.
0: ما شاء الله.
1: أنا ما شفت هذا الإشي بحياتي، فبعدين سبحان الله واجهت مشكلة انه انا بدي الرخصة هاي، لكن في عندي بيان جمركي في العقبة.
0: نعم.
1: فقال لي عاد الله يجعلها اكبر المصايب، اعطيني صورة البيان بختم لك اياه عشان يمشوه.
0: هاي بالاردن.
1: شكرا لك
0: يا سيدي ابو عمر.
1: والله وجدت شغلة انه موجود جارما اهداء من عبد الله ابن الحسين لهاي المنشأة، كانها ماخذ المركز الاول او الثاني في التميز.
0: ما شاء الله يا سيدي. وهاي
1: هاي الهيئه مش من فراغ اخذت هذا هاي المرتبه
0: يا سيدي،
1: وانا بحيي كل شخص فيه
0: يا سيدي. وباسمك يا ابو عمر احنا بنشكر كل الشباب من المدير التنفيذي الى كل العاملين في هيئه الطاقه، شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. واسال الله يا ابو عمر ان تكون هناك عدوى حميده في مثل هذا الموضوع. بعد الموجز نلتقي.
2: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجاراتها الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: 06-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية الألماني، ويؤكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. ولي العهد يقول إن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية. نتنياهو ينتقد إيتمار بن غفير بعد التنكيل بناشطين من أسطول الصمود الذي اعترضته قواته، ويؤكد أنه أوعز بالإسراع في ترحيلهم. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف عن توتر بين ترامب ونتنياهو، وترامب يقول إن المفاوضات مع إيران وصلت لمراحل نهائية. تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحة

0: اخ عمرو الله صباحك بالخير يا زلمه. المشكله البطيخ حتى بطل يطلع في بزر. في بطيخ بدون بزر هلا.
1: صحيح هذا الجديد.
2: الله يسعد هالضحكه يا رب اخوي عامر. فعلا هي كانت تترشرش بالشفا بس حاليا شمست يعني
1: الحمد لله.
2: الله بس مقايمه بنفس الوقت يمكن ترجع ترشرش.
1: الله يجيب اللي فيه الخير خيو.
2: اخوك ابو يزن معك.
1: يا هلا ابو يزن.
3: استاذ عامر ربنا صبحك انوار النبي.
1: صبحك.
3: شلونك يا غالي؟
1: والله بشرك.
3: سيدي اليوم الشعب الاردني مقسم الى ثلاث مجموعات. مجموعه ايه معطيته مغادر اليوم الساعه 12 وما بشوفك الا بعد العيد.
1: مغادر على 12.
3: مجموعه بي مضطر الدوام اليوم كامل ويوم السبت تاخذ اجازه مرضيه وتشوفك لبعد العيد. مجموعه سي اللي مسخمين اللي زي حالاتي.
1: ايوه
3: مدامين اليوم ومدامين السبت ومدامين الاحد واذا شدت حيل الشركه تخلينا ندام الاثنين.
1: يا سلام.
3: كل عام وانتم بخير يا حبيبي.
1: ان شاء الله ربنا يتقبل منكم السلام يا
3: بس رب. انت قول لي مع انو جروب انت استاذ عامر؟
1: والله انا بدي اغير باذن واحد احد احاول بالجروب ايه باذن من واحد احد.
4: صباح الخير عامر بيك.
1: أنا سيدي
4: لك وللمستمعين جميعا
1: صبحك وربحك.
4: يسعد صباحكم.
1: هلا يا سيدي
4: وكل عام انتم بخير لقناه عين.
1: انت بخير وصحه وسلام.
4: عيد الاستقلال عيد الاضحى
1: يا رب. الله يحفظك
5: استاذ عامر. الله يسعد صباحك يا
1: صبحك
5: رب.
1: صبحك يا سيدي.
5: يعني انا قبل ما اضحي باخذ الخروف اسبوع زمن على طرابزون عشان يتحسن نفسيته.
1: الله
6: يسعد صباحك
1: استاذ
6: عامر.
1: هلا يا سيدي
6: فارس مسلم.
1: يا هلا فارس. بدر صباح الخير.
7: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. والله
7: الله يسعدني. كيف امور طمنا عنك؟
1: والله بشرك باحسن حال الحمد لله الامور طيبه.
7: الله يسعد. انا والله سبب اتصالي هذا يعني اول مره بطلع مع هالبرنامج.
1: يلا حيك.
7: ولكن امبارح لاحظت شغله انا بصراحه انصدمت منها.
1: اها شو هي؟
7: هذا يا صديقي العزيز انا بشتغل شغلين صبح ومساء.
1: الله يقدر.
7: وانا باذن الله ب 26 يعني مسافر. فبحكي للمدام بقول انه عشان نطلع جواز سفر للبنت الصغيره عندي عمرها 2.5.
1: اها
7: ففي صديق لي بيحكي لي بدر بدل الاحوال المدنيه في فتحوا شيء اسمه مركز خدمات حكوميه.
1: صحيح.
7: فانا كانت هي اول زياره لي امبارح له على الساعه تقريبا 6 المساء.
1: كيف كانت؟
7: والله يا سيد عامر انه انا انصدمت.
1: الحمد لله.
7: انصدمت من الاستقبال من الريسبشن. يعني كيف يعني حتى كمان انا عشان جواز سفر لازم يكون معي صورتين لطفلتي صورتين شخصيات. وانا ما كان معي كان معي بس دفتر عهيلي. حتى في شاب على الاستقبال اخذها وفي معه كاميرا هو صورها وهو سحب لها الصور وهو قطع الصور وودونا بعدين جوا لحالهم. يعني الحلقه كامله هاي ما اخذت معي 14 دقيقه.
1: الحمد لله يا سيدي الحمد لله. والله هذا ما نرجوه.
7: بوجه شكر يعني
1: استاهلوا
7: فعلا شكر شكر من القلب لمركز الخدمات الحكوميه اللي في موقعهم برصيفه.
1: بيستاهلوا بيستاهلوا. الله يعطيهم العافيه والصحه والله يقويهم ان شاء الله انه كله بميزان حسناتهم يا اخويا بدر. جزاك الله خير. شيرين صباح الخير.
8: صباح الخير استاذ عامر يعطيك الف عافيه.
1: ربي يعافيك هلا اخويا.
8: الله يسعد صباحك. والله انا اتصالي كان خصيصا حتى اني اصبح عليك على جميع المستمعين. عايد عليكم ان شاء الله في بمناسبه عيد الاضحى المبارك والاعياد الجميله عيد الاستقلال. الله يديم علينا نعمه الامن والامان. حابه كمان احكي شغله استاذ عامر.
1: تفضلي.
8: برنامجك برنامج عين للامانه هو من اسباب السعاده الصباحيه.
1: الله يا رب يجبر خاطرك. اي والله
8: يسعدك يسعدك ويحفظك. يعني انت تعرف الموظف هو خارج لدوامه وضعه النفسي مش يعني ولا بد.
1: صحيح.
8: لكن للامانه برنامجك هو من اسباب انا صنفته من اسباب السعاده الصباحيه.
1: الله يا رب يبارك فيك.
8: كل الاحترام. الله يقويك ويعطيك
1: كل الاحترام. كل الاحترام
8: وسعد صباحك يا استاذ عامر.
1: تفضلي.
8: بدي احكي شيء بسيط.
1: تفضل.
8: الحمد لله يعني تعقيبا على كلام الخبير امس وكلام الخبراء الاقتصاديين بحكي شغله بسيطه. شعبنا الشعب الاردني شعب جدا جميل جدا مسامح جدا متعاون جدا بتفرح الامور البسيطه.
1: صحيح.
8: والله انا ما شفت اجمل من هذا الشعب نهائيا.
1: الحمد لله.
8: يعني وبشكر ربي دائما والحمد لله على هذا الانتماء لذرات التراب حتى لهذا البلد.
1: الحمد لله.
8: بلدنا جميله حلوه بناسها باهلها.
1: صحيح.
8: بالطالب بالمعلم بالجندي بكل فرد من افراد هذا الشعب. احنا بلد حلوه بناسها واهلها.
1: الحمد
8: لله. صباحك خير ان
1: ربي
8: شاء الله.
1: يسعد صباحك ويبارك
8: كل خير
1: فيكي.
8: ان شاء الله يديم اعيادنا يديم افراحنا.
1: آمين.
8: يديم الامن والامان علينا. آمين. يا رب العالمين.
1: امين امين.
8: سعيده انا جدا بسمع صوتك.
1: انا اسعد. الله يحفظك الله يبارك فيك يا خي. الله يعزك. ابو راشد صباح الخير.
9: صباح الخير يا اخوي ابو محمد.
1: هلا يا سيدي، كيفك؟
9: كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الله يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل.
1: وصباحك يا رب.
9: والله يعني في سلبي وفي ايجابي.
1: ها كويس.
9: انا ايش صار معي؟ انا سلام ابو جماعه من سحاب.
1: ونعم.
9: ونعم من لحيتك. يعني وزير الصحه اللي جاي على منظومه متهالكه، شهاده انه زلمه بيشتغل من قلبه رب.
1: الحمد لله رب.
9: ساعدوا بذلك صفائم بيضين.
1: ونعم.
9: والله والله والله إن أخت رجال.
1: ونعم.
9: أشهد شهادة حق إنها أخت رجال.
1: ونعم ونعم.
9: يعني
1: ونعم.
9: ربنا الله إنها بتشتغل من قلب رب، صفائم بيضين أشهد لله إنها بتشتغل من قلب.
1: الله يجزيها الخير وبارك فيها. يا رب العالمين.
9: يعني, أنا ما بحكيها إني يعني شهادتي فيها مجروحة.
1: أبدا.
9: أنا شخصي، أنا زلمة شخصي وقفت معي وساعدتني أخت صفائم بيضين. ربنا الله أخت رجال. وأنا بتمنى يا أخوي أبو عامر إنك تشرفني على سحاب.
1: والله بتشرف، والله إني بتشرف، والله إني بتشرف، والله إني بتشرف. والله
9: أخوك أبو راشد.
1: أبدا. والله ونعم، والله ونعم.
9: تشرفني بأي يوم.
1: ربي يكرمك.
9: سلمها منك.
1: والله ونعم إن شاء الله إن شاء الله. والله بتشرف. الله يحييك الله يحييك. نضال صباح الخير يا أخوي.
10: صباح الخير سيد عامر.
1: هلا يا سيدي، سعد صباحك.
10: كيف حالك سيد؟ الله
1: والله أبشرك بأحسن حال الحمد لله.
10: أول شيء إحنا حبينا نصبح عليك سيد عامر وعلى إذاعتك الكريمة.
1: يصبحك وربك.
10: اللي هي منفذ دائما للشعب الأردني اللي عنده مشاكل أو عنده نقاط معينة بده يحكي فيها.
1: بتشرف.
10: ما بنقدر نوصلها غير عن طريقك.
1: بتشرف يا سيدي.
10: منبثق الكريم.
1: بتشرف يا سيدي.
10: سيد عامر، بس أنا عندي ملحوظة صغيرة، مش حتى في ملحوظة صغيرة حبينا بس نحكي معك فيها.
1: تفضل.
10: سيد عامر، بالنسبة للقطاع الخاص، يعني ما بعرف إذا بتلاحظ أنت القطاع الخاص إجمالا مظلوم، سواء بالزيادات سواء بأي ميزات بتصير، دائما القطاع الخاص مظلوم. يعني حتى زيادة لجت 6 لراتب و70 قرش جت لمتقاعدين عسكريين، الله يا رب يرزقهم ويعطيهم كمان كلام بيستاهل.
1: والله يا نضال اسمع، الزيادة هاي لجت 6 لرات و70 قرش ما هي للكل، للي عمره 60 سنة فما فوق، عشان تكون بالصورة. تخيل لوين. تعرف ما انه اليوم الناس كلها مبسوطه، والله ما بدي اعكر عليهم. لما عملت الحلقه تبعت زياده الضمان الاجتماعي 6 لرات و70 قرش، كانت الغايه بانه شو هالزياده يا زلمه، لو زدتوها يعني بلا مؤاخذه وشو بتجيب هالايام؟ والله راس بطيخ الكبار ما بتجيبه. ماشي. اللي ضايقني اثناء الحلقه شغله واحده فقط، انه بعض الناس ورفعوا علي تلفونات قالوا لي ليش احنا ما نزدنا 6 لرات و70 قرش؟ يعني الناس بحاجة 6 لرات و70 قرش. عرفتوا ليش بظل أعلق على 6 لرات و70 قرش؟ عمار صباح الخير يا عمار.
11: صباحك سعد عامر.
1: هلا يا خيو، كيفك؟
11: والله تمام الحمد لله. أستاذي أنا بدي أشكر من خلال برنامجك،
1: أشكر
11: مدير الضمان الاجتماعي فرع شمال عمان.
1: أها.
11: يعني قبل ما يكون مدير فعلا أنه هو إنسان.
1: أها. بستاهل.
11: يعني أنا مبارح واجهتني مشكلة عشان تأخير، لأنه أنا إصابة عمل.
1: نعم.
11: فتأخير بالراتب والأمور هاي، فدخلت عنده واستقبلني بكل صدر رحب ووعدني إن شاء الله إنه قبل العيد ينزل الراتب
1: إن شاء الله. يا سيدي أسأل الله ذلك، ما بيقصر.
11: أنا من يعني من برنامجك اللي بدي أحب أشكره، لأنه زلمة عن جد إنسان.
1: بيستاهل بيستاهل، الله يبارك فيه. والله إذا هذا الشكر اللي بتروح للمؤسسات إلها دور إيجابي وفعال، ظلك أشكروهم كلهم، أنا ما عندي مشكلة. بهاء صباح الخير.
12: صباح الورد أستاذ عامر، يسعد صباحك.
1: وصباحك يا سيدي، شلونك؟ شو أخبارك؟
12: الله يسلمك يا رب، الله يعزك. احنا الحمد لله رب العالمين، بعد غياب طويل كانت فترة علاج تكللت بالنجاح الحمد لله.
1: يا ربي ان شاء الله اجر عافية، ان شاء الله اجر عافية.
12: اللهم امين. بنشكر القامة الموجودين في مستشفى الخدمات الطبية الحمد لله، الدكتور رائد ابو خيط والدكتور علاء الدلاحمي،
1: بيستاهلوا.
12: اجروا العملية والحمد لله تكللت بالنجاح
1: الحمد لله.
12: على الوطن الجميل بستاهل. وعلى جلالة سيدنا،
1: الله يبارك فيك وان شاء الله وانت بخير، واجر عافية بها والحمد لله على سلامتك.
12: اللهم امين.
1: الله يقويك. الله يقويك.
12: هلا يا اخوي،
1: الله يسعد صباحك ويحفظك يا رب العالمين. الله يحييك يا اخوي.

0: ابو محمد. يا ابو محمد هلا والله.
1: صباح الخير.
0: صبحك وربحك.
1: كيفك ابو محمد؟
0: والله بشرك بحسن حال. انت شلونك؟
1: الله يرضى عليك. معك ابو محمد كمان.
0: والله والنعم. والله والنعم. والله والنعم.
1: انا بدي احكي لك قصه قصيره بس يعني وينها بتضحك وينها بتبك.
0: هات. ها.
1: يوم من الايام قدام بيتي في كان يعني ماسوره فقعت وصارت تنزل مي نظيف.
0: ماشي.
1: فاتصلت فيهم طبعا هذا الفجر. اتصلت بمياه هنا على الخط الثاني حكيت لهم الحقوا المي مليانه. فاجر عطر ربنا الله وعملوها وكل شيء تمام وحطوا تراب.
0: اوكي.
1: فبعد 3-4 ايام اتصلت فيهم حكيت لهم يعني ما زفتوها السيارات رايحه جاي والتراب بيجي عندي على بيتي.
0: ايوه.
1: حكوا لي ابشر يعني كلمه السر هي ابشر. المهم
0: ايوه
1: هاي دشرت لي بالحلقه اللي حكيتها يوم من الايام.
0: ابشر.
1: ايوه. المهم والا فعلا يوم السبت زفتوه
0: كويس
1: الله يبارك لهم.
0: اها.
1: يوم الاحد بطلع على الشغل ولا الاقي المي ازود من اول.
0: ايوه.
1: على الشارع اتصلت فيهم حكيت لهم يا جماعه المره الثانيه هاي برضه رجعوا العصر حطوا حصنه وزفتوا.
0: ايوه.
1: احنا بتيجي عندنا منطقه شفا بدران تيجي يوم الاحد.
0: اه.
1: ليلة الأحد ضليت صاحي حكيت يا رب ما تنزل مي أنا خايف على المي اللي بتنزل عشان المي أنت بتعرف بالأردن يعني إحنا أفقر بلد في العالم بالمي.
0: صحيح.
1: وإلا يوم الأحد أول ما إجت المي سربت المي بشكل جنوني. اتصلت فيهم حكيت لهم يا جماعة هاي المرة الثالثة بتزفتوا وبتعملوا وآخر شيء تنزل مي حكوا لي أبشر حطوا لي حفنة وطولوا بالزفتة.
0: أيوة.
1: بعت لهم طبعا انا على بخدمتكم على منصة خدمتكم.
0: أيوة.
1: ببعت لهم يا استفسار يا شكوى. فاجوا زفتوا لي اياها. لكن يا استاذ عامر انا مستغرب الماسورة كبين لي اياها على الشجر عندي. الماسورة اللي طلعوها من تحت حطوا لي اياها عندي. الحصمة لما السيارات رايحة جاي لما كانت على
0: الشارع صحيح صحيح
1: ملت الدنيا عندي تراب وملت الدنيا حصنة أجا زفته وراحوا روحت بعت لهم على منصة بخدمتكم حكيت لهم يا جماعة إنه 3 مرات أجوا راحوا أجوا راحوا أجوا راحوا أجوا وأنا بدي حدا ينظف لي التراب
0: حقك
1: ما بيصير المقاول هيك يعمل
0: ابشر انا اسمع اسمع حمو اشطر مني ابشر ايوه
1: استاذ عامر والا بعد يومين يتصلوا فيا والله اكثر من 10 تلفونات غريبه
0: ايوه
1: ايش المشكله كل واحد بدك تحكي له مشكله من البدايه
0: طبعا
1: حكيت له المشكله 1-2-3 تحكي له ابشر المهم والله العظيم ذكرتك على كل كلمه حكيت بدي اسجل لك المكالمه
0: ايوه
1: المهم والا يسكروا لي الشكوى بدون ما ايش؟ طبعا كلمه تبشر خلص
0: طبعا
1: بدون ما ينطوا لي اياها بعثت المره الاولى المره الثانيه يتصلوا فيا اخر شيء رحت بعثت شكوى لرئيس الوزراء لرئاسه الوزراء حكيت لهم يعني انه 1-2-3-4 صار ولا واحد اجى سال ليش عملوه 3 مرات ما عملوه من اول مره
0: لما
1: انا بدي اسال سؤال غريب
0: اسال
1: على حساب مين هذا كله الحكي انه ورشات لثلاث مرات ولا واحد استغرب انه 3 مرات
0: يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك
1: انا
0: يعني يا اسمعني
1: هلا حاليا مليان استاذ عامر
0: خيوه
1: مليان تراب
0: خيوه ما هو هون بيت ما هو هون بيت القصيد
1: ايوه
0: ولا ماسوره انكسرت من اول يوم انا باجي وبخلصها وبصلحها صح وباجي بعدين عليك. بعبد الطريق وبنظف الشارع وبطلع اما اني اجي ارجع ترقيع كل طلعه بيطلعها هذا المقاول له مصاري
1: والمشكله سؤالي كل مستغرب من سؤالي لما حكيت لهم ليش بثلاث مرات بيحكي لك خلص هم هيك تخيل يعني ما هم استغربوا سؤالي أوه. يعني هذا عادي
0: أنا والله هذا سؤال كثير مهم والله إنه سؤال طبعاً. كثير مهم يعني أول مرة راح حكم معهم قالوا ترى الماسورة مكسورة قالوا لبشر وراحوا صلحوا له الماسورة راح حكم معهم قالوا له ترى ما زفتوا محل الماسورة قالوا لبشر راحوا زفتوا شالوا الماسوره واخذوها اول واحدة. ثاني مره فقعت الماسوره حكى معهم قالوا له ابشر، عدلوا له الماسوره واخذوها معهم عبدوا وروحوا. ثالث مره قالوا له ابشر، رموا الماسوره عنده. طب ليش ما اخذوها هاي المره؟ هذا سؤال. وعبدوا، طب هاي الثلاث مرات على حساب مين؟ تعرف شو بدي اطلب منك يا استاذ عمر عبد الرؤوف بعد امرك؟ انه تاخذ المنطقه بالضبط ماشي، وتاخذ ثلاث مرات لما يجوا سجلوا لي اياها، وبدنا نبعثها لمدير مياه هنا نقول له تفضل. بس هذول ارجع لهم وعلى حساب مين؟ واذا كانوا ما صلحوها من اول مره صح وكان في مقاول باخذ عليها مصاري لازم يخالفه مش يعطيه مصاري. اي مي مش ملاقيين نشرب، واذا بتفتح ثمك على المي بيقول لك شو نسوي لك، ما احنا في قرى دولي بالعالم بالمياه يا زلمه، صرنا بشهر ست مفضل الله وبعد تبتشتي وما فيش مي. بكره الاسبوع الجاي بتشوف بالعيد، الاسبوع الجاي بالعيد يقول لك ما فيش مي عندنا، دبروا حالكم. قال هل سنعطش هذا الصيف؟ قال والله ما إنا إلا التوجه إلى الله. إحنا عارفين التوجه إلى الله، أنا جايبك أنت كمسؤول تقول لي توجهوا إلى الله يعني. صرنا بالسنة نصلي صلاة استسقاء ثلاث مرات يا زلمة، والله العظيم أموال عامة. تعرف هاي الأموال العامة، بس سؤال، بتعرف بدك من مين يسامحك؟ بدك كل الشعب الأردني يسامحك. أنت اللي بتسرق من أموال العامة، بدك كل الأردن يتسامحك، كل الأردن يتسامحك. هاي أموال عامة، أموال دولة، هاي ما هي إلك لحالك. وبعدين استغلال هاي عشان أخذ مصاري ما أزبطها من أول مرة، حرام يا رجل، يا رجل اتق الله والله في آخره. إذا ما كان في مسؤول قد حاله موقفك عند حدك، ترى والله في رجال كثير بهالبلد وقفك عند حدك. اتقوا الله يا زلمة بهالناس وبهالشعب وبهالدولة.

0: أم عبد الله صباح الخير. راحت أم عبد الله طول. هلا يا أم عبد الله، كيفك؟
1: كيف حالك؟ كيف صحتك أخوي محمد؟
0: ربي يسلمك. يا هلا يا هلا أبو محمد.
1: الله يسعدك، والله حبيت أسلم عليك وأشكرك على برنامجك. الله أنت للحزان والفقراء، الله شو بالنسبة رب العالمين حتى أنت تعمل إشي هذا.
0: يا رب إنا وإلك يا أم عبد الله، هذا كله أجر. قولي يا رب يا أم عبد الله.
1: يا رب أخوي أبو محمد، أنا بدي إياك موضوع تحت ال...
0: ابشري تحت الهواء. ماشي. تكرم يا أم عبد الله. تكرمي محمد، تكرم يا أم عبد الله. تكرم.

نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. أطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخير.

0: خميس لطيف يا أخوانا والأجواء جميلة وسوي لنا كاسة شاي. أبو راشد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا إسبرين ومميع الأردنيين.
0: يا باي والله كثير علي هذا يا أبو راشد.
1: والله ما في كثير عليك.
0: الله يعزك الله يحفظك طول.
1: والله صار لبدني ما يتناقر مع جار يقول له والله لحكي لعمر وجوب عنك.
0: الله يعزك الله يعزك أبو راشد ويحفظك.
1: أبو محمد بالنسبة للخروف واللي بيحكوا عنه لازم تشوف مزاجه كيف وجوه. طب يا أخي سألوا الخروف شو بالنسبة عنا احنا؟
0: ما هو الـ الـ الـ الـ الـ الأضحية الخروف.
1: طب الخروف هل برضى بحالنا؟
0: والله ما بعرف حالك يا ابو راشد والله ما بعرف. اسمع اذا الخروف عارف حالنا بقطع كويس.
1: بدنا نستراد.
0: الله لا استعان. الله يسعد صباحك. الله يسعد عمر. والله يا عمر حكونا مع اللحام نحكي معاه تليفون نقول له بس بدنا نروح نشتري الأضحية ماشي كيف ننقيها وكيف نعرف انها بتقطع وكيف نعرف انها ما بتقطعش كل هاي الشغلات لانه اي لحام راح تروح عليها بالعيد بقول لك هاي 30 بس يوزنها هون 22 كيلو بقول لك نصيبك ما صار ذابحها. ابو مسك صباح الخير.
2: صباح النور كيفك سير عامر؟
0: هلا ابو مسك هلا يا اخوي
2: حبيبي سيدي ما راح نقول لك برنامجك مميز لان شهادتنا فيك مجروحه
0: ابدا يا اخوي الله يعزك ويكرمك والله ويديمك.
2: سيد عامر
0: سيدي
2: قبل اسبوع اثرت موضوع من الشركات اللي تعطي قروض
0: صحيح شركات التمويل
2: كان في اشكال نعم شركات التمويل طبعا انا بحكي في موضوع اسخم من شركات التمويل. شركات التمويل على الاقل بتعطيك قرض وفيما بعد بتركب عليه فوائد
0: ماشي.
2: في الان سيدي عندنا طالع شركات اخرى شركات تسمى استشارات ماليه ولوجستيه هاي مثلا انت بتروح بدك منهم قرض بياخذوا منك 3000 دينار وبوقعوك عليهم بيانه 3000 دينار واتفاقيه الجهة المانحة الجهة المانحة طبعا ما بيحددوا شو الجهة اللي راح تمنحك القرض مبهمة الجهة المانحة طبعا كل بنود الاتفاقية حامين حالهم فيها كويس. هسه بعد اسبوعين ثلاث بصيروا يطلبوا منك اوراق معينة انت في البداية لما قعدت معهم قلت لهم انا مثلا راتبي ما بينزل على البنك مو يوم انا ما عندي مثلا بقدرش اجيب القيود دفتر شيكات كل الشغلات اللي انت بتبيعهم انا ما بقدر اسويها وبيسجلوها وبقول لك اوكي ما في مشكله
0: بيطالبوك فيها
2: بيطلبوك فيها يعني بتقول لهم يعني انا بلغتهم من البدايه ظل يجرجروا فيك لما يخلص الشهر عاده مده الاتفاقيه شهر
0: ماشي
2: يخلص الشهر بيجي بقول لك حبيبي بيع لكم بيع 3000 يعني انت طلعت زي اللي كيف بيقولوها زي مصيف الغور ولا كذا بدك تدفع 3000 الاولانيات وبدك تدفع 3000 ثانيات وفعليا انت ما اخذت شيء انت اخذت وهم
0: ارجع لحظة هاي الشركة بتروح عليها انت ماشي
2: تمام
0: بدك تاخذ منها قرض ب 3000 ليرة
2: لا
0: فهمني اياها يعني فهمني عملية التداول هاي شو بتصير
2: على الشركة بتقول بدي قرض ب 100000 180 120 طبعا ما شاء الله سقفك مفتوح من زي البنوك لا بقول لك اشمط الرقم اللي بدك اياه
0: كويس
2: بقول لك طيب بدنا 3000 دينار هاي استشاره بدل استشاره هاي بدل قاعدينك معاهم 10 دقائق
0: وبتدفع لهم
2: وقعوك
0: على كومبيالي
2: وقعوك لا وبتعطيهم 3000 كاش
0: ايوه
2: وبتوقع لهم على كومبيالي ب 3000 ثانيات
0: ايوه بيعطوك القرض اللي طالبه ولا لا؟
2: لا بوقعوك على اتفاقيه انهم راح يتواصلوا مع جهه مانحه وراح يدرسوا موضوعك وبنود كلياتها تحميهم في حال فهم كيف تورطوا او في حال ما رحت اشتكيت عليهم في المحاكم نصب واحتيال وخلافه.
0: طيب
2: طبعا صفحاتهم على الفيسبوك
0: انت قدمت لهم انت قدمت لهم ابو
2: والله يا سيدي العزيز اخوي وتورط.
0: طيب اخوك معلش معلش معلش اخوك العقد معه
2: الاتفاقيه نعم صحيح معه
0: تقدر تبعث لي نسخه
2: على طول
0: موجود الان ولا بدك تبعث لي اياها بعدين؟
2: لا موجود معي
0: ابعث لي اياها الان
2: طبعا ورث العامر قبل المكالمه شفت انه شركات كثير موجوده من هالنوع طبعا لو ما راجعت دائره مراقب الشركات معظم الشركات فاتحه قبل 3 أشهر 4 أشهر يعني الظاهر هي مجموعه بدنا نضرب هون وهون وهون وهون خلال سنه الزمان
0: ماشي بس هاي الشركات هاي ما بتستهدف عامه الناس هاي بتستهدف الناس اللي بتها مبالغ عالية، بمعنى انه انا معاي 3000 ادفع لك دفعة اولى، ولا حسب ال 3000 حسب قيمة القرض اللي بدك اياه؟
2: الناس يا عامر الاعلان على الفيسبوك، على الفيسبوك وبودي لك فهم كيف صوت الاعلان، لا بيستهدف فئة طالبة مبالغ كبيرة ولا طالبة فئة طالبة مبالغ صغيرة، والاعلان انا بقدم لك قرض انتهى، انا طلبت 100 طلبت 10 طلبت 30 طلبت 10 فهم كيف، هم ما يعني ما بيشترطوا على فئة معينة يراجعوهم ابدا، لو بدك 4 لو بدك 5 لو بدك 6 فهمت كيف، بس هو
0: انا اسمع انا اجتني شركة هي على الفيسبوك من هالشركات حلول مالية تصمم لاجلك، ابدأ بخطوة واثقة نحو مستقبلك المالي مع شركة فلان، نمنحك استشارية مالية مجانية وخيارات تمويل مرنة تناسب احتياجاتك وتواكب طموحاتك، تمويل شخصي يلبي متطلباتك اليومية، توحيد الالتزامات والمديونيات بسهولة وأمان، تمويل تجاري وصناعي لدعم ونمو مشاريعك، تمويل سيارات ومنازل لتحقيق أهدافك، تمويل دراسي لاستثمار حقيقي في مستقبلك، خدماتنا متاحة لموظفي القطاع العام والخاص العسكريين والمتقاعدين، الموقع حاطينه وينه، وكل هاي المواضيع عاملينها. يا سلام يا
2: نفس الاعلان هي موجود معي.
0: يا سلام يا سلام
2: يا
0: سلام يا سلام، وحاطينها وناشرينها وامورها زي الليره الذهب. عمر حولها للبنك المركزي الاعلان هذا، معلش 4 ارقام حاطين له 4.
2: اسمع سيد عامر،
0: ها
2: اسمع
0: سيدي،
2: الو
0: معك،
2: حكيت مع محاميهم وهم بالاحرى فاهم كيف، تواصلوا معانا قال والله راجع الدائر القانوني، هم كمان عندهم دوائر قانونيه.
0: طبعا
2: عظيم. طبعا انا رحت على المكتب، والله يا استاذ عامر المكتب لا تتجاوز 30 متر مربع بهم، فتواصلت انا مع محاميهم بقول له هيك، قال لي والله انا عندي 12 شركه انا وكيلها، 11 شركه امورها تمام، بس يعني شركه لا لسه شوي يعني امورها يعني بعد ما تمت. تخيل اعتراف محامي بانه مستلم 12 شركه من هذا النوع، اذا لسه قديش في شركات، قديش لسه في شركات على الاقل. بقول لك انت بالنسبه للتمويل شركات تمويل حكيت انا جماعه بيعطوك 200
0: هذا بيعطيكيش،
2: هذا ما بيعطيك، هذا بيضحك عليك، اول شيء باخذ منك 3000 وبقول لك بنعطيك وجهه مانحه، طبعا حدد لي يا اخوي الجهه المانحه، بقول لك والله احنا خايفين العميل يقفز منا من فوقينا ويتعامل مع الجهه مباشره. يا اخوي انت معوم جامعه ممكن لا سمح الله تكون في علامات استفهام تحكيم من الجامعه، لا لا لا لا احنا متعامل مع بنوك مؤسسات اسكان شو اسمه الجمعيات الكذا، يا اخي ما بصير تكتب لي الجهه المانحه، لا لا لا لا ابدا، عقد ومكتب ودي لك اياه بعدين عادي ما بيفتحوا لهم مواقع لهم الصفحات على الفيسبوك، وفي ناس صار
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
2: ما عندهم مشكله،
0: وهذول غير شركات التمويل، هذول شركات استشارات ماليه، يعني لما تروح على لما تروح تشتكي عليه قضيه شو بقول لك، بقول لك يا اخوي انا شركه استشارات، هو دفع لي بدال استشاره، يا زلمه منين هذول بيطلعوا لنا؟ عندي واحد شخص اخر ابو عون نفس الموضوع عنده. ابو عون صباح الخير.
3: صباح الورد سيدي، كيفك؟
0: هلا يا سيدي.
3: ابو محمد في شغله بدي احكي لك عنها سيدي.
0: قول يا سيدي.
3: هلا اخواننا المسيحيين المحترمين اخواننا واهلنا كويس، لما يجي الولد عنده بروحه بعمدوه في الكنيسة. أنا إحنا معمدين أولادنا على صوتك.
0: يا رب يكرمك طول عمرك والله ويحفظك والله.
3: يعني حتى بغض النظر عن إنه الأمور كلها بس صوتك يعني.
0: الله يا ربي يحفظك ويديمك، الله يا ربي يعزك والله.
3: يدخل قلب.
0: الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك والله يا بعون.
3: سيدي.
0: قول.
3: مثل ما قالها الشاعر أسعد ثمي، فيا سيدي أبو محمد اللي إحنا بعض مرات بتيجي حلقة إلك ما بصح إننا نتواصل معك، بس سيدي في إحنا متقاعدين الضمان الاجتماعي تمام، بتروح بتقدم أنت للضمان الاجتماعي بطلب منك شايف علي كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ما ضلش يعني غير دار جدك القديم يعني أمور تعجيزية.
0: طيب.
3: الآن منقول مش مشكلة حطنا على جال. بتيجي في شركات سيدي، في شركات مباشرة بقول لك يا أخوي تعال أنا عن طريق طبعا طلعت انا على الضمان الاجتماعي، قال لي اخوي والله هاي امر من الوزير ومن فوق، بدها تكون فوق فانه انا نقدر نعطيك السلفه تبعت الضمان.
0: اها
3: اوكي سيدي
0: اوكي.
3: هسه يا في شركات هيها على الفيس والكل بيعرفها، بيجي بقول لك يا عمي تعال انا شايف علي بنطيك مثلا شاشه مقابل الشاشه، شايف علي انا مثلا بكيش لك اياها، وبصير مباشره بخصم على الضمان، مباشرة تنزل على الضمان. معناته سيدي يا انت اعلى من مدير الضمان يا انت شايف علي اعلى من
0: شو. لحظة، انت متأكد من هاي المعلومة ابو عون؟
3: طبعا سيدي، هاي الشركات واقول لك وانا ما اخذ منهم سيدي غيره.
0: انت كيف
3: انا سيدي على ما اقول شهيد، انا انا سيدي زي ما بيقولوها العرب دفع حق.
0: ابو عون بس خليك معي لحظة، انت لما تروح على شركة ماشي اشتريت ثلاجة وكيشوا لك حق الثلاجة مزبوط؟
3: نعم سيدي.
0: طيب وراتبك متقاعد عسكري على الضمان الاجتماعي راتبك مزبوط؟
3: لا مش متقاعد عسكري سيدي.
0: يعني متقاعد على الضمان الاجتماعي.
3: نعم.
0: طيب انت بتطلب منك انه بكيش لك بقول لك انه انا بدي اقطع راتبك من الضمان، بدي اخذ اقتطاع من راتبك على الضمان
3: مباشرة، كود بنزل مباشرة على الضمان وبقتطع من الضمان عن طريق الضمان، بصير ينخصم عنك شهري. انا قلت شو
0: شهري شهري بنقطع منك
3: مباشرة، بقطع شهري منك مباشرة، بنزل دايركت سيدي بلمح البصر. اذا بدك تعمل معاملة بالضمان بدك اسبوع متواصل وانت تركز مثل ما بيقولوا. بس ولكن طيب بتروح لعند الشركة، هاي الشركة تابعات مثلا خلينا نقول شركة فلان بتروح. يا عمي شايف علي بقول لك اهلا وسهلا فيك، تعال يا عمي انت محدث بياناتك، بتقول له محدث بياناتي، تعال عمي انت بطلع لك مشتريات بطلع لك مشتريات بقيمة مثلا 100 دينار. انا صار معي ظرف، انا اجيت قلت له بدي اشتري بدي مشتريات، قال لي يا عمي حدث بياناتي، قال لي يا عمي انت بطلع لك مبلغ 900 دينار من كي شكيان، المبلغ بطلع عليك 1100. قال لي هذول على شو اسمه على سنتين بنقطع منك 62. فجأت سيدي انا شايف
0: طيب علي. خليك معي معلش خليك معي معي شامان المجالي. صباح الخير استاذ شامان.
4: هلا صباح النور يا مرحبا.
0: الله يسعد صباحك. معانا اخونا ابو عون.
4: نعم
0: ابو عون هو متقاعد بضمان اجتماعي.
4: نعم.
0: بس يجي على الضمان الاجتماعي يطلب سلفة، بقول لك بطلب منه كمية من الأوراق اللي هي يعني بتكون دقيقة جدا حتى أخذ هذه السلفة، يعني اللي هي الأنظمة والتعليمات المتابعة في الضمان الاجتماعي.
4: نعم.
0: بقول لي لكن بالمقابل أنا بدي أروح على محل أشتري ثلاجة مشتريات، قلت له قال لي هاي المشتريات أنا بروح عليها حق الثلاجة 900 ليرة، بيقول لي هاي حقة 900 ليرة، هاي الكاش 900 بدك 6100. قلت له ماشي. قال لي أنا بنخصم من راتبي التقاعدي بالضمان الاجتماعي لأن اشتريت من هاي الشركة، صحيح هاي المعلومة؟ طيب. تفضل.
4: طبعا صحيح أستاذ عامر. نحن أتحنا للمتقاعدين برنامج اسمه برنامج تقسيط لتمكينهم من شراء احتياجاتهم وفقا لقيود وضوابط معينة.
0: كويس.
4: فأخونا الكريم وإن شركات وجهات معتمدة لهذه الغاية، فأي شخص متقاعد يستوفي شروط الشراء من حيث سقف الشراء، مثلا سقف الشراء 2000 دينار، صافي الراتب ألا يقل عن 50%، هذه الشروط يستطيع أن يذهب لأي من هذه الشركات
0: حتى لو كانت موقعنا. ماشي. حتى لو كانت تاي الشركات بتكيش له بمعنى
4: لا، هذه احنا قمنا استاذ عامر لما وصلتنا حالات عن شركات بتكيش قمنا بإلغاء اعتمادها بشكل فوري.
0: ابو عون
4: بس للأسف الشديد
0: تفضل استاذ شامل.
4: للأسف الشديد انه يعني كثير من الناس اللي اشتكوا وقالوا انه رحت على الشركة وكيشت، ووصلنا فيديو مسجل كيف استلام وكيف راح وكيف اجى. يعني للأمانة مع احترامي الشديد وتقديري لأخونا المتصل، إلا أنه هذه الممارسات تتم من خلال المتقاعدين، وحقيقة شكلت دافع لدينا في الضمان الاجتماعي لإلغاء كل هذا البرنامج.
0: طيب أستاذ شمال راح أناديك أستاذ شمال، أنتوا الاثنين أبو عون، فبتدروا على أبو عون وأقول أستاذ شمال. تفضل أبو عون. سمعت أستاذ شمال.
3: الله يبارك فيك. والله ترى إحنا سمينا عون نسبة إلى الحسين بن طلال بن عون.
0: نعم.
3: شايف علي شعار المملكة. نعم. بس ولكن أنا بالنسبة للأخ شامان المجالي اللي شيوخنا وتابع رأسنا
0: الله حيث.
3: أنا اللي اسمع في مثل عند الختياري زمان كانوا يقولوا غلب ستيري ولا غلب فضيح.
0: غلب بستير ولا غلب فضيح صادق. أيوه. صحيح.
3: بس اللي بدي أحكي لك إياه يا أخ عامر. الأخ شامان.
0: أبو.
3: ماشي. اللي سيدي طب أنا بدل ما أروح على الشركة هاي ويكون إلي مشتريات بكذا ويخصموا علي مثلا كل شهر 40 و50 والشركة الثانية تريد تأخذ مني تقولي لا في عندك سقف كمان بخصم عنك 20 دينار يصير يخصموا عني مثلا 100 دينار. طب ليش ما تكون الضمان الاجتماعي هي اللي تستفيد في الموضوع هذا وما تخلي هاي الشركات تتوغل على المواطنين؟
0: والله فكرة يا أستاذ شامان والله فكرة. يعني بقول لك
4: أخي عامر.
0: تفضل
4: أخي عامر. احنا بصراحة يعني في الآونة الأخيرة حاولنا نخرج عن الإطار التقليدي لعمل المؤسسة انه احنا بنصرف تقاعد للمتقاعدين وسلام وهذا هو حكم القانون، وقلنا خلينا ننطلق لتقديم خدمات للمتقاعدين. بدينا من 2016 وقدمنا سلف للمتقاعدين وهذه السلف استفاد منها عدد كبير من المتقاعدين. بعد ذلك
3: مش اي قرار ممكن يكون صائب سيد شمال.
4: خليني اكمل اذا سمحت.
0: تفضل.
4: احنا قمنا بصرف سلف للمتقاعدين وبفوائد مخفضه.
0: كويس
4: ماشي. هاي سلف المتقاعدين مش تروح تشتري، تاخذ مبلغ نقدي وبتم الشراء. مقابل هذا الموضوع قلنا بدنا نفتح برنامج من خلال البنك الاسلامي سلف للمتقاعدين. للاسف الشديد بنقول للمتقاعد السلف المتقاعدين عن النظام الإسلامي بدك تروح تأخذ بضاعة وإحنا بندفع حق البضاعة، بيجي بيتجه للنظام الإسلامي والتطبيق بيختلف عن النظام الإسلامي. اجينا أيضا أطلقنا برنامج اسمه برنامج تقسيط للمشتريات. إحنا لسنا مؤسسة ربحية حتى تكون
0: صحيح صحيح صحيح.
4: الهدف من الموضوع مش تحقيق أرباح تسهيل. للضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي بأخذ أتعاب إدارية عن هذا الموضوع وليس أرباح. فهذه برامج عند الأخ مقترحات بيحب يقدمها إحنا جاهزين للسماع لها. لكن
3: ما هي أنا بقدم لك اقتراحات سيد شامان، بقول لك أنا المفروض إنه شايف علي بدل ما إنه الشركات هاي ما فيش مواطن. سيدي إحنا والله العظيم اللي اللي اللي ذبح البلد اللي هو بس هاي شركات القروض. لو إن هاي تختفي من البلد فيش بني آدم بالأردن إلا بأي بيت بالأردن من العيلة خلينا نقول المتوسطة وتحت إلا بيضخ أقل إشي على القروض 150-200 دينار ماشي. هذول لو إن يتسكرن بصير يضخن بالسوق تبع الدكان بيشتغل تبع هذا بيشتغل تبع الجسر. أنا اختصاصي مش محاسب، اختصاصي جيولوجيا بس. ولكن سيدي أنا بدي أحكي لك إياه والله لو إنه هاي الشركات اللي صارت ماخذة بالملايين لو انها نزلت على الضمان الاجتماعي
0: والله
3: الضمان الاجتماعي اكبر مشروع.
4: الضمان صحيح. الاجتماعي مش دوره هذا اخي الكريم
0: استاذ يعني شمال. استاذ شمال انا ادرك انا ادرك تماما انه هذا ليس دور للضمان الاجتماعي.
4: نعم.
0: لكن نعم. يعني اذا كان كميه التسهيلات على المواطنين بمعنى استاذ شمال اليوم في ناس بحاجة كاش أكثر ما بحاجة مشتريات، فلو كانت يعني زدت نسبة السلف عند المتقاعدين فالمتقاعد بيعرف أنه الضمان الاجتماعي يعني أول شيء مش مؤسسة ربحية ولا هو شركة تمويل ولا هو بنك فوائد مرتفعة، فبقول لك يا عمي خلاص الضمان الاجتماعي كل شهر بخصم عليه هذا المبلغ. فإن كان بالإمكان
4: مفتوح أستاذ عامر
0: والله إن كان بالإمكان زيادة الرصيد السلف بيكون أفضل إذا استطاع.
3: بطلب منك الضمان الاجتماعي كتاب التزام البنك اذا عليك سلفة ما بنطيك. هاي نقطة
4: لانه بنطيك انت مش عم تستقل. معلش استاذي خلينا
3: لا والله يا سيدي لا يا اخوي انا شوف احكي لك شغلة والله كل شيء تعودنا عليه بهالبلد اللي الكذب والله ما بكذب عليك اني
4: لا انت
0: حيشاك
4: من الكذب. انت رجل فاضل ومحترم واصدق مني لكن بدي اوضح لك نقطة.
0: تفضل.
4: اليوم انا هلا قبل ما يجري الاتصال معي كانت عندي سيدة فاضلة والله اليوم احنا تحويل الرواتب على البنوك
0: صحيح.
4: تعرف شو مطلبها؟ بتقول لي بدي راتب مقدم عن شهر 6 القادم. اليوم احنا سلف المتقاعدين يا سيد العزيز
0: قديش بالله سلف تقريبا قديش بالله شهرية؟
4: يعني احنا تقريبا في ما لا يقل عن 4 الى 5 مليون دينار سلف.
0: سلف
4: نعم. ويستفيد منها ما لا يقل على من 4 إلى 5,000 متقاعد. فكان يعني سيري بتجيب سير أستاذ عامر صحيح. وإحنا بنتحدث في هذا الموضوع كان في مطالبات من المتقاعدين في المقابل إنه أجلونا أقساط السلف، والآن أنت بتقول لي يا ضمان حاولوا توسعوا. طب أنا إذا أجلت أقساط السلف هل بقدر أقرض ناس ثانيين من تقدر المتقاعدين؟
0: تقدر. آه كمؤسسة حماية اجتماعية بس أكملك يا يا أستاذ شمال يا أستاذ شمال الناس اليوم لما نقول ضمان اجتماعي فأنا بثق بأموال الضمان الاجتماعي، ولما الضمان الاجتماعي يعطيني السلفة بعرف أنه الضمان الاجتماعي هيختط علي ومش راح يأخذ علي زيادة. هاي نقطة. نقطة صحيح. ثانية، الهدف من إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي هي الحماية الاجتماعية، يعني صحيح. أنت بدك تحميني مجتمعيا من تغول صحيح. أي شخص علي ماليا. نقطة ثالثة صحيح. يعني شو تضير في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ظل الظروف وفي ظل كل شيء إنه يا ضمان اجتماعي نأجل هالسلف هالشهر على هالناس خلي هالناس تعيد. يعني أقول لك والله والله إني معك بس 5 مليون
4: بس دعلق تعليق بسيط
0: بس 5 مليون على أعلق 5 مليون على 11 مليار موجود يعني بتوقع انه مش هذاك الرقم بالضمان الاجتماعي
4: يا سيدي. يعني احنا مع كل الاحترام للآراء احنا لا ننظر عن هذا الرأي بطريقة مستقلة عن كل الطروحات الأخرى. اليوم سلف المتقاعدين لها مخصصات محددة، الضمان الاجتماعي مش جيبة مفتوحة
0: زيدوه
4: على بعضها بحيث انه مخصصات السلف وصلت الى 130 مليون دينار اخي عامر، عدد المتقاعدين الذين حصلوا على سلف قارب على 70,000 متقاعد.
0: هذا من أصل
4: يعني هذا
0: من
4: رقم
0: أصل
4: وللأسف
0: من أصل قديش بالله قديش عدد المتقاعدين عندنا؟
4: عدد المتقاعدين عندنا الفعالين يتجاوز 274,000 متقاعد بالإضافة إلى 175,000 مستحق. يعني هذا يعني هذه منظومة متكاملة أستاذ عامر. في مخصصات لهذه السلف ما بقدر انا اتجاوز هذه
0: انا معك بس احنا انا معك بس خلينا بما انه بنتحدث بارقام استاذ شمان وتقول لي 70,000 متقاعد من اصل 274,000 معناته الثلث من المتقاعدين مقدمين على سلف. هاي الرقم احسبها
4: صحيح صحيح. الباقيين لا يرغبوا ما بقدر ألزمهم يجوا ياخذوا
0: مش سلف. الكل بيرغب وفي منهم جزء قدموا ما طلع لهم لانه عندهم قروض ثانيه وانه ما بتقدر تعطيه انت
4: عنده التزامات بنكيه.
0: طيب هذا مش مؤشر انه احنا نحميه ونأجل عنه قسط واحد مثلا؟
4: لا انا يعني انا لا اتفق معك لانه انا اذا اجلت الاقساط معناته اي واحد من الباقيين اللي الشهر الجاي بدهم يتقدموا للسلف لما افتح باب السلف من 1 إلى 15 شهر راح اقول لهم انه المبالغ اللي عندي نتيجه لعدم يعني لتاجيل الاقساط المبالغ اللي عندي ما بتكفى اعطيكم سلف.
0: المباني المخصصه للسلف تقصد مظبوط؟
4: نعم. ما هي في عندي مخصصات، المخصصات مصروفه. اليوم انا شو بعتمد قاعد على تدوير هالاقساط اللي بتجيني شهريا بقرض متقاعدين اخرين.
0: والله بعرف بس يعني من باب الحمايه الاجتماعيه فقط يعني.
4: وثانيا استاذ عامر اليوم ما بصير انت تيجي اليوم في شهر 5 تقول لي بدي سلفه وفي شهر 10 الجاي بعد 5 أشهر تيجي تقول لي بدي اعيد جدولتها.
0: اي هو
4: من هذا الموضوع
0: اي هو معاه يا استاذ شمال
4: يا استاذ عامر
0: هو معاه يا زلمه ما انت عارف انا كبير وعارف غطاه.
4: ما احنا كنا بنحكي قبل شويه وكان اخونا الكريم بطرح طرح راقي جدا انه انتوا طيب. لما فتحتوا برنامج تقسيط فتحتوا للمتقاعدين باب سهل في البدايه بس يمسك هالمصاري وبعدين طيب. دمرتوه.
0: طيب استاذ شمال مش احنا عندنا مؤسسه كامله اسمها صندوق استثمار اموال الضمان؟
4: نعم.
0: طيب
4: نعم.
0: ماذا لو صندوق استثمار اموال الضمان هو اللي اشتغل هاي الشغلة وعمل عنده كمان سلف؟ لأنه هذه السلف 5 مليون وهاي السلف راح يكون عليها نسبة أرباح بسيطة جدا، فبالتالي وراتب المتقاعد موجود عندك يعني أنت بتخصمه قبل ما يخضر المتقاعد بدل ما المتقاعد اليوم يا أستاذ شمان. هي المشكلة مش بالضمان، يعني المشكلة بأنها منظومة متكاملة. لما يكون عندنا أستاذ شمان شركات تمويل الله أعلم شو ماخذة مليان. وأقول لك شغلة كثير مهمة، بتعرف أنه أكثر شركة تأمين استفادت من هذا الموضوع أموالها كلها برا الأردن تخيل يعني حتى أموال الأردنيين اللي اقترضوا فيها مش بالأردن كلها برا الأردن. هاي واحد. الآن بيطلع لنا شركات تخيل بالله عليك استشارات مالية لوجستية هاي جديدة. واحدة ثانية اليوم قديش عدد المقترضين بالأردن؟ طب هذا المواضيع كلها بما أنه فيها أرباح وبما أنه المتقاعد قادر على السداد حتى لو بده يسد بالشهر 20 ولا 25 ليرة حسب المبلغ اللي ماخده. لا والله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو الأولى أنه يأخذ المرابحة على هذه السلف وعلى هذه الديون. أنا ما بقول لك يتحول لبنك، ما بقول لك يتحول لبنك لا، بس
4: لا بقول... بس تسمح لي أوضح نقطة مهمة. تفضل. على قدر عال ترى قانون الضمان الاجتماعي في نصوصه وفر حماية للراتب التقاعدي. الحماية تتلخص إنه لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي إلا بحدود ربعه ولنوعين من الدين، دين النفقة ودين مؤسسة الضمان الاجتماعي. وهذا إذا كان يدل على شيء فإنما يدل على أن المشرع استشعر أن راتب التقاعدي يمثل الحد الأدنى من معيشة المواطن.
0: جميل.
4: وبالتالي يجب أن أكون أنا كضمان اجتماعي معين لهذا المواطن حتى يستطيع أن يعيش في راتبه.
0: ماشي.
4: كلما فتحت باب التسهيلات أستاذ عامر للاقتراض وللدين المتقاعد وأي واحد فينا مش بس المتقاعد يلجأ إلى هذا الحل باعتباره حلا سهلا ويقترض. لذلك إحنا أولاً
0: يا أستاذ شمال أنا أستاذ شمال أنا ما بقول لك تفتحوا للكل، لا ما بقول لك تفتحوا للكل، بس اليوم لما نتحدث يا أستاذ شمال إنه الضمان الاجتماعي بده يرفع رواتب إلى 200 دينار معناته الضمان الاجتماعي يستشعر بأنه الراتب اللي بأخذه أقل من 200 دينار ما بيعمل شيء بالبلد. هاي واحد.
4: صحيح.
0: هاي نقطة. نقطة ثانية
4: صح.
0: أنا ما بقول لك هذا ماخذ قرض ماخذ قرض، ليش بده يأخذ قرض؟ لأنه الحياة صعبة وبده يأخذ قرض. لما الأردن يروح على بعض شركات التمويل ويأخذ 80 ليرة وستين ألف دينار هنا مصيبة. لا أنا بدي أروح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وبدي أقول له يا صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أنا أثق فيك وأثق في مؤسسة الضمان الاجتماعي، يا أخوي اعملوا لنا بجت زي أهل الاقتصاد هذولا المالية، خصصوا لنا مبلغ، هذا المبلغ سلف وسلف تكون للمتقاعدين الضمان الاجتماعي فقط للمتقاعدين، بديش أقول لك العاملين، جربوها عند المتقاعدين 5 مليون من الضمان و5 مليون من صندوق استثمار أموال الضمان وخذوا المرابحة البسيطة وراتب موجود عندك وخلي عندها الناس تسهيلات وخلوا نسمع عن نمو، وهذا النمو ما هو كله حسابنا، خلوا يطلع هالنمو هاي المرة على صندوق استثمار أموال الضمان بما أنه صندوق السيادي بالأردن وإحنا داعمينه. هاي بتوقف عندي بنقطة كثير مهمة اللي أنا بعرف الآن بأن هذه المؤسسة اللي غايتها وهدفها الحماية المجتمعية حمتني ما أروح على شركات تمويل، حمتني ما أروح على المراكز الاستشارات المالية هاي اللي بدت تدفع عن الفوقية والتحتية. والأدهى والأمر يا أستاذ شمان بهاي الشركات إنه كفيلك أمك أو مرتك. يا أخي يا أستاذ شمان بالله عليك شوف قمة الابتزاز، أمك أو مرتك عشان ما تقدر تتنفس، فيا ريت تفكر بهاي الفكرة بالله عليك فكر يا أستاذ شمان.
4: أستاذ عامر حتى نعطي فكرتك الحجم اللي بتستحقه والاهتمام اللي بتستحقه، هذه الفكرة أنا بتمنى عليك تطرحها على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهم
0: ابشر.
4: لهم ناطق إعلامي وتناقش فيها لأنه إلها أبعاد أكبر من يعني التصور المبدئي إلها، نسمعها منهم ويعني وإن شاء الله أن يكون في توجهات يعني إيجابية في كل هذه المجالات.
0: أنا ما بدي يحسبوها ماليا، ها ما بدي يحسبوها ماليا الضمان.
4: إذا رحت باتجاه صندوق الاستثمار الحسبة مختلفة طبعا لا شك.
0: طب أسألك سؤال أستاذ،
4: مشاركة اجتماعية وفي هدف اجتماعي.
0: لا أنا ما عندي مشكلة،
4: لكن استثمار هو الذراع الاستثماري للضمان.
0: طب ما هاي العقارات اللي المستثمر فيها صندوق الاستثمار موال الضمان الاجتماعي شو جابت لنا نسب أرباح؟
4: جابت وجابت كثير وبعتقد ماشي. إذا التقيت معاهم وسمعتهم
0: أنا رايح
4: اسمع منهم.
0: طيب أقول لك شغلة، أنا رايح أعمل حلقة
4: جميل
0: رايح أعمل حلقة لكن هاي الحلقة راح تكون مبنية مش على اتصال أخونا أبو عون اللي بنشكره وساعده بالله عليك يا شمان. بدنا
4: في إشي يبشر
0: والله ما بتقصر ما بتقصر والله يعني بعرف أنا لما أطلب منك ترى والله لأن بعرفك جيدا يعني أبو عون
4: وبعرف أخونا العزيز وبعجبني لما هيك تخلط جزء يعني كلام الصريح الحلو اللي
0: الله يعز الله يعز والله
4: انخلط في كلمة إنجليزي
0: إذا مشيها يا شمان مشيها وقفت علي يعني وقفت علي يا أخوي ما هو الآن بالأردن بتروح تقعد مع بعض المسؤولين قال بيحكوا إنجليزي بيناتهم يا رجل احكوا عربي افهموا العربي بعدين احكوا إنجليزي دخيل الله سيدي
4: أيوة.
0: سؤالي هو سؤالي سؤالي أنا راح أعمل حلقة مبنية على أرقام ومعلومات بإذن الله وأستضيف صندوق استثمار أموال الضمان أطرح عليه هذه الفكرة والغاية منها ليست مزاحمة البنوك ها. الغاية منها الحد من اقتراض الأردنيين من شركات التمويل الغير مرخصة ومن الشركات الجديدة هاي اللي طالعت لي قال استشارات مالية يعني وهذا من باب الحماية المجتمعية. شكرا لأخونا شمان المجالي.
4: أنا متفق معك.
0: شكرا جزيلا معك. ناطق الآن باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشكرا لأخونا فراس أبو عون. شكرا شكرا.

0: اسمع. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: بي ان مع سنيبس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية الألمانية، ويؤكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. ولي العهد يقول إن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية. نتنياهو ينتقد إتمار بن غفير بعد التنكيل بناشطين من أسطول الصمود الذي اعترضته قوته، ويؤكد أنه أوعز بالإسراع في ترحيلهم. موقع أكسيوس الأمريكية يكشف عن توتر بين ترامب ونتنياهو. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران وصلت لمراحل نهائية. تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تتأثر بها المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وفرصة خلال ساعات الصباح لهطل أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
7: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. بالتزامن مع اليوم العربي لكفاءة الطاقة، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية حملة توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمؤسسات بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتقليل الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. معنا المهندسة لينا مبيضين، هي مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي في وزارة الطاقة. أسعد الله صباحك مهندسة.
1: يسعد صباحكم جميعا.
0: شو الهدف من هاي الحملة بالله؟
1: شكرا جزيلا بداية لإعطائنا هاي الفرصة حتى نسلط الضوء على هذه الحملة ضمن هذا البرنامج.
0: الله يحييك.
1: الأكثر يعني استماعاً.
0: الله يحفظك.
1: سيدي العزيز، هلأ إطلاق هذه الحملة لترشيد استهلاك الطاقة وهي تحت عنوان جيل أوعى استهلاك أذكى وطاقة أكثر، وهذا يؤدي إلى أردن أقوى، وجاء تزامناً مع اليوم العربي لكفاءة الطاقة. لماذا أتت هذه الحملة؟ أتت لأنه في وقت يواجه فيه العالم كما تعلمون جميعاً تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة، فرضتها الظروف السياسية الاقتصادية، تقلبات الأسواق العالمية، ارتفاع كلف الإمدادات والطاقة، الأمر اللي جعل من ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة وطنية واستراتيجية وليست مجرد خيار، بالإضافة إلى التحديات التي نعلمها جميعا التي تواجه أردننا في ارتفاع فاتورة الطاقة وكلفتها وعبئها على الاقتصاد الوطني. لذلك جاءت هذه الحملة حتى تبرز أهمية المحافظة على مصادر الطاقة، تعظيم الاستفادة منها، العمل على إدارتها بكفاءة عالية، لأنه أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، والترشيد هو من أهم محاور الأمن الطاقي.
0: يعني هل يوجد هناك أي توجهات لسن قوانين فيما يخص الترشيد؟
1: هلأ إحنا لدينا طبعاً، إحنا بنطلق هذه الحملة، لكن هذه طبعاً تأتي بالتوازي مع عمل الوزارة الأساسي بوضع الخطط والاستراتيجيات السياسات والتشريعات الخاصة بكفاءة الطاقة. هذا عمل مستمر نعمل عليه، لكن الوعي يأتي هو الأولوية الوطنية الأولى اللي يجب أن نعول عليها وعلى مسؤولية المواطن بهذا الخصوص.
0: طيب هذا فيما يتعلق مهندس، هذا فيما يتعلق بالمواطن. طيب فيما يتعلق بالمباني الحكومية؟
1: تمام. هلأ إحنا كوزارة كمان معنيين بوضع السياسات لترشيد استهلاك الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالمباني الحكومية. إحنا عندنا برنامج وطني يشمل كافة مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية ننفذه على مراحل، والآن بدأنا من عام 2025 الآن تحت الإجراء ما يقارب 20 وزارة لعمل دراسات تدقيق الطاقي وتنفيذ المخرجات، وهذه تتم على مراحل. يعني السنة القادمة عندنا كمان 20 وزارة ومؤسسة حكومية، فهذا برنامج وطني مستمر نعمل على لأنه نكون يجب أن نكون قدوة كمؤسسات حكومية، فهذا برنامج وطني تعمل الوزارة على تنفيذه مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.
0: طيب عمرة حسب التصريحات هي مدينة خضراء مزبوط؟
1: نعم.
0: ستطبق عليها اليوم الترشيد الإلزامي؟
1: هلأ إحنا عندنا بعض التشريعات التي تنادي بتخفيض استهلاك الطاقة من خلال إلزامية بعض دراسات التدقيق الطاقي وتنفيذ مخرجاتها، لكن إذا المدينة الجديدة لابد من وضع تشريعات مناسبة حتى تبدأ من الأساس، يعني أنها تبنى وتخطط على أساس اقتصاد مبني على تخفيض استهلاك الطاقة ورفع كفائتها.
0: عمرة إلزامي يعني؟
1: لا احنا لسه ما حكينا الزامي، يعني سوف يتم وضع التشريعات اللازمه لضمان انها تبنى هذه المدينه على اسس كفاءه الطاقه والاقتصاد الاخضر والكودات الخضراء. هذا
0: ممتاز.
1: كله يجب اخذه بعين الاعتبار عند العمل على التخطيط لهذه المدينه.
0: طب مهندس، مش فقط هذه المدينه، كل المباني اليوم الجديده طبعاً اللي بتقوم فيها الحكومه يا ريت يكون فيها نفس هذا التخطيط، لانه هذا بيفيد وبرشد الاستهلاك الطاقه. والله
1: طبعا احنا عندنا سيدي العزيز الكودات الوطنيه، هي احنا من اقدم الدول اللي وضعت الكودات الوطنيه.
0: صحيح.
1: والكودات هي ملزمه، لكن عندما تاتي على ارض الواقع لا يتم تطبيقها بالشكل الصحيح، لان الكودات لمجرد تطبيقها انت بتعمل على توفير استهلاك الطاقه بما لا يقل عن 20 إلى 30%، وهذه الكودات احنا من اولى الدول اللي وضعت هذه الكودات وهي ملزمه في وزاره الاشغال ومجلس البناء الوطني.
0: صحيح.
1: لكن انت بتعرف عند التطبيق.
0: صحيح.
1: يكون الواقع شوي مختلف.
0: صحيح.
1: المتابعه تكون ضعيفه.
0: صحيح.
1: وهذا يؤدي الى عدم التطبيق الصحيح لهذه الكودات، لكن.
0: صحيح.
1: احنا عندنا كودات قويه، احنا من اقوى الدول في هذا الموضوع، ومن أولى الدول اللي وضعت هذه الكودات وهي نعم. قانونية وإجبارية، عرفت يعني هذه الكودات لمجرد تطبيقها أنت تعمل على تخفيض الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 20% في كافة المباني في كافة القطاعات.
0: الله يبارك في وجودكم إن شاء الله ويقدركم يا مهندسي. شكرا جزيلا مديرة مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي في وزارة الطاقة المهندسي لينا بيضين. شكرا يا سيدي. شكرا مهندسي، يسعد صباحك والله. أمس تعاملت القوات المسلحة مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش دون وقوع أي إصابات الحمد لله بشرية، واقتصرت الخسارة على أضرار المادية البسيطة الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله رب العالمين. معنا عبر الهاتف صاحب البيت المتضرر الأستاذ منذر العكاش، أهلا بك والحمد لله على سلامتك سيدي إن شاء الله أجر عافية.
2: صباح الخير سيدي، الله يعطيك ألف عافية.
0: كيف والله صار كيف اجت هذه الشضية؟
2: والله سيدي بارح صباح الأربعاء تقريبا الساعة 9:45 جالسين بالمنزل فجأنا بانفجار الزجاج من داخل المنزل، فلما طلعت أنا شفت بدي أشوف يعني بعد ما هدي الموقف شوي بدي أشوف شو الوضع، ولا هو اصطدام جسم اللي هو شظايا الطائرة المسيرة اللي اعترضوها النشامة سلاح الجو داخل بشجرة جنب المنزل. الحمد لله الله كمان حمانا بالشجرة بالإضافة للنشامة الموجودين بالسماء
0: الحمد لله.
2: فصار الانفجار أدى إلى أنه هذه الشجرة طايرت صارت عبارة عن شظايا فسوت لنا شوية أضرار بالمنزل، وجت أنا في عندي خدوش بسيطة بالرجل والحمد لله
0: الحمد لله على سلامتك
2: ممتازة وطيبة وتم معالجتها مبارح
0: الحمد لله
2: وما شاء الله عليهم يعني بصراحة. اللي صار مبارح
0: شو صار؟
2: يعني صار بعض الأضرار البسيطة ولكن يعني هذا يقول لك لكل ضارة نافعة
0: الحمد لله.
2: هذا الشيء يعني بصراحة عزز ثقتنا في حكومتنا وأجهزتنا الأمنية اللي مبارح من الصبح صراحة يعني من لحظات الهجوم اللي صارت أو الانفجار اللي صارت محافظة جرش مديرية الأمن العام الدفاع المدني يعني ظلوا متواجدين على مدار الساعة مبارح
0: الحمد لله
2: وطمنوا علينا وشو بدكوا احنا يعني
0: أضرار البيت. أضرار البيت
2: أضرار البيت والله في عندي كان روف قرميد هذا تقريبا يعني صيانة كاملة لأنه كله تكسر.
0: حدا قال لك أنه بتم يعملوا لك صيانة؟
2: بالإضافة لزجاج الخمس الواحد زجاج اللي هو الشبابيك البيت كاملة والحمد لله رب العالمين الأمور طيبة يعني
0: الحمد لله. في حدا قال لك أنه الصيانة عليه على الحكومة يعني الصيانة؟
2: والله إحنا يعني مبارح بالإضافة لشباب الأجهزة الأمنية اللي هو معالي رئيس الديوان الملكي أمس إجانا بعد وطمنا
0: الله يكرمه
2: وما قصر معانا و
0: الحمد لله
2: قال احنا فزعتك
0: أبدا.
2: واحنا فيدي كمان يعني فزع على الوطن
0: أبدا. ما والله ما بتقصر والله ما بتقصر.
2: انا عسكري متقاعد مقدم متقاعد
0: ما شاء الله منظر بيك ما شاء الله
2: وطمنته وقلت له يعني ارفع تحياتنا لجلالة سيدنا واحنا بعدنا عاملين وسنبقى عاملين واحنا اولادنا وبيوتنا كلنا في ذا الوطن
0: الله يقدرك.
2: اللي صار عندنا مش اشي يعني
0: الحمد لله.
2: وقفت اخواننا مبارح معانا يعني عزز ثقتنا لمليون درجة للأمام
0: الحمد لله
2: إنه إحنا بقيادة هاشمية حكيمة
0: الحمد لله ربنا.
2: دولة مؤسسات راقية صراحة وبتهتم بالمواطن وأول هدف عندها إنه
0: الحمد لله رب العالمين
2: المواطن يكون بأمان ويكون مرتاح، ولو صار أي حادثة من هذه الحوادث اللي ممكن يتسبب بها بعض المغرضين والمارقين هذه ما بتأثر لا علينا ولا على البلد ولا على مؤسسات البلد ولا على أصغر مواطن بالبلد.
0: الله يقدرك منذر بيك والحمد لله على سلامتك وأجر عافية يا رب العالمين أجر عافية يا أخوي أجر عافية
2: الحمد لله. والله أنا بقول لك يعني صراحة مواقف الناس معانا يعني أبسطتنا بالموضوع
0: يا أخوي إحنا إحنا أهل الفزعات منذر بيك ولا لا
2: الحمد لله. الخسارة المادية بتتعوض
0: تعوض ربك كريم
2: بالأول بتتعوض بعدين
0: الحمد لله
2: ان شاء الله احسن من
0: الله يقدرك يعني. الله يقدرك واجر وعافيه ان شاء الله يحبك. شكرا يا اخوي شكرا الله يحفظك ابدا ابدا ابدا ابدا, أبداً.
2: هذا زاد معنوياتي
0: ابدا هذا واجبنا نطمن عليك وعلى اهل البيت والله يا اخوي ابدا ابدا ربي يكرمك شكرا من دربك شكرا يا اخوي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
4: امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو ابعتلنا على الواتساب على الرقم 06 55

0: غد مشرق يبدأ اليوم.
1: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: الترحيب بكم دائما قائم، أسعد الله هذه الصباحات من جديد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. يبدأ اليوم المواطنين بالبحث عن الأضحية المناسبة وسط تساؤلات عديدة حول الأسعار لهذا العام والمواصفات الشرعية والصحية التي يجب التأكد منها قبل الشراء حتى تكون الأضحية سليمة وتحقق الغاية الدينية منها. معانا عبر الهاتف أحد أصحاب الملاحم، أبو شهم الفاعوري. أسعد الله صباحك أبو شهم.
1: الله يا ربي يسعد صباحك وصبحك بخير وأنوار النبي.
0: إحنا وياك، طمن كيف الناس على الـ الـ الـ الـ إن شاء الله السنة منبيع أضاحي.
1: الله إن شاء الله غير نبيع، هي مرتفعة شوية الأسعار، يعني في ارتفاع عليها طارئ، بس مش يعني التضخيم اللي بيحكوا فيه، يعني
0: مش واصل لهي المرحلة
1: بالنسبة للعام، يعني مش الارتفاع القوي يعني.
0: طيب أبو شهم، بدي تنصحني وتنصح الناس اللي بتسمعك. اليوم إذا بدي أروح أشتري أضحية عشان نضحية، كيف أعرف إنه هاي سليمة، هذه تحقق الغاية الشرعية؟
1: أنت إذا بتدور مثلاً، في ناس بيجي عليكم مثلاً بيقول لك مثلاً بده ضحية 200 دينار 180 دينار 170 دينار، هذا أعرف إنه ما بده ضحية، لأنه الضحية السليمة من بينه بتكون خروف مثلاً، ثلاث حبات أو أسنان اللبن مبين.
0: لحظة أبو شام، لحظة، خروف ثلاث حبات، بدك تبسط له الناس، هسا الناس لما تروح تشتري تعرف شو بقول أبو شهم. اتفضل.
1: هسا خروف مثلا يعني ثلاث حبات، في يعني حبتين بضحي وسن صغير، أما تقول لي مثلا خروف مع حبة، وناس بقول لك مثلا هاي ريشة الحبة كذا، احنا ما بدنا نزودها على الناس، احنا الناس مش كلها أصحاب حلال.
0: صحيح.
1: بس احنا يعني نبين الخروف، نبين يعني للإنسان الكامل وصائف الخروف، اللي كامل وصائف أي إنسان عاقل بيعرف إنه الخروف كامل وصائف.
0: أسنانه يعني بتها تكون شو يعني؟
1: يا بكون سن اللبن، بس يعني يكون فوق 50 كيلو.
0: اللي
1: يضحي هو أنت الآن في سن اللبن بقول لك مثلا 35 كيلو، خلاص تلقائيا ما بضحي سيدي يعني.
0: يعني سن اللبن زائد 50 كيلو بضحي.
1: 45 فوق، يعني 45 50 كيلو مبين قرون كبار. طبعا الثلاث حبات يكون فوق 60-65-70 كيلو.
0: شو يعني ثلاث حبات؟
1: بيكون خروف محول يعني عمره أكثر من سنة.
0: أكثر من سنة.
1: هو ترجع للتاجر، هي ترجع لمخافة الله.
0: رحم الله والديك، هي ترجع لمخافة،
1: ترجع لمخافة رب العالمين، إنك أنت الآن الإنسان اللي بيجي عليك حتى لو غشيم، حتى أقول لك لو مش من ملتنا ما بتقدر تغشه،
0: ما بتقدر تغشه
1: يكون مسلم.
0: صحيح. طب سؤال ثاني. سؤال ثاني
1: طبعا.
0: اليوم الروماني بيقطع أكثر من البلدي.
1: شوف مثلا نفس الوزن الروماني والبلدي، مثلا وزن 65 كيلو وبلدي 60 كيلو، برمي نفس الشيء لحم. هاي احنا طبعا توهمات من عندنا، وفي ناس بيحكي لك مثلا اللي ومالي، انا والله عندي بلدي وعنده روماني. بس انا دائما وابدا بقول ما دام السعر البلدي زي الروماني، لا والله اشتري بلدي. احنا زمان كانت تخفف على المواطن، يعني الروماني كان ابو 200 وابو 300 البلدي، الروماني اللي قده حقه 250. يعني في 50 دينار فرق، الآن ما في فرق.
0: ما هو بشام انت عارف انه سعر الناس لوش بتروح على الروماني بقول لك بيقطع اكثر ولحمه صافي اكثر من هذاك في لي ومدهن.
1: لا هذا احنا طبعا هاي في ناس لغه تجار، طبعا ما احنا عارفين، وانت عارف واحد بده يقوم يسولف
0: صادق.
1: في ناس، في تجار، التجار الكبار يعني خلينا نحكي، الان هو مستورد من برا بده يمشي بضاعه، فبصير ينطي الناس توهمات انه هذا، ويعمل زي دعايه انه مثلا الروماني. لا
0: صحيح. حسب اللي عنده، اسمع، حسب اللي عنده، اذا بتقول له

0: عنده بلدي بقول لك يا زلمه الروماني بتاكل خط بلدي, واذا عنده روماني شو بقول لك الروماني احسن من البلدي.
1: يا سيدي احنا شوف احنا كنا الحمد لله بهالبلد يعني الحمد لله الله يديم الامن والامان
0: امين,
1: وربنا يخلي جلاله الملك سيدنا
0: اللهم امين
1: الملك عبد الله الثاني بن الحسين, لانه احنا والله بهالبلد الحمد لله رب العالمين. بس في بينا عندك ناس متنفذين يعني دمر المواطن اللي هو بيطلع لك باسعار بيطلع لك بشغلات ما انزل منها من بدل سولف الواحد خلاص بصير يسولف لك على الروماني يعمل لك اياه انه لا هلا البلدي احسن فيه يعني بكثير احسن
0: طبعا واطيب والله البلدي
1: او اطيب ولو حتى ورليته اطيب من الروماني نكذب على الوش احنا.
0: طيب اسمع
1: في ناس تبيع
0: ابو شايم
1: تبيع الروماني
0: الروماني اليوم بيش والبلدي بيش؟
1: هسه الروماني ثقيل 5.5
0: 5.5 قائم
1: ثقيل 5.5 شوف هسه اللي بيبيع اقل من هيك اعرف انه في عنده لف ودوران, لانه الروماني قاعد ينزل بخمس صارات وعشرين قرش على التاجر وموزن والخصص عليه وكل شيء عليه.
0: اها
1: بده يبيع بده يكون في عنده لعب بالميزان
0: ايوه
1: او لعب بالشيء يعني ما احنا ما بنطلب حدا, كل الناس احسن منا, بس دائما وابدا انت يا المواطن حكم عقلك يعني خروف بنباع بنزل على التاجر ال 200 حبه و 300 حبه بنزل عليه بخمس ليرات وعشرين او خمس ليرات ربع كيف بدي بيعك اياه بخمسه او بخمس ليرات وعشرين وصراحه يخدم خدمه هيك لوجه الله
0: صحيح ودائما بس هو يعني يقول له بس بالله عليك انه يكون بضحي بس لانه في ناس والله بتبيع شيء بس عشان تخلص
1: صحيح صحيح سيدي
0: والله صحيح. يا سيدي الله يرزقك
1: احنا الله يرزقنا ويرزقك سيدي واحنا يا اخ عامر والله انت محترم
0: الله يعزك
1: واذاعتك واذاعتك والله العظيم احنا بنتابعها
0: الله يعزك
1: وانت والله انك انسان رائع يعني
0: الله يا ربي يجبر بخاطرك الله يجبر بخاطرك يا ابو شامي والله ويرزقك رزق الحلال يا رجل بكفي بكفي باجابتك قلت شغله واحده بتخلي والله اني بامن فيها انه بس يقول لك خلي مخافه الله بين عيونك يا زلمه هاي لحالها هاي لحالها كافي ولا لا والله كافي
1: والله
0: الله يرزقك وكل عام وانتم بخير اي والله
1: انت اللي بدك تضحي تعال
0: احنا غلط جاي لك الله يقويك الله يعزك الله يا اخوي الله يرزقك هلا والله هلا سيدي

على الخير والمحبة دائما ألتقيكم، كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير، وكل عام والأردن قيادة وشعبا وأرضا بألف ألف خير بمناسبة عيد الاستقلال. ويا أخوان حتى أكون معاكم واضح وصريح، إحنا ببداية الحديث حكى معنا شاب قال إنه اليوم الموظفين ثلاثة مجموعات، المجموعة إيه اللي هم اليوم بحط مغادرة الساعة 12 وبتشوفوا بعد العيد، المجموعة بي اللي اليوم بداوم بس الأحد معطل لبعد العيد، المجموعة سي اللي مداوم اليوم والأحد وإذا صح لهم يداوموا يوم الاثنين بقولوش لا. فإحنا إن شاء الله، أنا واحد من الناس، أنا لحالها مجموعة إيه، أنا الآن خلصت، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة واستروا ما شفتوا منا. وللأمانة يعني إحنا يوم الاثنين بصير لنا سنة على الإذاعة، فاستروا ما شفتوا منا، إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله إنه يعني إن كون قد أصبنا الأجرين، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، أسأل الله ذلك. تقبلوا يعني تحيات كل العاملين من أحمد الطراوني، عمر عبد الرؤوف، محمد رشاد، ضياء عبندة، إبراهيم الطويل، ويزن نغويه، كل الشباب اللي بالبرنامج وغير البرنامج، يعني تقبلوا تحياتنا وسامحونا إن أخطأنا. وإذن واحد أحد ألتقيكم بعد العيد، حاولوا تفطروا معاليق ما استطعتوا إليه سبيلا، الضحية اللي بتيجيك شو ما كانت قول كثر خيره، مش تقول بعث العظام، فكونا من هالسولافة شو ما كانت. وهذا عيد، عيد رب العالمين، هذا العيد رب العالمين اعطانا اياه حتى نوسع عن انفسنا ونفرح عيالنا ونصل صلة الرحم. فهذا عيد الله، وسعوا على الاولاد ابسطوهم وانتم بسطوا، اجلوا المشاكل لبعد العيد. وتقبل الله منا ومنكم الصيام، وتقبل الله من الحجيج، اعادهم الله سالمين غانمين إلا بلادهم ولأهلهم ولأولادهم بإذن واحد أحد. على الخير والمحبة ألتقيكم، فإلى حينه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين، وأترككم مع ما يختاره أبو كريم أحمد طراونة.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: 0
2: 6
3: 5
1: 800
3: 700
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دواء دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية الألماني ويؤكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. ولي العهد يقول إن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية. موقع أكسيوس الأمريكية يكشف عن توتر بين ترامب ونتنياهو. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران وصلت لمراحل نهائية. تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تتأثر بها المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة وفرصة خلال ساعات الصباح لهطل أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد، صباح الفل لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا.
1: يا صباح النور، صباح الخير، سعد صباحكم جميعا. صباح الخير رندا، صباح الخير رياض. حلو رياض، مش غلط رياض وابراهيم والاستاذ حواري، وسعد صباحك جود ورندا طبعا.
0: بدنا يعني اليوم نرحب بزميلنا الجديد رياض على الاستوديو.
1: رياض كيفك، شو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. على فكرة بتعرف انه اسم رياض كتير حلو؟ يعني هلا خطر على بالي بس طلع كتير حلو.
0: هو رياض مش رياض،
1: رياض لا في رياض
0: الأد.
1: رياض من الرواد يعني الطموحين، الرياض العامة. خلاص انت تركزيش هلا، فتحنا حلقة اسماء. اسمع ليه ما اليوم نعطيهم احلى اسماء للشباب واحلى اسماء للبنات؟ في عندي هيك فقرة على الانترنت كاملة، هاي بعطيكم اياها بالاخر. هاي اجد الاسماء.

0: بدنا نحكي هلا لجماعه الشتاء انه انبسطوا لانه فعليا اليوم رجعت الشتويه.
1: شو القصه يا جماعه؟
0: يعني مش قادرين احنا بشهر 6 ولسه في برد.
1: اسمع انا كثير مبسوطه احكي لك ليش. اشتريت هذا الجاكيت امبارح قلت بلبسه بس تشتي. سبحان الله نقيت ولبسته بس اكتشفت اليوم اكس لارج. انا ما كنت عارفه فكرت وان سايز.
0: يعني شكل هالين كانت تدعي طول الليل يعرف يجي برد يعرف يجي برد عشان تلبسه.
1: يعني شوفوني هلا اللي فاتح الابلكيشن جنب رندا ببين انا وزني ايش 180 كيلو. استنى نظبط القعده استاذه عشان ايش
0: عن جد الصبح احنا طالعين حسينا انه فعليا اجواء الشتاء رجعت.
1: صح إيه
0: فيروز الصبح القهوه الغيم في غيم كبير كان واحنا جايين الصبح.
1: عندما تبلش تشربي قهوه يعني تشربي قهوه انت طالعه على الدوام؟
0: بنص العشرينات.
1: نص العشرينات ما كنت تقتنع بهاي الشغله زمان؟
0: يعني لا كنت احسها لا يعني كنت جماعه الناس كافيه.
1: ناس كافيه بالضبط
0: كمانشينو
1: شيء استثناء.
0: لا ما في يسعد صباحكم صراحه. انا اليوم بدنا نحكي بكتير مواضيع بس احنا مش قادرين نغير مواضيعنا ونغير تفكيرنا عن مواضيع العيد لانه خلص هلا كل اسبوع حادلين فعليا بكل مكان احنا بس بنفكر بالعيد وتفاصيل العيد واجواء العيد وكل حدا عم تقعدي معه بهاي الفتره بيحكي عن العيد فاحنا قررنا اليوم كمان نحكي عن العيد
1: 100%. وانا اخوي لقى شغل بالعيد الحمد لله
0: والله الحمد لله.
1: لقى اللي هم مش ملحمه شو اسمهم اللي بيكونوا موجودين بطريقه حي نزال واللي بيكونوا فاتحين زي ملاحم بالشارع. لقى شغل وراتب ممتاز على 4 ايام مبسوط. يعني بتحسسك انه عمره بحياته ما عمل اشي اول مره في حياته بده يشتغل.
0: شو بده يعمل يعني؟
1: يعني بده يضحي خرفان هيك. هاي انا بعرفه يرسم. هلا بس انا في شغله بدي اعرفها الارقام اللي بتنحط على الخرفان شو سببها؟ يعني الارقام هاي الملونه اللي بيعرف بليز يبعث لنا ليش بيكون في على الخرفان هيك ارقام؟
0: قد ايه عمره؟
1: تشده قد ايه معدله؟ ذكر ايام التوجيه لما كنا نرسم على وجهنا
0: فعلا هم بس يذبحوا بالتوجيه بكتب المعدل على الخروف نفسه.
1: عن جد؟
0: طبعا ما عليك انت
1: كتبت؟ استنوا نعرف من ابراهيم شكله ابراهيم عنده الاجابه.
0: تفضل ابراهيم.
1: دقيقه ابراهيم بليز اعطوا المايك لابراهيم. ابراهيم ليش بحطوا للخروف وزن
0: وحجز؟
1: اوكي حجز وزن. طب ايش افضل الخروف الصغير ولا الخروف الكبير؟
0: لا طبعا الصغير.
1: الصغير اسكى. تحيه لجميع الخرفان يسعد صباحكم.

0: صباح الخير، كيف حالكم؟ بلال اللبناني معك. هاي الارقام كل واحد بروح بيشتري خروف فبيعلم له اياه، بحط له رقم 6، رقم 15، رقم 20.
1: اوكي.
0: فكل ما يشتري واحد خروف بنقيه وكذا وبحط عليه رقمه، لاني انا بدي غرفان.
1: يعني هذا رقم الحظ افهم؟
2: لا، رقمه، رقم الخروف، يعني بقول لك رقموهم 20 21 22. هي
1: ايوه
2: حسب.
1: طب انت حكيت لي ان انت بتبيع خرفان، هلا احنا بدنا نسالك كمان سؤال. اوكي، كيف عم بتشوف الوضع هلا؟ عم بتشوف انه الناس عندها اقبال، متحمسه لهذا الموضوع؟ عم بتشوف الوضع هاي السنه مختلف عن السنه الماضيه؟ يعني بدي اشوف كيف جو عيد الاضحى هاي السنه، ايش في اشياء، وهذا الترتيب اللي بيعملوه. يعني انا بشوفهم ما شاء الله بيعملوا مزرعه كبيره وببلشوا فيها اضاحي، كيف تلاحوا تجيبوا كل الخرفان؟ انا كل هالاسئله ببالي، لازم واحد يتثقف. يا الله ولا لا
2: سير، انا اجاوبك اياها تحت الهواء.
1: يلا
2: نبلش موضوع الكنترول،
1: نبلش بالخرفان، بعدين ان شاء الله نبلش بالموظفين. اوكي،
2: طيب. خلينا نحكي عن موضوع الموظفين، نرجع لموضوع الموظفين. اوكي، هلا بقولوا لك الموظفين مقسمين A وB وC. اليوم كان في اتصال مع استاذ عامر الصبح، فانا جاي سمعت الاتصال، فهو بقول لك انا بقسم الموظفين ل A وB وC. في متصل كان A بقول لك اليوم بياخذ مغادره، زي حالاتك اليوم بياخذ مغادره وبنشوفه.
1: انت سي من هلا بدون ما اعرف شو هي.
2: بنشوفه بعد العيد، يعني اليوم بروح بياخذ مغادره وبنشوفه بعد العيد.
1: صح.
2: بقول لك بي اللي هو بكمل دوامه اليوم وبنشوفه بعد العيد، يعني الاحد معطل. سي بداوم اليوم كامل وبداوم الاحد وبداوم الاثنين وكمان بالعيد.
1: شفت انك سي.
2: الحمد لله انك ثلاث سي. الحمد لله انك ثلاث سي. فعن جد احنا الموظفين مقسمين زي هيك، احنا اول ما جايين الصبح اليوم حاسين احنا لازم ناخذ مغادره، لا بدنا نعطل الاحد، واحده من التنتين، فنطالب بعطله يوم الاحد ولا ايش؟
1: انا خلصت. انا العطله طلبت فيها ان شاء الله، بشوفكم انا يوم الجمعه. انا رايحه لمصر ان شاء الله، هشوفكم بمصر العزيزه.
2: هاي لين من جماعه الاي،
1: فعليا جماعه الاي،
2: حتى لو في اي ماينس لين من جماعه الاي.
1: فيش لو في لسه حرف ما اخترعوا، انا بكون هذا الحرف عشان تكون عارفه استاذي.
2: احنا الموظفين هيك فعليا. اليوم الشوارع كانت، احنا جايين الصبح ما في فاضيه، ما في ازمه، الطريق فاتحه، امورنا تمام، لانه اغلبيتنا معطلين.
1: صح. حتى إذا بنحكي عن الأوضاع المادية للبنات اللي بيشتغلوا بالصالونات، كمان الموظفات اللي بالصالونات، اللي بالرموش، اللي بالأظافر، إلى آخره، بحكوا لك هلأ ما شاء الله عدوا، يعني هلأ هاي الفترة هذا يعني بتحكي موسم الأعياد، بيكونوا مش ملاحقين. بحكوا لي يعني أغلبهم إحنا بننام تقريبا 6-7 ساعات بس، أما باقي الساعات كلياتها شغل طول اليوم.
2: فعليا هو صالونات هيك، واللي بده يروح على صالون هلا بده ينسى حاله، بده يقعد له 3-4 ساعات بموضوع الصالون. اسمعي، الصالونات، المحلات، السوق، يعني الاجواء غير. حتى يعني امبارح عم بشوف، كنت طالع على السوق لين كميه اللي رحت على محل. أوكي. تمام، ما فيه اسعار محدوده، بس كميه المفاصله اللي عند الكاش عمري ما شفتها. يعني عم بقولها احنا، يعني احنا براند، احنا اسعارنا محدوده، احنا كذا، وهي بتفاصله بسرعه. فاصله. طب يعني ما لك خصم، جيب لي خصم. طب ما لك كذا، بس تعال نقارن بالرجل. الرجل مش كتير بفاصل، ما بعرف يفاصل فعليا.
1: صح.
2: بس احنا البنات الصيدليه بنفاصلها.
1: صح.
2: صيدلية بنروح نشتري دواء من فاصل الصيدلية.
1: ايش معناش خصم 10% بالصيدلية؟ يعني انا عم بحاول كمان، كنت اشوف لك خلال هاي الفترة كيف الاضاحي بتكون يعني عند الدول بشكل عام. بحكوا لك بالاردن تتوفر خراف بلديه رومانيه مستورده مثل الاسترالي والاسباني، وتتراوح اسعار الخراف ما بين 170 ل 250 دينار. مصر تعتمد على الخراف المحليه والعجول والابقار، وتبدا اسعار الخراف من 7000 جنيه مصري. يعني مصر
2: تضحي انك رايحه على مصر،
1: تضحي اضحي بمصر، تضحي كثير قصص ان شاء الله. اما بالسعوديه بحكوا لك تتنوع الأضاحي بين النجدي والنعيمي والسواكني والبربري، وتتفاوت أسعار الأضاحي تبعا لنوع الماشية وزنها، وتتوفر خدمات الشراء. أما بالكويت بتعتمد على استيراد الماشية بشكل كبير مثل الأسترالي والنعيمي والمحلي إلى آخره. يعني هون بحكوا لك إحنا برجع، هل أنا بلف ودور برجع موضوع الخرفان؟
2: يعني مش
1: أنت بتروحي للموظفين وأنا لساتني ملزقة عن موضوع إيش؟ الخرفان.
2: طب شو رأيك نطلع فاصل ونلاقي حل وسط بيني وبينك؟
1: نحكي عن الخرفان ما بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع شروط وأحكام البنك.
3: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل او ابعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: عبادة يا حفظة. والحمد لله بعد إقناع شديد للين وبعد محاولات إقناع إنه هي ما تحكي عن موضوع الخرفان نرجع نحكي عن موضوع الموظفين تم الإقناع.
1: الحمد لله. والله أنا ماسك لساني غصب عني.
0: إضياء نداء خاص جاب سيرة الخرفان اطلع فاصل. أوكي.
1: يا الله.
0: لين حبيبتي ما نحكي عن موضوع الموظفين والمدراء اللي هم مش راح يناموا طول الليل اليوم ليش العطلة طويلة. وهلا صار معنا موقف على ارض الواقع. صحيح. شفتي ولا ما شفتي؟
1: صحيح. احد الاشخاص دخل
0: احد الاشخاص
1: على احد الاستديوهات
0: دخل علينا احد الاشخاص اللي هم من ال
1: يعني ايه من الشركه
0: ما نحكي اسماء بلاش يعني ها.
1: اوكي من عائلة الطراونة
0: من عائلة الطراونة صفن فينا صفنة غريبة فاحنا فكرنا في اشي حكينا تفضل في اشي
1: احنا يا ساتر شكل اليوم في مصيبة
0: يعني في اشي غريب احنا عاملين اشي كذا بحكي له في اشي بحكي لي صفن فيه بحكي لي بتعرف في انا متنكد بقول له ليه بقول لي لانه العطلة طويلة وانتوا رح تعطلوا فترة طويلة طلع. وهيك انا ما رح ابلش فيكم فيعني حسيت انه مدير منيح
1: في انكد من هيك بالله عليكي
0: خلاص هيو قبالنا
1: يا عمي في انكد من هيك مشان الله
0: هيو قبالنا
1: اسمعي انا شفت الصفنه قلت الله اعلم ايش في يعني
0: لما نحكي عن المدراء هدول اللي ما بخلوا موظفينهم يعطلوا
1: انا الحمد لله احكي لك شو بيصير معي اوكي انا بخبر قبل عن العطله قبل يعني سنوات الضياع
0: ما شاء الله
1: عشان ايش طبعا ايش كان في صرت بيني وبين طراونة قال لي يالي اذا كل يوم تيجي بدري لك احلى عطله هيك كان الشرط فأنا اتباعا ويعني بالقوانين اللي أعطيني إياها ترى أني كلهم كنت أجي بدري عشان الالتزام بالقوانين
0: إيه بس خليني أنوهك على شغلة إنك أنت ولا مرة أجيتي فكير
1: خلص يا رندا يا حبيبة قلبي الله يسعدك الله يسعدك
0: هذا التنويه
1: ما بتقصري حبيبة
0: فيعني عن جد تكون إن شاء الله يعني لكل مدراء نداء لكل مدير خليها العيد عطلة العيد تمر على خير لا تنوقف عطلة العيد لأنه يعني بدنا ننبسط فيها وزمان ما عطلنا وإحنا مستنى هاي عطلة العيد من سنة لسنة
1: خلص والله تعطلي يعني موضوع عندي خلص عندي ولا خلص
0: موضوع طلعوني من برا الاستديو
1: اكيد لسه مكملين معكم ورياد يسعد صباحك طبعا رياد رياد بالمره مش طايقه بتطيش الجسم
0: طب اسمعي اوكي خلينا نذكرهم بارقام البرنامج وخليهم يحكم علينا يحكوا لنا الاحد مداومين ولا معطلين نعمل استفتاء
1: يلا نشوف مين انت مداومه الاحد
0: وين طرونا
1: اوكي 078 46 ثلاث وحدات مين فيكم دوم الأحد ومين فيكم معطل وإذا مسافرين وين مسافرين

0: رندا
1: صباح الخير يا إيمان.
2: لا زينب أنا.
1: زينب صباح الخير يا
2: زينب. مش شاربين قهوة؟
1: مش شاربين قهوة والله، بس مرة واحدة.
0: انت يعني أفهم هيك انت بتبادلين على الهواء مباشرة صحيح؟
2: لا ما ببهدلك.
0: ماشي يا زينب. ماشي يا زينب.
2: ترى شبه مداوم زيك وكأني مداوم موظفة.
0: يا زينب الدم بأهل قربت بحن، يعني انتوا لما تحكوا كلياتكم بتعطوا نفس النبرة ونفس الصوت ونفس الحنية في النبرة. سبحان الله.
2: احنا حنونيين ترى شوفي اهل قربت لو نتهاوش مع بعض ثاني يوم ثالث يوم بنكون مع بعض لوز نرجع ولا كان عاملين شيء.
0: صحيح. صحيح مليون بالمية. طب
1: الله يسعد صباحك.
2: شوفي بعدين احنا ترى تقريبا شبه مداومين زيكم، بنضل طول اسبوع بننام ونصحى اذا كانوا عندنا دوام.
1: زينب شو أجوائك بالعيد؟ أول يوم تطبخي ولا ما بتطبخي؟
2: أنا؟ أول يوم العيد أختي بتطبخ لنا معلاق، إذا جبنا إن شاء الله معلاق خروف بلدي إن شاء الله.
1: يا سلام يا سلام، الله أسكي. إيش المعلاق أول يوم؟
2: والقهوة السادة بتكون السبيحة الصبح ومية الصحة الكاسات وهالحلو ويجون أخوالي أول يوم.
1: طب عملتي كعكة إيمان ولا رح تجيبي جاهز؟
2: أنا زينب مو إيمان.
1: إيه خلاص علقت على إيمان، خلاص مو مشكلة، أنت وإيمان واحد.
2: والله مبسوط شوفي على برامجكم، ترى انا مش حابه اعطله، انا حابه اني احضركم، ترى انت بعطلت احنا كانوا معطلين كانوا مداومين رسمي زيكم
1: عشان تشتاقينا يا زينب.
2: والله بنحبكم الثنتين والله ان شاء الله يا ربي تنبسطوا بالعطله.
1: حبتك العافيه يا
0: حبيبتي يا زينب. يسعد صباحك يا زينب وكل عام وانت بالف خير وصحه وسلامه يا رب.
1: تسلم يا زينب.
2: تنبسطي كمان بسفرتك.
1: تسلم يا زينب. يسعد صباحك وانت بالف خير.
2: سلام. انا طيب بدعيكم الله يفتح عليكم.
1: الله يسعدك يا رب. الله يتقبل يا رب يا زينب. يسعد صباحك.

0: يا عندك طاقة غريبة يعني حنجات غريبة ايش في؟
1: انا انصدمت امبارح بشغلة. امبارح انا سمعت عن السدر انه نبتة السدر كتير منيحة للشعر. اوكي فشو سويت انا؟ عملت ماسك اللي هو هاي النبتة اللي انت بتخلطيه مع لبن وزيت الى اخره. هاد لازم نحط على الشعر قديش ساعة، اذا بنحط اكتر الشعر بيتكسر وبيعني بتدمر. انا للأسف حطيته الساعة واحدة ونمت نمت، فعنا الليلة بتصحى الصبح الفجر عشان تصلي، فاهمة كيف؟ وصحيت الصبح، انا بحكي لك قصة النشاط اللي صار. فانا صحيت الصبح ويعني شو اسمه، بس تصحي الصبح انتي وتسوي فنجان قهوة وتشيلي السدر عن شعرك وخلص والفريش، يعني المي بتغير النفسي. فضلتني صاحي من الساعة 5 للآن.
0: لا انا مو حاسة هيك.
1: بتكذبيني على الهواء مباشرة.
0: انا مو حاسة هيك صراحة. شو حاسة؟
1: شو حاسة؟
0: عشان انتي اليوم اخر يوم دوام.
1: هلا اكيد هذا بيأثر على النفسية طبعا. هاد اشي تاني لا شك طبعا، اكيد راح اشتاق لهم كتير
0: طبعا. كملين معكم بموضوع العيد واجواء العيد والعيديات. لين قديه يعني العيديات الصرف، يعني الرجل بس يصحى الصبح يوم العيد الصبح لازم يروح يصرف فلوس، اذا ما صرف بعد يداي من اولاده. اعطيني 5 تعطيني دينارين برجع لك اياهم، وابنه يصير يحكي لا انا ما بعطيك انا ما بعطيك. فموضوع العيديات خلينا نحكي نوع هذا الموضوع عشان ما يحكوا انه ما انا فراطه او بس اصرف بعيدك اصرف قبل بيوم.
1: لا بعدين الاهل بياخذوا موضوع دراما انه انا اولادي درستهم وتعبتهم، شوف شو عملت لهم وبالاخر طلع انا طلبت منهم 10 دنانير ما اعطوني. بموتوا في الدراما
0: عشان ما يدخل بهاي التفاصيل. يصرفوا قبل بيوم
1: بالضبط. واذا بنرجع كمان لفكره العيد، اذا بتلاحظي الامهات هم من اخطر الكائنات على وجه الارض خصوصا بفتره العيد. يعني اذا دخلت محل مستحيل قطعه مثلا يكون سعرها

0: لو قلنا 100 دينار بتضلها تفاصل, مش انها تفاصل على 80 ولا 70,
1: لا
0: بتفاصل 10 دنانير. انا باخذها ب 10 كيف يعني, انا المحل اللي جنبك اخذت منه, المحل اللي جنبه بكون مخبز عادي جدا, بس هي مصره انه المحل اللي جنبه ماخذ منها الاطعاب 10, وبتهدد طبعا صاحب المحل على اساس انه هي يعني اذا طلعت من المحل مستحيل
1: احنا ملوك المفاصله.
0: وبتعرفي ايش اللي بصدمني دائما, انه فعلا لما تحكي خلص انا بدي اطلع, انا بفكر انه حيطنشها انه خلص يعني
1: بناديها بناديها
0: كل مره بناديها بقولها خلص مش مشكله يا حجه اللي بدك اياه اللي برضيكي, كيف تزبط معك, انا جربت 4 مرات ولا مره زبطت.
1: هي ماشي رح تقول لك شوفي كيف هلا رح ناديني, استني استني شوفي كيف هلا رح ناديني, وفعلا بناديها بناديها. ففعليا مواضيع المفاصل خصوصا هلا بهاي الفتره, بفتره زي ما قلت لك امبارح انا زي رحت على محل اسعاره محدوده وضلت الست تفاصل تفاصل تفاصل تفاصل, اخي شو نزل لها, اعطاها خصم من شو الموظفين عندهم خصم, اعطاها خصم وخصم عشان
0: خصم الموظفين
1: عشان يخصم الموضوع. فتخيلي يعني احنا مواضيع المفاصل عندنا غير, بعدين بتكون بتعطيك سعر مناسب للقطعه مثلا اذا قال لك 30 بتقول له لا ما بتسوى غير 10.
0: انا هيك بس اطلع مع امي على السوق بحكي لها مثلا, بتطلع مثلا احنا اللي معبينه بالسله بطلع له ابو 200 دينار تقولي خلاص انت حطي حطي مش حطي مشكله
1: عليك.
0: بتطلع من المحل احنا شارين ب 50 دينار عادي 60 دينار هيك مزبطه لحالها الامور, ممكن تاخذ هديه زياده وبتحمله جميل انه شاريه من عنده.
1: يعني الله يعينهم لين كمان مالك, احنا اذا كانوا اعدادنا كبيره والعيله اعدادها كبيره عم بيشتروا للكل, وبتعرفي فرحه العيد غير يعني كل فرد من افراد العيله لازم يشتري لبسه ولبستين وبيجامه العيد ولعبه العيد, فطبيعي هذا الاشي يكون عندنا عند اهالينا انهم متعودين انهم يجيبوا لنا كل اشي بس اسعار منطقيه. هلا اسعار كثير غاليه, هلا اولادنا احنا هذا الجيل ما بيرضيهم اي اشي, ما بيرضيهم اي لعبه, ما بيرضيهم اي اواعي.
0: ف 67 بده ما شاء الله
1: 67 يعني تخيلي فالوضع تغير عن زمان.
0: طب خلينا نسمع اغنيه هيك مع بعض نرجع لها مع بعض.

0: اليوم مع اليوم ضيفة مميزة.
1: صحيح، ضيفة جدا جميلة وأنا فعليا من الأشخاص اللي كثير بحب الناس اللي عندها أفكار مختلفة. يعني دائما بيكون في بالك هاي الفكرة رندا، إن أنا ليه ما أعمل هيك ليه ما أعمل هيك، بس بتصير تحكي لا ما بتزبط، ما حتجيب، الناس ما حتحبها. بيكون في أحيانا الواحد عنده تخوف من الأفكار الجديدة، ولكن هاي الضيفة خصوصا كان تفكيرها بطريقة تانية، كانت حابة أنها تجرب فكرة جديدة وعندها محل اسمه ساندرز شوب. فكرتها اللي هي الاستراس اللي بنحط على السيارات وبزينه بطريقة كتير حلوة. طبعا أكيد رح نرحب فيها مع بعض، ولكن قبل هذا الحكي بدي أحكي لك شغلة رندا، لازم تسمع هالحلقة من برا.
0: اوكي حاضر. لو سمحتي سؤال للضيف اسالي لي اياه هلين.
1: اوكي،
0: من وين جابت هذا الصبر؟
1: شفتي ما اطول بالها. استاذه ساميه زكلي رح تكون معنا اليوم بالثلث ساعه هاي ان شاء الله.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
5: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

ام مع سنيبس. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: بابلو تولز، never ask just listen.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم. اليوم في عنا ضيفه جميله ومميزه. شو هالجمال؟ لسه بدي اعرفهم
1: بعدك
0: حبيبه قلبي. اليوم معنا ساميه الزقله، مصممه الكريستال الاردنيه والجميله قلبا وقالبا.
1: حبيبتي شكرا. والله انا مبسوطه اليوم باستضافتكم. الصباح الحلو يعني معك.
0: يا
1: والله
0: أهلين. انا كنت نفسي اسالك عن خلطه التان، بس بحس هذا الموضوع هذا شيء ثاني. خلينا نبلش اليوم. اوكي، هلا بالعاده دائما اي حدا في العالم بيكون عنده فكره معينه بباله، بس بيكون خايف انه يبلش فيها.
1: صح.
0: ما تعجب العالم.
1: صح.
0: الى اخره.
1: صح.
0: لما بلشتي بهاي الفكره، فكره انه انا اعمل كريستال على اشياء معينه، على السيارات الى اخره، هل كان في عندك تخوف بالاول من ردات فعل الناس؟
1: لا، هلا هو اصلا صارت الموضوع صدفه. يعني انا اشتغلت، قدمت القطعه بهدف انه يعني انه كيف تعرضيها على صاحباتك. مثلا فلنفرض هي القطعه الاولى بالكريستال. وصاحبتي انه هي اصلا يعني اولا لما يكون الشخص بحبك اصلا بنبهر بالقطعه وبيعطيك دافع انك تكملي.
0: صح.
1: فخلتني يعني اعطتني حماس اني اصورها على السوشيال ميديا. سبحان الله يعني
0: مشيت الامور. طب ايش اول قطعه عملتيها؟
1: هذا كل حدا بيسالني هذا السؤال، اللي هو كفر الستيرنج. كان دخلت بزينه السيارات على طول.
0: هذا اول شيء. هو فعلا هذا كان الترند كان وقتها، اللي هي زينه السيارات.
1: ايوه.
0: طيب في شغله كمان انا لاحظتها كثير حلوه، انه طريقتك بالترويج على الانستغرام كثير مرتبه وكثير لطيفه.
1: حبيبتي شكرا.
0: وبشوف فعليا فئه الشباب خصوصا، انا كنت بحس انه فئه الشباب ما بتميل لجانب الكريستال، ولكن انا بشوف كثير هلا فئه
1: حلو.
0: الشباب
1: حبيت انا كمان
0: بهذا الموضوع.
1: الحمد لله.
0: اوكي،
1: يعني هذا معناه انه انت عم تعملي الإشي الصح. يعني انا لما وصلت لهالمرحله وللسيارات اللي ما شاء الله عم بوصل لها، انه انا عم بوصل الفكره اللي بعقلي وصلت يعني للشارع وللمجتمع. أوكي. يعني هذا إشي كمان كتير حلو، انا مبسوطه عليه زيك على فكره. بس انه انا الفرق اني انا عم بشتغل عم بطلع وعم بحب رده الفعل اللي انا عم بكون بستناها عم بلاقيها. الحمد لله ما شاء الله.
0: صح صح، مليون بالمية. بس عشان انت هلا كمان حكينا عن السيارات، انا شفت انه انت عامله سياره لمتسابق مصري اسمه محمد حمدي.
1: صح.
0: صحيح. وكانت كلياتها ستراس وما شاء الله. انا لما صفنت فيها حكيت هي بدها 16 سنه شغل فيها. شو يعني
1: هي اشتغلت عليها. هو كان بروجكت لمدة 3 أشهر.
0: أوكي.
1: والتفاصيل إنه كان في معي تيم أنا دربته قبل ما نبلش. تفاصيل الشغل طبعا أكيد أنا اشتغلت على التحفة اللي هي السيارة، وهم كانوا أنا بإشرافي التام. يعني لأنه أنت بتعرفي يعني هو التفاصيل اللي أنا لازم أعملها كان مش إشي سهل أبدا. الناس يمكن بشوفوا إنه كاملة، بس في تفاصيل أنت عم تشتغلي على إشي ثمين جدا.
0: صح.
1: فأنت لازم تركزي على التفاصيل، على إن
0: في زوايا معينة ممكن.
1: شكراً. هي هاي. فهذا كان الموضوع مش سهل أبدا، إنه عشان أنا أعطيه النتيجة اللي هو تعجبه عن جد. والحمد لله يعني هي عجبته كتير.
0: طب بدي أسألك، حتى بالنسبة لحجم الاستراس بيختلف ممكن من زاوية لزاوية، ولا كله بيكون نفس الحجم؟ بيختلف. يعني لو مثلا لفت المراية بيكون مثلا استراس
1: يعني
0: أصغر.
1: هلأ شوفي، هلأ أنت بتقدر تختاري.
0: أوكي.
1: مثلا بس أنا بحب تفاصيل معينة عشان أنا أبرز القطعة، فأنا بختار أحجام معينة.
0: صح.
1: عرفتي؟ صح. بكل قطعة مش بكل القطع.
0: أوكي. طب هلأ بالفترة الحالية إيش أكتر إشي عم تشتغلي عليه؟ يعني إيش أكتر إشي مركزة عليه؟
1: شوفي هلأ أنا عم بحاول. قبل خليني أقول لك، أنا بعد ما اشتغلت على السيارة بمصر حبيت إنه أنا أطلع لبرا. يعني مش يعني أنا ما أكون محدودة فقط في الأردن.
0: أوكي.
1: بس فضلت إني أكون هاي الفترة بالأردن عشان يوم العلم، احتفالاتنا اللي ما شاء الله الله يديمها. صحيح. عيد الاستقلال، هلأ إحنا داخلين على كأس العالم، يعني يا رب يكون خير.
0: إن شاء الله يا رب. يعني حماس صراحة.
1: فأنا حبيت إني أنا أكون متواجدة بهاي الفترة بالأردن وأبرز بشغلي. يعني اللي انت شايفة يعني
0: انت بديتي هاي الفترة الشغل بالأردن عن الشغل برا.
1: طبعا اكيد بلدي.
0: انا بلاحظ يعني كمان هاي الأشياء.
1: يعني اني انا ابرز شغلي باشياء الوطنية. اكيد هذا اشي فخر لإلي. يعني صح. يعني انا كتير مبسوطة انه الاشي اللي كان هدفي فيه انا حققته. عرفتي؟ صح. بيوم العلم، بهلأ عيد الاستقلال، وهلأ احنا داخلين على كأس العالم ما شاء الله. يعني الله يديم علينا.
0: شو حماسك لا يعني شو افكارك كمان
1: والأفراح. لا
0: ان شاء الله يا رب. شو افكارك لكاس العالم؟ يعني في عندك افكار معينه ولا هاي مخبيتها؟
1: هاي سربرايز طبعا.
0: خلص طبعا الاستاذ.
1: يعني ان شاء الله خير.
0: اوكي. طب اساميه، هلا انت قلتي لي ب 2016 ممكن بلشتي باول قطعه، صحيح؟ وشفتي ردات فعل عليها كتير حلوه، وانا فعليا عم بشوف اسمك بكثير اماكن خصوصا مثلا شكرا. يعني انا لسه امبارح شفت بوست بمصر حدا مصور نفس هاي السياره وهي اي ثينك هي بتكون موجوده بمتحف معين انه او شيء زيك عشان حدا مثلا
1: يعني هو ما شاء الله انه عم بيشتغل على الموضوع انه يطلعها للشارع ويطلعها لكل مكان وبما انها بصمتي فانا كثير فخوره بهذا الشيء يعني
0: صحيح. طب سامية بتحسي مين عندك بيكون الزباين أكتر اللي هم الشباب ولا البنات مين أكتر؟
1: هلأ قبل كان بنات أكتر بس أنا بعدين لما استهدفت السيارات هاي السيارات ما حد بسوقها غير الشباب يعني قليل ما تلاقي بنات فلما أنا بحب هاي السيارات كتير فلما بلشت فيها شغل كنت مستهدفة أكيد الشباب مش عشان الشباب لأن هم اللي بسوقها فزاد إقبالهم على شغلي يعني الحمد لله.
0: طب بالنسبة للشباب ولا البنات عمره هيك إجاك انتقاد سلبي معين ضايقك أو خلاك مثلا تغيري تفكيرك بموضوع الشغل أو
1: هي مستحيل
0: أبدا
1: تعاملي مع شخصية
0: أوكي
1: بتعمل بلوك لهاي القصة يعني بمخها يعني مش بالهاي لا ما
0: يعني هذا المجال بحاجة شخصية قوية
1: بالشغل لازم تكون شخصيتك قوية صحيح. يعني أكيد أنت كمان كمذيعة لو إجاك انتقاد ما حتسمعي ويتأثر لأنه بتأثر على شغلك فأنت بدك تكملي وأنت بدك تتطوري فأنت أي كلمة رح تأثر عليك أنت ما رح تمشي
0: صحيح صحيح. إيش برجك؟
1: ميزان
0: الميزان عم يبين. طب في كمان شغلة عمر حتشبهك لجورجينا؟
1: لا يعني أنا بشبه أمي أنا بشبه أمي
0: أنزل؟
1: أمي
0: الله يخلي لك
1: حبيبتي أنا أمي عراقية من بغداد ودائما يعني مين ما يشوفها بيحكي لي انه انا بشبهها يعني الحمد لله
0: الله يخلي لك اياها يا رب. طب اهلك مثلا من ناحيه اهلك هل شفتي تشجيع منهم في البدايات كبير يعني بتشفتيهم انه كثير كانوا متحمسين للفكره؟
1: هلا شوفي هلا هم اولها ما كانوا مقتنعين يعني زي اي اهل تخرجتي بدك تشتغلي
0: اوكي
1: يعني انا تخرجت الحمد لله من جامعه البتراء
0: اوكي
1: فخلص يلا هلا بدك تشوفي بنك انا تخرجت لانه دارسه ترجمه فبدك تشوفي سفاره يعني هذا كان حلم اي حدا من الاهل يعني وزي اهلي فقلت لهم فلما حكيت لهم عن شغلي ما كانوا مقتنعين
0: انه انت درست جامعه ليش بدك تشتغلي شغل ثاني
1: بالضبط يعني وايش شغلي مش إشي يعني انه مثلا انه ايش تشتغل
0: فكره جديده كانت
1: بس انا كنت حاطه في بالي انه بدي اخليهم يكونوا فخورين
0: اوكي
1: الحمد لله يعني.
0: الحمد لله فخورين فيه. طب في شغله كمان سامي يعني ما شاء الله كمان انا عرفت انه انت عملتي تقريبا صورة أو برواز وبعتيه للديوان الملكي وصل لجلالة الملك كيف كان شعورك؟
1: كتير حلو كنت فخورة بنفسي جدا يعني هذاك اليوم أنا دائما بحكي يعني المرة الماضية عملت لقاء برضه وحكيت إنه أنا هذا الإشي يعني كتير عملت أشياء بحياتي بس هذا أكتر إشي أنا بفتخر فيه يعني صراحة بنفسي اشتغلت على القطعة كتير وكنت حاطة كل شغفي بهاي القطعة لأنها لجلالة سيدنا اللي هو الملك اللي يعني تخيلي أنت عايشة بوطن صاحب هذا الوطن هو الملك عبد الله يعني جلالة سيدنا فأنت تخيلي أنت عم تقدمي له قطعة
0: صحيح
1: يعني قديه شغفك رح يكون بهاي القطعة يعني ما بتخيلي أنه كنت عم بستنى هذا اليوم ووصلت له يعني
0: وكنت مبسوطة أكيد هاي هذه المشاعر
1: كتير
0: بس بحس كانت مشاعر فيها خوف شوي زيادة لأنه
1: لا بالعكس
0: كتير فرحة
1: طبعا أنت خوف أنه أنت كيف بدها تطلع النتيجة وأنا عم بشتغلها بس لما طلعت النتيجة كنت كتير فرحانة ولما إجاني أنه تليفون كنت بتذكر رمضان أنه إجاني تليفون أنه أنت عندك لقاء هيك أنا وجد حتى صفيت السيارة وأنه أوكي صح. يعني كان حلو أنه
0: صح يعني انت احكيك شغله حتى هاي الفكره يعني هاي الفكره كانت كتير حلوه خصوصا انا بشوفك من ناحيه الجانب الوطني انت مش خاصه جدا مهتمين بهذا الموضوع حتى مره شفتك عامل إشي على طياره اتوقع حربيه او طياره عاديه صحيح على اتوقع صحيح انا ولا فيديو ثاني
1: لا هاي طياره النسر العربي
0: اوكي
1: لا سوري ما بعرف هي طياره النسر هي تبعت الفيزيت جوردن يعني أوكي. هي بتطلع فيها بتفرجيك جمال الأردن
0: أوكي.
1: فكان يعني حلو إنه أنت عملتي علم الأردن اللي هو بلمع بالسماء يكون
0: صح وبضل موجود الستريس بطول عادي وقت طويل
1: عملنا إحنا تست
0: أوكي بالهواء يعني أنا أصلا أنا ممكن الهواء غير عن المشي بالسيارة
1: عملنا تست
0: أوكي.
1: ويعني وأنا منزل فيديو أصلا وهي طايرة يعني لا صح. كان إشي كتير حلو.
0: طب سامي بدي أسألك سؤال هلأ بأي مجال بتحسي أنه بيكون في بعض الأوقات كثير منافسين وفي المنافسين اللي بيحبوا مثلا يبخسوا بالسعر عشان يكونوا أحسن من شخص معين في ناس اللي بيحكوا لك لا إحنا بنطير بالأسعار إلى آخره بتحسي أنه هل المنافسة بتكون بين الأشخاص تقترن على الأسعار ولا على فعليا قديش الشخص في عنده شغف قديش الشخص موهوب بالشغل اللي بيعملها؟
1: بالضبط. لا أنا ما بشوف إنه الحمد لله يعني ما شاء الله ما بشوف إنه عندي منافسين أصلا. أنا بطلع بالقطعة لأني أنا فكرت اتعبت عملتها سويتها. هلأ هي تقلد هذا فخر لإلي هذا نجاح لإلي
0: صح,
1: بس الإبداع والابتكار يعني من عندي. هلأ ما بدي أقولك إني أنا هلا ما بعرف انا شو الناس بتشوف شغلي, انا بشوفه إشي واو
0: لا لانه
1: انا بتعب على القطعه وبتعب على الفكره وبعملها وبسويها وكيف الرسمه بدها تطلع وواو وا. فهلا تقلد هاد فخر لإلي ونجاح لإلي. أيوة. بس غير هيك لا انا بنافس نفسي بنفسي يعني.
0: يعني شوفوا احنا اليوم قلبت حلقه نفسيه كمان ونصائح.
1: لا هلا هو فعليا انت
0: الواحد بنافس حاله بهاي السنه غير عن السنه اللي قبل مثلا.
1: بالضبط هذا هو. انا ما بقلد صح. انا ما بشوف انهم مش اشتغلوا انت اشتغل whatever مين. لا انا بشوف انا حالي يعني شو بدي اعمل لبكره عرفتي صح.
0: طب حسيتي الموضوع يعني شغلك خصوصا هل بتحسي انه هو يعني وين بتحسي في شد انتباه اكثر بالاردن ولا خارج الاردن؟
1: صراحه كل مكان والله كل مكان. يعني انا مبسوطه من هذا الاشي كتير.
0: اوكي مسكه بتضحك
1: شكرا.
0: طب ساميه بدي اسالك في كمان قصه شنطه جورجينا عم شويه شبهتك جورجينا ونسيت الموضوع.
1: لا هاي كانت حكينا عنها قبل برضو بلقاء. لا هي كانت ذكاء اصطناعي بس هي مش الهدف الشخص, الهدف انه حدا شخصية مشهورة عامية
0: أوكي.
1: حلو انها تحمل اشي بخص الاردن بس هي كانت هي نكتة
0: هيك يعني
1: عشان يطلع الفايرل الفيديو يعني مش اكتر يعني هي كانت هيك زي نكتة وقلبت جد وانا يعني وأنا عارف
0: شفت انا شفت ناس يعني كثير ناس
1: بس حلو ان انت عم تحكي الموضوع ان طب يا
0: الناس اللي تميل الموضوع كانت صحيح
1: هي هيك كان يعني هو صار اخر فتره اصلا ذكاء اصطناعي اصلا يعني خلص مستولي على السوشيال ميديا فانا حبيت اعمل هيك شيء انه كشخصيه عامه معروفه عالميا ومش عربيه انه بالعكس بفتخر انها هي تحمل شيء من شغلي وبخص الاردن.
0: طب في عندك من هاي الأفكار مخططات لقدام إنك تبلشي فيها؟ يعني مثلاً إنه أنت مثلاً للناس المشاهير جداً كبار بالعالم؟
1: إن شاء الله يعني.
0: في يعني مخططات.
1: هلا أنا مخططات لحدا هون أكيد بالأردن يعني شخصية. برا ما.
0: برا ما فكرتي.
1: مش ببالي يعني إن شاء الله بس مش ببالي حالياً لا.
0: طب في كمان شغلة قال سامية في مرة أنت سويتي إشي اللي هو غصن الزيتون. صحيح.
1: لعمتي.
0: كثير كانت حلوه فكره الفيديو كثير حلو انه
1: شكراً.
0: انه قديش حلو إشي عائلي وقديش حلو انت عملته من قلبك إشي بعيد عن المجال العملي تماما وقديه فرحتها كانت في الموضوع
1: كثير كثير
0: طب شو سبب حبك لعمتك لهالدرجه؟
1: انا بحب عائلتي كثير.
0: اوكي
1: انا عندي عمتين واحدة الله يرحمها وعندي اهل ماما كمان عندي خالتين برضه بحبهم كثير. انا بحب عائلتي يعني الحمد لله الله يخلي لي اياهم وهي صارت هيك قاعدة إنه إيش تحبي أعمل لك هدية بتحكي لي أعملي لي إشي هيك إنه بخص فلسطين فأنا اخترت هذا الإشي غصن الزيتون وما كان إشي سهل على فكرة. أنت ترسمي بشغل يعني رسم بشغلي كتير صعب
0: صح.
1: وأنا الإشي الناس ما بتعرف إنه أنا أخذت دورات على شغلي يعني مش إني هي أوكي هلأ هي كان شغف وهواية بس أنا اشتغلت عليها يعني بالضبط يعني اشتغلت عليها وأخذت دورة مع ناس تركي يعني من تركيا لأنه هم أصلا فنانين فأنا أوكي. صار الموضوع يعني وأخذت سري زمان وما كان إشي سهل إنك أنت أصلا ترسمي بشغلك يعني بشغلي أنا
0: صح أكيد.
1: فزي غصن الزيتون أنت هلأ عم تحكي أنه هذا رسم بشغلي فكان حلو
0: كثير كان حلو كثير كان هيك واقعي كمان بحسي 3D قد ما هو حلو
1: شكرا
0: طب حتى التيشيرت أنت عملتها صح؟
1: مش إحنا اليوم مش اللقاء على عيد الاستقلال
0: كلهم بدهم يسأل عن التيشيرت هو
1: أنا بحب شعار الديوان الملك التاج الديوان الملكي لأنه هو أصلا برمز لأكتر من رمز من رموز الأردن اللي هو تاج التاج الهاشميين علمنا والنسر أكتر من إشي فأنا بحبه هذا الرمز يعني إذا شفتوني أنا صورت إشي فأعرف أنه أول قطعة هي لإلي
0: صحيح يعني أنت مش جديد شكله يعني أنت
1: هلأ عملتها
0: هاي أول إشيات بتعمليها
1: هاي بهذا الشعر هاي لإلي
0: كثير
1: حلوة عملتها عشان هون
0: تتذكريني لبعدين بوحدة بعيد الاستقبال الجول أنا بدها وقت
1: حلوة
0: كتير حلوة
1: شكرا.
0: طب قديش تقريبا بتاخد وقت تقريبا لما الواحد بيعمل
1: لا هاي كتير صعبة هاي كتير صعبة إذا بتطلع عليها فيها التفاصيل
0: أوكي.
1: وكتير كتير مش سهلة يعني صراحة قعدت فيها أيام
0: خلص بدنا احنا للاسف انه الوقت يعني انتهى.
1: حبيبتي ولكن قبل ما تشرفت فيكم والله
0: وانا يعني اكثر بس هيك من هيك بنصيحه منك للناس اللي عم بيسمعونا هيك نصيحه
1: سهل. هلا مش نصيحه انا بدي احكي كل عام وبلدنا بالف خير بمناسبه عيد الاستقلال وكل عام جلالة سيدنا وشعبنا وان شاء الله الله يديم على الاردن الافراح والمناسبات الحلوه ونضلنا احنا مبسوطين وشعبنا مبسوط والشوارع هيك تلمع بشغلي
0: ان شاء الله يا رب. يسعد صباحك يا سامي
1: حبيبتي وصباحك يا رب.
0: يا اهلا وسهلا.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية الألماني ويؤكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. ولي العهد يقول إن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية. تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تتأثر بها المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة وفرصة خلال ساعات الصباح لهطل أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: 0-6-5-8-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-8-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي.

0: أكيد لسا مكملين معكم. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير, صباح النور.
1: صباح النور, صباح الورد. بدي أحكي قدي كانت المقابلة حلوة, قدي يعني الواحد بنبسط بس شوف حدا هيك بنت شطور بتشتغل على حالها.
0: فعلا
1: فعلا, فالموضوع مش بس كمان المرأة ما بتحب النجاح للمرأة, لا بتحبه بس تكون هي ناجحة بالأول.
0: صح. يعني أنا هاي المقولة دائما بحكي لك, المرأة عدوة المرأة. أوكي, ولكن هذا بيعتمد على شخصية هاي المرأة. ممكن يكون في عندها نقص داخلي, ممكن يكون في عندها غيرة, حقد, أمراض.
1: صح.
0: هاي احنا ما بنقدر, هاي بتكون عدوة الجميع بس مش بس
1: فعلاً
0: عدوة المرأة.
1: لين بقول لك يعني اذا كانت المرأة اللي قدامها هي اصلا مرأة ناجحة ما بتغار من المرأة.
0: صح.
1: بس اذا كان عندها مشاكل مش ناجحة ما بتشتغلش على حالها بتغار منها, هون بتكون عدوتها فعلا.
0: هو المشغول بنجاحها مش هيكون فضيلك. هاي فعليا مقولة. أوه. يعني دائما بحكوا لك الشخص الناجح ما حيكون فضيلك, فانت لا تقعد تعمل جو انه لا هو بيعمل معي مشاكل, هو بيغار مني, هو اصلا مو فضيلك. فيلتهوا بالناس الفضيتلكم, الله يرضى عليكم.
1: الله يشغل بالنا بالشغل والنجاح يا رب.
0: اسمعي, قبل شوي كانوا حاطين شو اسمه بسكوت يعني بالهاد
1: بين هاي هون
0: بين حسيت المهم. فحك اجا بحكي لي عدي انا ما عنديش مشكلة اكلتيها بدون ما تحكي لحدا اصلا. بس انت كيف لقطيها من ورا الازاز؟ فانا ايش قنست عين هيك ولقيتها. شو قصة السكر يا رندا بهالفترة؟
1: لأنك أنت كتير حلوة فكمية السكر
0: خلص. طلع ضحكة من قلبها مال.
1: لك شغلة جود بعثت لي خبر ومصرة إني أنا أحكيه, وأنا هي مصرة فما حكت لي أربع مرات ما زالت مصرة.
0: أوكي.
1: بقول لك في محامية تتكفل بكافة المصاريف لصديقتها من طلاقها من زوجها. يعني هي إيش كفلت كامل المصاريف للمحامي, دفعت كل شيء هي.
0: أوكي.
1: تمام. وصاحبتها يعني طلعت وأمورها تمام. بعد شهر تزوجت زوجها.
0: هي علينا
1: يعني
0: معقول ما شافت هاي الشغلة جيتها يعني.
1: فشو مصرة إني أحكي الخبر؟ فيعني شو بدنا نحكي يعني؟
0: هاي زي اللي بضلها تحكي لك خليني أصالحكم, أعطيني أنا أصالحكم, وبالآخر بتنصدمي
1: تخطبه هي.
0: إنه هي بتخطبه
1: بس يعني لدرجة إن هي تتجوز جوزها بعد شهر. يعني هي مخططة لهذا الإشي ومخططة إن هي تتطلق من جوزها. لدرجة إن هي يعني تكفلت بكامل المصاريف تبعت طلاقها ودفعت كل شيء لإلها, وقفت جنبها بعد شهر من طلاقها اتجوزت.
0: هي ما اخذت جوزها, اخذت مشكلتها بالاخر. بنقدر نحكي
1: حبيت.
0: يعني هذا لا
1: حبيت.
0: لا تبقى اخذت جوزها لانه سوري الزلمه يحترم بهيبته وبوقاره وبجماله هيك. فهذا اللي بيروح مع الريح سواء الريح يمين ولا الريح شمال بيروح, انا لا اعتبره شخص يحترم. فالحمد لله انه الله ممكن اعوضها باشياء كتير خير بحياتها. ودائما انتبهوا من هاي الفئه من الناس فعليا رندا اللي بتصطنع الطيبه وبتصطنع انه هي ناس منيحه بتقعد معك بتحكي لك احكي لي انا بساعدك شو ما كان سواء بالشغل بالعلاقات بالزواج. دائما في هاي الشخصيه اللي بتحسسك انه هي مصدر الامان, ولكن تكتشف فجاه بتنصدم انه هي ولا لها دخل بهاي الشغلات.
1: طبعا
0: فديروا بالكم من هاي الناس خصوصا.
1: وبعدين شو جرأتها يعني؟ انا بس بدي يعني هيك ادخل شوي بتفكيرها. انت شو جرأتك عن جد؟ شو عينك يعني من صديقتك اللي انت وقفتي معها بوقت حزنها وبوقت مشاكلها بوقت مأساتها واخر شيء اخذت جوزها؟ فما يعني ما بعرف يعني احنا لوين وصلنا
0: والمشكلة الجواز تاني أغلب الأوقات بيكون ناجح لأنه إذا كان الشخص المريض وتعرف شخص مريض زيه بتزبط أمورهم.
1: يعني جوازها شو موقفه؟ زوجها مبسوط يعني أموره تمام. لا مبسوط أموره تمام, ما رح يوصل لهاي المرحلة.
0: أستاذ هاي اسمها دبل شوت.
1: آه
0: يعني هاي اسمها دبل شوت. أغني لجوازها ولا شو؟

0: اكيد شباب شو حكوا. هل بقول لك هو جوزها يعني غلط منه من الاساس، فاول مره بشوف في رجل ضد رجل يعني. يعني هاي والله قويه انه هو فعليا انه وقف مع المراه ما وقف مع الرجل. دائما الرجال بحسهم موقفهم ثابت لبعض.
1: ممكن هو عمل هالحركه استفزازا لإلها لانها قررت الطلاق، فقالت شفتي مثلا اللي انت خلي عم بتساعدك انك تطلقيني، لا انا بدي اتزوجها.
0: لا اللي بحسد الاشي بيكون مدروس يعني، هي ما دفعت كامل التكاليف الا هي عارفه انه هو رح يتجوزها. يعني ما صار الموضوع بالصدفه انه بنحكي ردة فعل مثلا، انت قصدك ردة فعل من زوجها رح يتجوز صاحبتها يجاكرها؟ لا طب هي ليش توافق صاحبتها؟
1: اختي خلينا شو بدنا في نوايا الناس، الله يجيب في الخير. شو بدنا نحكي يعني؟ انت عم تحكي لي عن الموقف هذا قد صادم انه واحد يتزوج مثلا صاحبه اللي هي صاحبه مرته. ولكن انا الموقف الصادم اكثر عم بسمع هلا خبر جديد اللي هو شخص لما خطب حكى لخطيبته انه انا بدي اياك تبعتي لي كشف لحسابك البنكي كامل عشان يتاكد، يعني قبل 6 اشهر لهلا عشان يتاكد اذا في عندها ديون ولا قروض ولا قصص. ويعني ردات فعل الناس كانت جد مخيفة، انه حتى هلا وصلنا لمرحلة انه صار الشاب بس بده يخطب بده يتأكد من هاي الشغلة. طب يسألها يعني، هو اكيد ما رح تجبره يعني انه يقعد يسدد.
0: هم انا شفت هذا الخبر فعلا وهم كان جزئين، جزء بيحكي ما فيه اشي عادي انه هو بدي يعرف شو اذا عنده تفاصيل عندها ديون انه هو مو ناقص ديون، الجزء الثاني بيحكي لا انه هو ما بصير يطلب منها هيك، هو بدي يتجوزها يعني بدي بطل يتجوز عشان اذا عليها قروض او ديون. فكانوا متقسمين لجهتين.
1: انت مع اي جهة؟
0: انا والله يعني ما بعرف، بس بحس انه هو من حقه يعرف انه يعني اذا عليها التزامات، بس مش من حقه يطلب كشف. هو يسالها يقولها يعني مثلا شو عليك التزامات، عليك ديون، عليك كذا، وما رح يلغي. انا ما بحس انه بده يلغي زواج كامل ويلغي ارتباط كامل وتفاهم كامل اذا عليها دين. بس احنا كثير بنشوف زي هاي الحالات، في ناس بيلغوا زواج اذا كانوا عليها دين لاهلها، ماخذ قرض لاهلها وما برضى يكمل معها.
1: ممكن اتوقع وصل لهي المرحله الشاب بسبب الابتزاز الالكتروني هلا اللي عم بنشوفه، انه في ناس لهلا بتكون بدها تتزوج وقبل ما تتزوج بفتره فجاه بلاقوا البنت لغت فعلا. مثلا الخطبه، فبصير الشاب بفكر بينه وبين حاله، انا قبل ما ادخل بسينو جيم واتورط بشغله وانا لسه ما بعرف الشخص اللي قبالي، لا اعرف شو خلفيته مثلا الماليه، شو بيعمل، شو بدخل على حسابه،
0: مش كشف بيطلع. مش كشف يعني كشف راتب بس.
1: هلا احنا ما بنحلل، ولكن لما تكون الشكوك كتير والمصايب عم بتصير كتير الواحد بياخذ الحذر. كيف مثلا لما تطلع مثلا اشاعه انه مثلا نوع جبنه مثلا بيسمم الكل؟
0: طيب اذا انت طلب منك انت دائما هيك اجيتي تخطبي انت وطلب منك كشف راتب 6 شهور تعطيه؟
1: هلا انا اصلا شاف كشف الحساب وهو اصلا ما حيرضى يكمل لاربع اسباب. اول سبب انه حيشوف مصروفي عالي فحيحكي لا انا بصراحه بريح راسي. ثاني شغله حيلاقي الاشياء اللي بتطلع من الحساب اكثر بكثير من تدخل الحساب. فهذا ثاني سبب. ثالث سبب رح يبلش يحس قديش رح يصير عليه هو ديون بسببي.
0: يعني انت جاوبتيني جواب دبلوماسي بس ما جاوبتيني انه بتعطيه ولا لا.
1: بصراحه لا. اذا ممكن اذا بعطيني حسابه مثلا اشوف الوضع ممكن

0: خلينا ناخذ اتصال من عسكر. صباح الخير عسكر. صباح النور، كيف امورك؟
1: اهلا استاذ رندا، يعطيك العافيه.
0: يعني كنا بنحكي عن موضوع ان شاء الله انك سمعته لليوم.
1: والله انا حبيت اشعرك صراحه.
0: شو رايك في الموضوع؟
1: انا بحكي الدنيا ثانيه، ليش من الواحد يتزوج الثانيه؟ صباحك يا رندا، يا اهلا وسهلا. ولا بخليها اشي ولا بخليها شيء بالك.
0: خلينا ناخذ اتصال من سناء. صباح الخير سناء.
2: صباح النور، كيفك؟
0: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
2: الله يسعدك يا رب، الحمد لله تمام.
0: سناء سمعتي شو كنا نحكي عن موضوع الخطيب اللي الطلب؟
2: سمعت. بس انتو يعني انتو مستغربين انه هاي صاحبة. فشو رأيك في الاخر؟
1: شكرا. في عندها قصة،
2: اتجوزت جوز اختها وسافرتني وياه.
0: ايه احكي لنا القصة يا سناء، احكي.
1: سناء ما بتجيبي هالاخبار انت دايما.
2: تفاجأت اختها الصبح انه طلقها في على المكتب، واختها جوزها مسافرة. مين اصعب الطعنة؟
0: لا طبعا الأخت.
2: يعني الطعنة لما تيجي من الصاحبة اهون ما تيجي من الاخت.
1: ومسافرين وطلعين برا البلد؟
2: هربت هي وياه.
1: وما رجع على البلد بالمرة؟ ما رجعت توصل معها ابدا؟
2: لا رجعت بعد 15 سنة، رجع اولاد اختها بدهم يشوفوا خالتهم. قال
1: الله اكبر.
0: اولاد اختها اللي هي اولاد جوزها صح؟
2: اليوم ما هي من اختها، ما هم اولاد اختها صاروا.
1: طب عنده اولاد من مرته الاولى؟
2: عنده 2.
1: وتركهم عادي وضل مسافر؟
2: تركهم وحب اختها وتجوزها وطلق مرته وهرب هو وياها. يعني مين اصعب الضربه، من الصاحبة ولا من الاخت؟
0: طب شو ايش شو وضع مرته الاولى؟ شو صار فيها بس؟
2: ما بعرف انا، يعني يعني جيران كانوا قلنا وعرفت معلوماتهم. الشغلة الثانية، امبارح في واحد بقول انا راكب مرتي 400 مع الاضافة 550، برأيكم قديش اخذ منها عشان للبيت تصرف بالبيت؟ يعني حطولي نسبة وتناسب.
1: انا برأيي تاخذ منه نفقة وتخلص منه صراحة.
2: يعني انت قاعدة بتشوفي شغلات عن جد من الاخر وقت.
1: صح يعني
0: معك حق والله.
1: الدنيا صارت غريبة. سناء أنا كتير بحب قصصك صراحة، كل يوم هيك بدنا نسمع منك قصة جديدة.
0: لازم
1: آخر الأخبار عندها دائما سناء. شفتي قد إيه القصة صادمة؟ يعني
0: أختي،
1: خلي واحد يتجوز مرت إيش؟ استني أنا صار عندي لاج. أديلي كيف صار الموضوع؟
0: يعني واحد يتجوز أخت مرته.
1: أخت مرته، تخيلوا لو نوصل في الدنيا. الله أكبر يا باشا، وفي إيه؟

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
0: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: طبعا ما بدنا ننسى لين بدنا نبارك لزميلنا أحمد الحواري على قراءة فاتحته مبارح، ألف ألف مبروك، وإن شاء الله تكون بداية خير عليك، وإن شاء الله زواجة الدهر.
2: لابس خاتم حواري، والله ما شفنا. أشوف أرفع، أشوف
1: أصبعك. طب ليه ما حلانا؟ مفروض حلينا فيك كنافة.
3: كنافة إشي
1: إبسي
3: منسف
1: سندويشة
3: إشي حواري. بعدين أنتوا أخذوا حوائجكم بالكتمان، ولا حد عرف عنك إشي يا أستاذ، بس احنا بنفتحك على الهواء مباشره.
1: طب برازق يعني معروف الحواري وبرازق ما في،
3: يا رب تكون الاختيارات اللي حتظبط الحياه مش حتدمر الحياه باذن الله. يا
1: لا
3: رب
1: ان شاء الله تكون اختياراته صح، والف الف مبروك، وان شاء الله بالرفاه والبنين.
3: بحب احكي للبنات لا تزعلوا، بعرف انه راح من بين ايديكم شب زي الورده، بس خلص بدنا نعمل الدنيا هيك، يعني يا بتلحق يا ما بتلحق. سعد صباحكم
1: حواري غير.

0: نيريا لا تخافي حواري رح يحلينا. هلا عازمنا كنا على فطور، جايبنا سفره بمناسبه خطوبته. الف الف مبروك يا شباب، هي ابن عمك.
1: عين يا عبال سامي وتيسير وجود وطرقه. آه لا صح، عبال الموجودين
0: ترى طب ترى بيطلع لك هلا.
1: صحك تمزحي معي. الله يرضى عليكي. يا جماعه احنا لسه مكملين معكم، يعني قصص الزواج والطلاق لا تنتهي. بحس يعني بهاي الفتره الموضوع ممكن يكون كتير اصعب برندا، موضوع الزواج خصوصا لانه صارت الناس تاخذ الزواج على اساس انها زي بحب واحدة وبتحبني وخلص وبدنا نكمل الأمور. إذا ما زبطنا منترك. صح. فهمتي كيف؟ زمان كانت كلمة الطلاق كبيرة، هلا في حفلات على الطلاق.
0: هلا كلمة الزواج كبيرة وكلمة صح. الطلاق سهلة، لأنه موضوع الطلاق صار بالنسبة لهم عادي. خلص إحنا مش متفقين، لو عايش قديش معنا أشياء تافهة أنا بتطلقوا عشان أشياء كتير تافهة، فبالنسبة لهم الطلاق عادي ما بتفرق عندهم منطلق. أنا بس بزعل على شغلة واحدة، إنه موضوع الأولاد دائما هم الأولاد صراحة اللي بتروح عليها، هم الأولاد بروحوا بين الأم والأب، فما بيكونوا حرام إنه عارفين شو بصير معهم. فأنا ما بحكي اللي حاس حاله مش متفاهم مع شريكه، حاس حاله لسه بده وقت ليفهموا أكتر، يرجلوا موضوع الأولاد صراحة.
1: بالضبط يعني. وكمان ببلشوا يشغلوا الأولاد الصغير FBI، يعني شو عمل أبوك، شو عملت عائلتك، شو عملت
0: بعدين،
1: يعني بتصير قصة. هلا
0: مش مضطر الأب الولد يعيش مع أربع أفراد بالعائلة، يعني كل إله أبهين اثنين أمهات اثنين، يعني مع مرت أبوه، ويعني صراحة مش صحة نفسية لأولادنا
1: يعني. صح، بس بالآخر أحيانا رندا بتوصل مرحلة يعني البنت يعني بالبداية بتكون الشغلة حلوة، بعدين بتصير في مشاكل معينة تبطل تتحملها. في كتير بشوف يعني نساء مثلا صبروا على الزواج وطلقوا مثلا عمر 50 و55، تخيلي بس أولادهم كبروا عشان أولادهم ما يدخلوا بهاي الحالة النفسية. يعني هم بدوا الصحة النفسية لأولادهم على حالهم
0: طبعا،
1: فهمتي؟ بس أحيانا في ناس بيحكوا لك لا أنا أريح راسي وأريح أموري ويصير اللي بده يصير.
0: بس أقول لك شغلة لين كل واقع، طلاق طلاق. شو ما كان أولادها صغار كبار، الانفصال وإنه حدا منهم مش عايش مع أولاده بنفس البيت بنفس العيلة، مش عايش معهم بذكريات، ما في ذكريات لإلهم مع أبهاتهم مع أمهاتهم، فالانفصال حتى لو كان الأولاد الكبار. فقرار الانفصال إن شاء الله ما يكون إنه موضوع مستهتر بالنسبة لنا بمجتمعنا هلأ.
1: 100%، يعني هاي الشغلة عن جد نرجع بننبه عليها وبنوه عليها. أحيانا ممكن الواحد بياخد قرارات بحياته قبل الزواج، بحكي بعد الزواج بيتغير أو بعد الزواج بتتغير، بس يعني هاي بحياتكم ما تقتنعوا فيها ولا إشي. بعد الزواج بيتغير، ممكن شعره يخف، ممكن شعرها يصير لون أشقر مثلا، هيك إشي ينصح تنحف، هذا ماكسيمم.

0: هلا اكيد اللي بسمعنا من بدايه الحلقه او دائما حس في تغيير واضح، حس في انه
1: صوتك عالي اليوم،
0: اكيد انه غير انه صوتي عالي هذا استثناء مشانه، حس انه الاغاني تغيرت يا جماعه. مرتي وممرتي
1: ومرتي حلوه ما بدل
0: يعني حس في تغيير، فبدنا نحكي لاستاذنا يعطيك الف عافيه ومرته شكلها بتسمعنا لانه هو تحت التهديد.
1: يا لما تكون حلي عني يعني اذا بليز نغير الاغنيه بسرعه اذا هيك بما انه الموضوع يعني حلي عني وما حلي عني خلاص دمرنا اليوم.
0: بعدين انت ناسي شغلي كمان لين انه هلا نسبة الطلاق ترتفع.
1: أيوة.
0: بالسوق بيطلقوها بالمول، انت ما عمرك طلعتي على المول وشفتي مشكله بين ازواج على اواعي العيد؟ مستحيل مستحيل انا لميت المول على
1: يعني انا ابوي هذيك اليوم بده باكج لبستين لاخواني التنين مع بعض، هم القميصين مع البنطلين بنطلونين يطلع مع بعض 20 ب20. طلع احكي له زي ما فيش عنا فيش عنا فيش عنا، قال له انا هيك بشتري فيش عنا غير هيك. وبالمول هذا الحكي مش انه رايح السوق بده ب40 دينار لبستين عيد.
0: طيب
1: وما زبطت، بس لو راحت امي ثواني ثواني بتحكي له انا هذا اللي عندي بدي اتفاهم واطلع، بقدرش الحقها يا بقدرش اعمل لها شيء.
0: طب كافي شغلتين، هي المشكله اللي على اواعي العيد.
1: اه
0: يعني بين امك وابوك على اواعي العيد.

0: يحتلف، يلا يحتلف، يحتفل بالمطلقة في بيت أهلها وتقام الولائم وتقدم لها الهدايا من الصديقات والقريبات احتفالا بعودتها لحريتها، يعني بعملوا لها حفلة وليمة. أوكي. أما باليابان في عندهم شغلة اسمها معا لكسر خاتم الزواج، التنين بيروحوا بيكسروا الخاتم، هذا معناه أنه إحنا بنكسر الحياة اللي بننهيها وبنبلش بيه حياة جديدة. بالنسبة للأردن ودول الخليج ومصر انتشرت مؤخرا بيحكوا لك اللي هي ضاعت إقامة حفلات الطلاق اللي هي بالمطاعم بالكافيهات إلى آخره، وببلشوا بدلوا التهاني ألف مبروك الطلاق ألف مبروك الطلاق، يعني قصص حفلات الطلاق التي لا تنتهي. الطلاق إلى أين والزواج إلى أين والمشاكل اللي عم نسمعها في قمة التفاهة، يعني زمان كانت تصير حروب الواحد يصير بينه وبين مرته حرب ومن آخر الدنيا الناس تسمعهم وما يكونش في طلاق.
1: هلأ اسمع، إحنا مع التحرر، الوحدة إذا كانت داخلة بعلاقة غير صحية، علاقة تعبتها نفسيا، علاقة ما وصلتها لأي حلول إنها تصلحها، عادي أنا بقولها تحرري يعني انبسطي. بس إنك هنا تكسري خاتم الذهب الله يرضى عليك، لا الذهب كتير غالي اليوم،
0: أعطيني
1: أنا ببيع ما عليك،
0: لا برموه بالبحر.

0: بدنا نحكي شغله كمان.
1: والله ما عارف احكي ولا شغله انا مش قادر اخذ موضوع جدي اصلا.
0: الاغاني اليوم مش طبيعيه. فهو كل ما هو بيعطينا مواضيع بس بالاغاني. انت ركزي
1: على قصتي العيال.
0: فانا بحكي دائما مش بتحكي انه اذا البنت زعلت او حرت عند بيت اهلها, اهلها اول شيء بيحكوا لها اياه خلي اولاده. هي بتزعل بتقول لك لا انا ما ابغى اخلي اولادي عنده, بس هم معهم حق. انت ليش تريحي؟ انت بس طلعتي من البيت اخذتي الاولاد وطلعتي, هو رجع عذابي يعني. معا
1: لنشر, الفتنه الاستاذ رندا.
0: فاي واحدة حابه تحرد يا جماعه خلي اولادك عنده.
1: حبيبتي الزلمه اول سنه طلاق, اول سنتين طلاق بيكون حابب انه يكون اولاده عنده.
0: لا لا,
1: بعدين ببلش يشوف حياته. بصير السنه الثالثه والرابعه والخامسه بديش يشوف.
0: ولا اي سنه, ولا اي سنه بحب.
1: يعني اول سنتين ممكن يمشيلها, بعدين بالسنه الثالثه والرابعه والخامسه
0: انا مع انه تخلي اولاده عنده. ليه؟ خليه شوي هيك يحس بموضوع أولاده, إنه قد المسؤولية على الأم بتكون كبيرة, وقد الموضوع إنه هي تهتم فيهم وتدرسهم هو بس يطلع يشتغل كمان كبيرة.
1: صح فعلا. يعني شو هالكفة
0: يا جماعة.

0: وطبعا هلا رجعنا وراجعين لكم
1: ورجعنا لكم ولا حد كان شاك اصلا في الموضوع.
0: لا ورجعنا لكم مع خطيبتي ما ببدلها هلا كانت مرتي قبل ربع ساعه كانت مرتي ما ببدلها هلا رجعنا مع خطيبتي ما ببدلها ومكملين معكم. سمعنا اغنيه سيدي.
1: يعني بحكي لك ضياء انه باليابان بيقطعوا بيكسروا الخاتم تبع الخطبه عشان يخلصوا من العلاقات وبلشوا حياه جديده.
0: بس يعني
1: انت مع كسر الخاتم ولا بيع الخاتم ولا ترجيع الخاتم؟
0: ضياء ما جاب خاتم اصلا.
1: لا اسمع كم اسمك
0: بضيعه
1: بضيعه.

0: وجنال
1: كم ما بتعرفيها
0: ما انا حفظتها خلص
1: وجات الشتوية كمان ما بتعرفيها
0: لكم يا اهلا وسهلا فيكم يعني
1: نرحب فيكم
0: ايش الاحرف كنت تقرط فيها وانت صغيرة
1: انا من يوم يومي احرفي سليمة
0: بسم الله ما شاء الله بسم الله
1: بس كان يعني اكيد بس نروح الثن اللي هو كان كنت اثوث
0: انا فيش ولا ثن الحمد لله كان عندي ولا ثن هاي قصة اللي حطي بعدين السن تحت المخدة عشان يحطوا لك مصاري قال لي كان حطوا لي فراطة طب يعني مستكترين علي الدينار حطوا لي دينار الله اكبر
1: طب ليه
0: صفنتي خلاص
1: برجع لهم
0: ارجع لهم
1: قدي امك حردت مرة
0: بحياتها ما حردت
1: اوف
0: وكمان في شغله حكت لي اياها يعني والدتي قالت لي لما توصل المرحله بينك وبين زوجك انه يوم من الايام قالت لي اول سنه اول سنتين بيكونوا كثير صعبين فلما بتحسي انه الزلمه بس بده يحرد بده يطلع برا البيت حاولي تعملي شو ما بتقدري انه هو ما يطلع برا البيت ويتخانق مع حاله لا هذا الاشي بالنسبه لها جدا ممنوع كانت تحكي انه احنا المتزوجين إذا بده يصير بيني وبينه مشكلة بتصير جوا البيت أما برا البيت ما في داعي حتى إنه هاي الأجواء إنه أنا بدي أروح أنام عند أختي ولا بدي أروح أنام عند أمي
1: ما في
0: هيك كان الحل دائما الحمد لله يعني طلعت خطة ناجحة
1: يعني طبعا ناجحة الحمد لله بس هي الواحد بحس إنه إذا كان في مرحلة غضب كتير عالية عادي إنه يطلع عشان ما يزيد المشكلة كتير
0: بعدين يتعود ويضل دائما يطلع وكل ما يتضايق يطلع وتصير حجة يصير احيانا عشان بده يطلع يخترع مشكله عشان يطلع
1: انا لو يعني اجي بهاي القصه او هاي المرحله على طول بعرف على ترامنا ما بخليه يطلع نهائيا
0: اساس هو ترامنا اصلا بيطلع من الشغل
1: بسم الله
0: ما شاء الله انا نفسي افهم الطاقه الشمسيه شغال ترامنا ولا اصلا بطلت اضحك مش فاهمه ما بيطلع من الشغل ما بيطلع
1: انت ما عرفتي انه قبل الفاصل بس كان عندك مقابله انا طلعت اقعد عنده شوي بقول لي رند عشان نعمل جدول مناوبات العيد
0: في مناوبات للعيد
1: فانا حاب اخرجكم فانا حكيت له حرام اتقي الله قلت له اتقي الله بكره ربنا بيحاسبك على عدم الموظفين ده شو حكى لي ربنا بيحاسبني اذا انا تركت الشغل 10 ايام وعمل له خطه
0: مش انا باخذ الحساب عنك حولوا علي
1: عمل خطه ان هو يحط العزابيه اول يومين من العيد والمتزوجين بعد هيك
0: الحمد لله إن أنا لا عزبي ولا متزوجة بدي أحكي لك حالتي العاطفية عشان ما تعمليش ولا يوم أستاذ بدي أريحك من الموضوع
1: أنا حالتي العاطفية معطلة
0: طبعا رندا إجت لصالحك إنه أنا مسافرة
1: ليه؟
0: إنه أنا مسافرة فأنت بتحكي خلصني مسافرة شو مطلعني هوا
1: يعني لسه والله ما أخذنا القرار إن شاء الله الأمور تصير
0: لا أنا ما برضى لك إياها صراحة
1: يعني تصير أحسن وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله العطلة تبلش من يوم الأحد ادعوا لي يا جماعة
0: فعلا هلا في عيد استقلال كمان يعني كل عام والوطن بألف خير وكل عام وانت بألف خير وجميع الشعب بألف خير وحلاوة كمان عيد الاستقلال يا رندا اللي هم الأغاني الوطنية اللي احنا نسمعها
1: فعلا
0: اللي يعني لا سمح الله لو حدا فش عنده ايدين ولا رجلين بصير بدهم يرقص عليها قد ما هو بيكون متحمس لفكرة هاي الأغاني ودائما موجودة يعني احنا بحكي الشعب اللي بيحتفل على كل شيء عيد أم عيد أب عيد استقلال بس عيد الاستقلال الثمانين أكيد مختلف وانت شو رأيك
1: طبعا هلا صراحة نحكي للملك كل عام وانت بخير لسمو ولي العهد نحكي كمان أردننا غير شعبنا غير شهامتنا غير كرمنا غير فعليا كل عام والشعب بألف خير
0: الله يحيي الوطن
1: تا تا تا تا تا
0: هاي احنا يعني على هذا بخاف عن هيك أستاذ فعلا بتعرفي شغلة دائما بحس خصوصا بأعياد الاستقلال بيطلعوا شباب بيحكوا مثلا أشعار بيطلعوا شباب بيحكوا قصص بتكون كتير حلوة بلهجتهم البدوية
1: طبعا
0: فاهم كيف بيعطوا جمود مخيف للكلام طبعاً. يعني احنا مثلا بدنا نحكي شو بدنا نحكي الله يديم الأمن والصحة للشعب والفرحة وهيك أما هم بيدخلوا لك بالجانب البدوي الجميل طبعاً. يعني من الناحية الأخرى
1: نحكي لين بكل اللغات بكل اللهجات الله يديم الأمن والصحة والسلام على هالبلد وإن شاء الله مناسباتنا وعرسنا الوطني يكون دائما والله يديم علينا الصحة والعافية يا رب
0: إن شاء الله يا رب فاصل
1: أردنيين ومعنا نظام

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: لازم تحكي لهم القصه اللي حكيت فيها هلا.
1: يا جماعه امبارح وانا مروحه بالطريق فصار هيك حادث صغير على بالشارع يعني. فالشاب خبط سياره بنت
0: اوكي
1: من الدب اللي ورا. فبقولها نزل هو حرام هو نشفري او نزل بس شاف انه سيارتها وسيارته ما فيها اشي نزل على الارض وباسها تمام
0: بس الارض
1: فانا بحكي طب ليه عمل هيك. فبطلع انا هيك فتحت الشباك بدي اسمع شو بيحكي فحكى الحمد لله ربي ما علقني مع بنت.
0: الحمد لله الله ما علقني معك يعني يعني عن جد انت بتشوفي البنات بالحوادث شو بيعملوا بعجبه.
1: فانا بطلع بحكي لهالدرجه احنا سيئين يعني بموضوع الحوادث وموضوع السواقه لهالدرجه انه هو نزل على الارض وباسها عشان ربنا ما علقه معها.
0: يعني بحس احيانا لهالدرجه صراحه لانه البنات كثير قلبهم حساس وكثير بيخافوا مش كلهم ولكن الاغلبيه. بس تصير مع حادث تلاقيها ممكن ينزل ضغطها تصير تلطم تصير تسمع زنه تدوخ يطلبوا لها امبولانس ممكن ما يكون صاير إشي بس هي مجرد صوت الضرب قد ما هو عالي تموت خوف.
1: بتعرفي
0: هم شب عادي يعني بخبط بس يحكي مش مشكله شو بده يصير بتتصلح بظبط لك امورك. لا هي غير بعدين احنا على كلمه الكروكه مقدسه كلمه الكروكه
1: يعني
0: حتى انا متاكده انه ولا بنت في العالم ولا بنت يعني لسه ما شفتها في حياتي اللي بتعرف على مين الحق وقت الحادث
1: ولا حد.
0: بس دائما بترن على اهلها او على جوزها او على اخوها او الى
1: اخره
0: الحق على مين. طب انا انضربت واحد مثلا بس دائما بتفتح كروكه. اما الشباب اذكياء بيعرفوا متى يفتحوا كروكه متى ما يفتحوا كروكه متى يحلوا الامور بينهم وبين بعض بيحكي لهم خلاص انا بصلح لك انا بظبط لك الامور
1: هي زي هيك يعني. بتعرفي حتى احنا كنا وقتها واقفين بازمه يعني اصلا هي سرعتهم كتير خفيفه لانها ازمه مش ماشي الشارع. فهي نزلت من السياره شو عملت شو سويت لي ضربني هو الشاب يا حرام نزل ولا كلمه اجا حكى له الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه ان شاء الله امورك منيحه بدك إشي كذا شاف سيارته ما فيها إشي سيارتها ما فيها يعني هو هيك يعني في خبطه كتير صغيره وهذا اللي صار
0: الحمد لله على سلامته. وبالاخر بنحكي انه هلا الحوادث دائما عم بلوموا دائما انه الشباب هم المتهورين والبنات ملتزمين بالقوانين. لا انا شايفه باخر فتره لا كمان البنات ما شاء الله متهورين صارين.
1: بتعرفي كمان فعليا هاي الفتره هي فترات الازمات العيد قد ايه السواقه بتكون صعبه وقد ايه الواحد انا صراحه مش كتير عم بطلع بسيارتي بالوقت الحالي ما بحب السواقه بفترات العيد لانه الناس بتكون مش عارف على شو تركض
0: صح
1: بتلحق ما بعرف شو بتلحق صراحه بتركض وما عم بطلع لا يمين ولا شمال.
0: بس بحب احكي لك على بما انك حكيت عن ازمه العيد ففي خبر هلا يعني رح تحبيه صراحه الخبر خصوصا هلا بازمات العيد. عم بلاحظ انه شركات الفلاء او بشكل عام الفلاء عندهم اسلوب استغلالي جدا مخيف انه الواحد هلا صار اي مكان بده يصف فيه وين مكان في العالم بده يدفع دينارين. يعني انا بمشي كل خمس دقائق ولا انا زدت لي هالدينارين بدي انزل اشتري شغله على خمس دقائق دينارين. حتى لو انت لقيتي مصف وامورك ممتازه بتلاقي تبع الفلاء نطلك من اخر الدنيا بركض لعندك لو بعيدة 50 متر لا مش مشكلة هلا يعطيهم ألف عافية بعرف إنه هذا شغلهم وهاي أمورهم. ولكن في أشياء بالنسبة للمواطن تعتبر استغلال مخيف يعني لو يكون مول لما يكون مطعم لما يكون إشي تاني. أما مثلا أنا بدي أوقف على باب عيادة مثلا ومبنى فيه مليون حدا ليش يكون مثلا في فيليو بيحطوا هدول اللي شو بسموهم اللي على الأرض عشان مثلا ما حدا يصف
1: بلحصي شغلة جديدة.
0: وفي ثلاث دنانير صارت الناس تدفع
1: غير الثلاث دنانير كان عندهم كليك وكلك. يعني إذا ما معك كاش عادي حاول لك
0: عادي بالضبط. فتخيل أنت هلأ الفلي بطل حتى دينار ولا دينارين في ناس هلأ صارت تطلب ثلاث دنانير. كنت زمان أستغرب من هذا الموضوع أحكي طب يعني شو الفكرة الواحد يطلع أوبر صراحة ويوصل الأوبر ويخلص أموره أحسن ما يدفع بنزين 10 دنانير وبدو يروح لمشوار مشوارين ثلاثة هاي دينارين بثلاثة بطلع آخر يوم 20 دينار بس لأنه صاف أكتر من مكان.
1: بس لين بس نكون واضحين على شغلي أنا بدفع دينارين ولا أدفع 20 مخالفة يعني هلا المخالفات يعني بدنا ندير بالنا كمان انت بتترك سيارتك اي مكان بتتخالف
0: صح.
1: فانا بدفع بلاي دينارين ولا اخذ مخالفه.
0: انت على الان بين نارين يا مخالفه يا بلاي غالي
1: خلينا احنا على الاقل
0: مش مجال
1: على البلاي بلاش نتخالف لانه المخالفات هلا اذا فعليا انت بدك تصفي برا ما رح تدفعي بلاي رح تطلع باليوم نفسه اللي انت دفعتي فيه مثلا 4 دنانير بلاي رح تطلع ب 60 دينار مخالفات فخليك على
0: البلاي. شوفي مش كل الاماكن كمان رنده يعني في اماكن والله ما لها داعي يكون فيها بلاي في كتير أماكن ما إلها داعي بيكونوا حاطين فيها بلي مش عارفة شو الفكرة يعني شو الفكرة يكون طب مطعم بزوره 2-3 ليش يكون في عنده بلي مثلا يعني وفي شارع كبير وقدامي مليون حدا. يعني أنا بحس فكرة الفالي لازم يحطوها للمناسبات الكبيرة للأوقات الصعبة، يعني لما يكون في كتير ناس بتتصف.
1: وغير هيك بتكوني مثلا دافع مبلغ وقدره داخل المطعم، يعني مطعم مش رخيص، بس برا فالي طب أنا جاي على المطعم ليش تدفعني فالي مثلا؟
0: صح،
1: فهاي المشكلة صراحة. بس يلا شو نعمل هلا، خليهم يترزقوا وخليهم يدفع فالي، خلي الناس تشتغل يعني، خلي الناس تعيد.
0: صح، كل عام وانتم بألف خير. بس أنا فعليا لا، أنا شوفي أنا ما بتهم أي شغل في العالم بالآخر، زي ما سمعتيني حكيت إنه هاي رزقتهم. بس أنا فكرتي إنه هلا أصلا طلعوا قانون جديد على هذا الموضوع اللي هو ترخيص الفالي، يعني هذا لازم يرخصوا لهذا الموضوع عشان يقدروا إنهم يحاسبوا سواء دينار أو دينارين أو ثلاثة. أو إذا كنت بتسوق صراحة أنا مع إنه دائما تصفوا لها يا بليل، أنا بنت بتعرف
1: ما بتعرف تصف
0: زي مثلا يعني ضياء أكتر شخص ساعدني بالصفات بالجامعة. أحكي لهم الموقف اللي مرة صار يا ضياء، هالضياء كان محبوب الجماهير عندنا يعني
1: بعرف بدك تقولي لي
0: بالجامعة والبنات انه ضياء وضياء وضياء، وكان عامل هذا الجو الشخصي
1: اللي هو الاردني
0: اللي ما حد يحكي معي بشتري، بعدين بشتري اغلى الاشياء وبشتري اللي هو اللي اغلى عصير واغلى
1: شوكولاته
0: بتحسي هذا
1: موضوعك عندي
0: اللي بيكون ذات مفتاحين سياره، وخاص ناش نحكي انه الباقي
1: خلص بلاش الباقي.
0: فانا شفت ضياء مره كنت لسه هيك جديده على الجامعة، بس بعرف ضياء كان مع مجموعه من الاشخاص يعني. المهم فبقول له ضياء لو سمحت بتقدر تساعدني بصفة السيارة؟ طبعا بتعرف الشهام اللي عند ضياء يعني
1: عندي ابشري
0: بقول لي طبعا
1: انا بصفها
0: اكيد صفي لي اياها بثواني. شوفي نظرات الاشخاص اللي كانوا جنبه يعني تقولي ماخذ رقمه، انا بس بدي اياه صف السيارة يساعدني بالصفة، والله ما في عندي غير هاي النية، فهمتي كيف؟ ويعني صار في قلبان كبير في الجامعة بسبب ضياء
1: على موضوع الأغنية، حاس إنه هو بدي يقول لك لين اختصري.
0: أنا مش حاطة سماعة ضياء، فأنا مش سامعة
1: فموضوع الأغاني عندي فهي اللي بتحكي.

0: نختم خلينا نعيد وطننا وملكنا وولي العهد وجيشنا وشعبنا بألف خير.
1: يا عم انتم بألف خير, ويعني عيد استقلال راح يكون هاي السنة اكيد مختلف زي باقي السنين. الفرحة بتعم الشوارع, بيكون كل الناس مبسوطين, الاهالي الصغار الكبار بالعمر كلهم عندهم هذا الشعور بالفرحة وشعور بالامتنان وشعور دائما. يعني بحكوا لك الواحد ما بيحس بقيمة النعمة غير لما تكون فعليا ممكن يخسرها. فان شاء الله يا رب احنا نعمة الامان بحياتنا احنا ما نخسرها. وكمان شغلة بنحب ننوي عليها خصوصا بعيد الاستقلال هذا, انه ديروا بالكم من التجمعات الكبيرة. كثير عم بتصير مثلا بحوادث او ازمات مخيفة, الناس ما عم تقدر توصل بيوتها من كتر الفرحة, انا بعرف اكيد, بس خلال هاي الفترة خصوصا ديروا بالكم. وايش كمان بدي احكي لهم,
0: احكي لهم كمان بدنا نعيد على كل شخص حامل حب الوطن بقلبه, يعني
1: صح
0: قديه احنا وطننا غالي علينا وشعبنا غالي علينا ومناسباتنا غير وفرحنا غير, وبدنا اياكم تطلعوا تنبسطوا ونحط اعلام الاردن وين ما كان, نشوف وين اعلام الاردن وين ما نطلع.
1: صحيح,
0: كل عام وانتم بألف خير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير الخارجية الألماني ويؤكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. ولي العهد يقول إن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية. تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تتأثر بها المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة وفرصة خلال ساعات الصباح لهطل أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: من أرض

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. تفويج جميع الحجاج الأردنيين القادمين برا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. شهيد ومصابون من جراء إلقاء قنبلة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة فلسطينيين في مشروع بيت لاهية شمالي قطاع غزة. مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة. وزير الخارجية البولندي يستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود. إعلام إيراني يقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا بنور العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أعزائي المستمعين في الأيام الفضيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يجعلنا في هذه الأيام من عتقائه من النيران، وأن يغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها، دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن يرزقنا من خيري الدنيا والآخرة، وأن لا يترك لواحد منا سؤلا إلا أعطاه إياه، مع الصحة والسلامة والعافية. وأسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يفرج عن إخواننا في غزة وعن إخواننا المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرجع بالحجاج بذنب مغفور وبتجارة لن تبور بإذنه سبحانه وتعالى. لازلنا أيها الأكارم نتكلم عن هذه الأسرة اللي ربنا سبحانه وتعالى كونها وشكلها في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الكريم، حتى تكون نواة لمجتمع صالح. ولأنه هاي الشريعة الإسلامية شريعة عملية وواقعية، عرف أنه في خلاف، لابد أن يكون في خلاف بين الرجل والمرأة، هذا الخلاف قد يؤول إلى حلول، وإذا انحل الخلاف الأمور بإذن الله مستقرة، ولكن قد يؤول هذا الأمر إلى طريق مسدودة. ولأن هذه الشريعة شريعة عقلانية وشريعة واقعية، ربنا سبحانه وتعالى أباح وجعل طريق إذا سدت كل الطرق للصلح، ألا وهي طريق الطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد عنا وعنكم جميع المشاكل، لكن هذا يعني شيء لا بد أن نناقشه وأن نتكلم فيه. ربنا سبحانه وتعالى حتى لما شرع الطلاق لم يتركه هكذا، بل قال فإمساك بمعروف، يعني إما أن يمسك الرجل زوجته وأن تبقى عنده بالمعروف، أو أن يسرحها بإحسان، لا بالصور اللي بتنا نراها اليوم من الشتائم والضرب والكيد والحرق والقتل إلى آخره، والعياذ بالله. معي حول هذه القضية فضيلة مفتي غرب عمان، فضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر، حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييكم، أهلا وسهلا.
0: الله يحفظك وبارك فيك. الله يكرمك سيدي. آيات الطلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدث فيها عن الطلاق كثيرة، حتى يعني يكون الشرع هو الذي يفصل في هذه الأمور. طبعا أذكر إخواننا المستمعين، إذا حد عنده أي مداخلة أو أي استفسار حول هذا الموضوع، على هاتف البرنامج 07-8-4-6-3-1 07-8-4-6-3-1. سيدي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لو جينا على هاي الآية، يعني إيش معنى الطلاق مرتان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. اللهم ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرج عن أمتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. دكتورنا الحبيب، عندما نتكلم عن الطلاق المتبادر للذهن اليوم أننا جعلنا الطلاق مشكلة، احنا جعلنا الطلاق مشكلة، لكن الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق جعله حلا للمشكلات. لكن للأسف عدم تعلم الأحكام الشرعية كما أمر الله عز وجل قبل الإقدام عليها يسبب أزمة، أزمة بالمفاهيم وأزمة بالمصطلحات وأزمة بالتعامل مع الأحكام الشرعية. فصار الناس عندهم الطلاق وسيلة ضغط وسبب لمشاكل وسبب لنزاعات. فالله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق ترى هذا من حكمة الشريعة الغراء التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم حتى تشوف انه كيف الطلاق كان التشريع فيه عملي ما هو يعني مناسب للفطرة الإنسانية وللطبيعة البشرية. كانوا بالجاهلية الطلاق قصته قصة لا حد له،
0: يطلق ورجع
1: إن شاء الله ألف مرة، المهم ما تنتهي العدة. والأمم الثانية طب هاي المرأة ما تقدر تخلص من زوجها فيلحق بها الضرر،
0: يعني زي كأنه صار عقد على التأبيد، وهذا فيه أيوة. يعني بلحق ضرر في المرأة.
1: والأمم اللي ما عندها طلاق، الأمم اللي ما قالت لك ما في طلاق وإحنا ما في أبدا حد يفرقنا، كانت سبب للجرائم. وحتى ما يوصلوا لمسألة أخرى، شوف تشريع الله عز وجل، حتى ما يوصلوا لمسألة أخرى، لمسألة إنه أنا هاي المرأة بدي أعيش معها العمر كله، لا ما في انفكاك. إذا يعني بالنسبة لهم الزواج علاقة لا انفصال بعدها أبدا، فشو سووا اللي ما عندهم دين واللي ما عندهم تشريعات؟ لجأوا إلى أمور مخالفة للفطرة الإنسانية ومخالفة للأذواق. إيش سووا؟ سووا المساكنة، الدول الغرب وغيرها، نعيش مع بعض فترة ونجرب حالنا، وشفت إنك تصلحي زوجة قعدت معك عشان ما أتورط أنا مع واحدة ما تزبط معي. وهاي النتيجة نتج عنها انه بعدين صاروا يحتالوا على حيل للطلاق. شوف كيف الافكار صارت كلها نتيجة غياب شرع الله عز وجل. صاروا بعدين اذا انفصل الرجل والمرأة لها نص املاكه، فهذا ليس من ديننا في شيء. فالله سبحانه وتعالى لما نظم الزواج قال لك تعال يا عم الشرع، احنا مش بس زواج وما في علاقة على التأبيد عندنا بالعلاقات الزوجية، هاي علاقة ما استقامت في حل شرعي اسمه الطلاق. الطلاق يترتب عليه آثار ولها حقوق الزوجة تأخذها، وانت لك أمور. وجعله فإمساكم بمعروف، يا تعيشوا مع بعض بالمعروف ما تعارف الناس عليه من إحسان وإكرام ومودة ورحمة، أو تسريح بإحسان. التسريح بإحسان غاية الإكرام الإحسان. شوف هناك ما قال لك إمساكم بإحسان، قالك فامساكم بمعروف.
0: بمعروف
1: كل ما تعرف عليه، لكن الاصل عند الانفصال تبنى النفوس على المشاحه. فالله قال لك لا، احسن لها واحسن له. فالعبره ايش؟ بالخواتيم. انتم قاعدين تنفصلوا عن بعض، الان لابد ان تبقى العلاقه ما بداتموه بمعروف تنهوه باحسان.
0: اليوم للاسف سيدي اذا انتهت العلاقه بين الرجل والمراه، يعني هذه بمعنى نشوب حرب، بدأ حرب،
1: عداوة وبغضاء،
0: يسكر مضيق هرمز،
1: عداوة وبغضاء بشكل عجيب، تسكر كل الطرق المؤدية للصلح.
0: طيب هذا يدل على إيش؟ يدل على قلة وعي ولا قلة دين ولا
1: غياب الشرع؟ إحنا حكينا سيدي بالحلقات السابقة مشكلتنا إحنا ننسى إنه المأذون لما إجا كتب كتاب قالها زوجتك على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على الشريعة، يعني لما نختلف بين بعض
0: ما نختلف على الشريعة،
1: بدنا نحتكم للشريعة،
0: نحتكم لها. أيوة.
1: هذا حلال هذا حرام،
0: ولما ننفصل ننفصل على قواعد الشريعة.
1: على قواعد الشريعة. مشكلتنا الهوى، اتباع الهوى والتكبر، فكل واحد قاعد يتكبر على الثاني، كل واحد يرى أنه حق، وكل واحد يتبع مزاجه، يا تمشي على كيف يا لا، فيصير عندنا نتيجتنا أنه هاي العداوة والبغضاء. والله سبحانه وتعالى قال لما قال تصلح بإحسان، أن تحسن لكل من هم بالعلاقة.
0: يعني الشرع ما أباح ولا بموقف ولا بصورة ولا بمثال من الأمثلة إنه إذا صار انفصال تنشب حرب بين الطرفين،
1: لا لا،
0: أو أن يقصد أحد الأطراف أن يؤذي الأطراف الآخر.
1: ما في هاي يصير ظلم، ندخل بالمظالم، كل واحد يتعدى على حق الثاني. الله أمر بالإحسان بكل أطراف العلاقة، الزوج اللي بيطلق زوجته والزوجة اللي بتطلق والأولاد اللي بينهم، وتبقى الصلات بين الأهل عادي ما في مشكلة. سيدي اليوم احنا احسن من عاش، صراحة احسن من عاش احكام الزواج واحكام الطلاق هو مجتمع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، مجتمع الصحابة ومجتمع التابعين. الطلاق كان حل مشاكل، ما كان مشكلة بحد ذاته. فكانت المرأة لما تطلق ترى انها طلعت من مشكلة، ولم يكن الناس عرفت ليش طلقت الزوجة، يعني عارفة أنه ما لجأت للطلاق
0: إلا أحيانا بيكون الطلاق كرامة للزوجة.
1: نعم،
0: يعني زي بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها عتبة وعتيبة أولاد أبو لهب، كانت هاي كرامة لبنات النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنه يعيشوا في
1: ظل كافر
0: في في آه في أسرة يعني متهكمة متجشمة يعني كافرة.
1: إحنا نقول الطلاق سيدي له أحكام شرعية، الطلاق يكون واجبا، مرات يكون واجب المرأة تطلق،
0: يعني الطلاق له أحكام خمسة.
1: أيوة، يعتري أحكام واجب ومستحب ومكروه ومحرم. أما واجب، واحدة متزوجة واحد ديوث يريدها للفاحشة، وهي امرأة صالحة، تقول لك إيش العيشة هاي؟ تقعد معها هاي بالله عليك؟
0: هاي واجب تتطلق،
1: هاي هذا لا تأمن على دينها معه، لا تأمن على عرضها. ديوث يدعوها للفاحشة يقولها أنا هاي الدياثة أنا بدي إياها، رجل يؤذيها بالليل وبالنهار، خلاص يعني يؤذيها يعني ألحق بها مضار جسدية شديدة، فتقول لك ليش يعني لما يموتني يعني عليش ما أسكب العيشة معه بالله.
0: هذا سيدي بنروح لجهة الصلح أول بعدين
1: بالضبط،
0: يعني إحنا نمشي،
1: لكن مرات هو لا يستجيب للصلح ولا يستجيب لأي شيء
0: ناشز، يعني
1: خلاص هو الرجل يقول لك أنا هيك تعيشي معي على هذا، عجبك عجبك ما عجبك ما بتزبط الحياة، لا ما بتزبط الحياة من أولها. وكثير أمور سيدي، في ناس نقول لهم إحنا بنقول لهم إحنا ترى هذا المنبر مش عشان ندعو للطلاق، ترى ندعو لفهم الطلاق. للأسف أنا بدي أحكي لك، الشرع جاء اليوم الناس عندها طلاق ما عندها معرفة بأحكامه، لكن الشرع الشريف جعل الطلاق قرار ليس رد فعل.
0: هذا مش موجود عندنا.
1: أترجم لك إياها قرار الشرع، لما قال لك الطلاق مرتان وبين لك أنه في طلاق سني وطلاق بدعي، وقال لك والله لا تطلق المرأة في طهر جامعتها فيه، هي واحدة، لا تطلق المرأة وهي حائض، هذا الطلاق بدعي. إيش يعني هذا مخالف للسنة؟ يعني يأثم فاعله،
0: الطلاق يعني محرم. يقع الطلاق لكن يأثم أيوة. فاعله
1: أيوة، بس شو الفكرة اللي يصير اليوم اللي يطلق؟ إحنا عايشين بهاي الأحكام الشرعية، اللي يطلق هو مش عارف أصلا، هو نتج الطلاق عنده رد فعل مش قرار. يعني أعطيك مثال، واحد مرته زعلته، زعل هو إياها، اختلفوا، إجا أول ما قالها أنت طالق، إيش صار؟
0: هذه ردة فعل،
1: ردة فعل. هل هذا صحيح؟ لا والله ما هو صحيح، وظلمها بهذا، وعليه أنه يستغفر يتوب. الأصل الآن الشرع قال لك تمهل، هل هذا الطهر صار في بينك وبينها تواصل علاقة زوجية؟ إذن ما إلك تطلق، حرام عليك تطلق. فشفت الشرع وين صار دوره؟ هون حرام عليك تطلق. طب المرأة حائط، صار بينك وبينها خلاف، انت معصب وزي النار وحالتك حالة، بعدين يجي يقول انا معصب يا شيخ طلقت، لما طلق هذا هو معصب، طب ما هي حائط، الشرع يقول لك حرام تطلق وهي حائط. اذا الشرع يقول لك ايش؟ الطلاق قرار ليس رد فعل، ليس مبني على انفعالاتك الان انا معصب او هي معصبة. لكن اللي قاعد يصير عكس اليوم، الطلاق رد فعل ليس قرارا، وهذا اللي بنعاني انه يا انسان يا مسلم يا عاقل يا رجل يا قوام، احفظ بيتك من الطلاق. الله ما جعل لك القوامة حتى تكون انت اللي تصون بيتك وتحفظ بيتك وتكرم بيتك. فقاعد المشاكل تزداد والطلاق يصير، لانه باني على ردود افعال خاطئة عكسية، فيظن حاله انه تنفس الغضب عنه. وبعدين سيدي اليوم الشيطان شغال بالناس بهاي الطريقة. شو شغال الناس؟ الشيطان انه ابليس يضع عرشه على الماء. فهاي الفتنة اللي بثها الشيطان اعظم فتنة هي تفريق الاسرة.
0: طيب خلينا نتكلم سيدي عن هاي النقطة بس بعد الفاصل.
1: نعم.
0: فاصل نرجع.
2: ويترك اثر، ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: ويترك أثر،
6: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. كنا نتكلم سيدي عن فتنة الشيطان وعلاقته بالطلاق، ونذكر بهواتف أو هاتف البرنامج 0784-6-3-1. الشيطان وعلاقته بموضوع الطلاق والتفريق بين الزوجين.
1: سيدي الشيطان كما جاء في الحديث إن إبليس يضع عرشه على الماء، فيأتيه من أعوانه فيقول فعلت كذا وفعلت كذا، مهما كانت الفتنة كبيرة يقول له ما فعلت شيئا، يعني أمر عادي، حتى يأتيه من يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي، فيقول أنت يعني أنت اللي وصلت
0: لأعلى درجة، أفضل واحد،
1: أفضل واحد، أنت اللي شغال مزبوط،
0: أنت الشيطان الحقيقي.
1: أيوة أنت الشيطان. فإبليس وظيفته التحريش بين الناس وبين الأزواج، لأنه هو من هنا تبنى الأمة، من هاي النواة، هو يريد هدم هذه الأمة من هذه النواة، فيشتغل بها بالتفريق، ففرق الأسرة، بعدين فرق الأفراد ككل، بعدين فرق الأمة ككل. فإذا الأخ الزوج والزوجة مش متفقين، فالأولاد
0: ما راح يتفقوا،
1: ما حيتفقوا بالتحريش، ما بيش. فيجي هو يستفز الزوجة بكلام يجريه على لسانها، فتستفز زوجها بكلام، عارف انه الزوج اللي هو اللي بايده الطلاق، فكيف بده يشغل الزوج بالطلاق على لسان الزوجه، فتصير تسمعوا كلام،
0: تعمل ردات فعل مستفزه.
1: ايوه، فهو الزوج يجي بعدين يوشوش فيها ابليس، طلقها وارتاح منها، يظن هيك انه ايش نفس الغضب، انتقم لنفسك، فيطلقها، فيكون الامر
0: يكون فعل فعلته
1: خرب الدنيا. فهذا شغل ابليس. فاحنا اذا انتبهنا لخطوات ابليس واحتكمنا
0: للشرع
1: وما تبع الإنسان غضبه ولا استفزازات أهل بيته، لا الزوجة سمعت استفزازات زوجها ولا العكس هو يسمع استفزازات، تسمع استفزاز زوجته
0: أحيانا سيدي زوجته. من الاستفزازات اللي بتصير إنه المرأة لما تزعل بتضلها تقول له طلقني إذا أنك زلمة طلقني، شو حكم المرأة اللي تضلها تطلب الطلاق من زوجها؟
1: سيدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: أيما امرأة طلبت الطلاق أو سألت الزواج زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
0: موضوع مش سهل يعني.
1: فحرام، هو حرام تطلب الطلاق من غير سبب، وطلب الطلاق يكون ليس من الزوج.
0: الغضب هذا ردة الفعل. أيوة. يعتبر سبب شرعي؟
1: لا لا،
0: ردة الفعل. احنا قبل شوي كنا نحكي عن انه الطلاق قرار وليس ردة.
1: نعم.
0: فعل.
1: شوف، طلبة الطلاق تطلبوا بالمحاكم، تطلبوا أمام القضاء أو بالتفاهم بينهم بقرار بأسباب معينة. نعم.
0: طيب سيدي خلينا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيك، حياك الله.
2: بس كنا نسأل سؤال بس خارج عن الموضوع هذا.
0: اتفضل.
2: بدنا نسأل، يعني شخص ما بيصلي، يعني هو ما بيصلي وبيضحي، فبيضحي قبل صلاه العيد، هل هذا جائز او تعتبر يضحيه ولا لا؟
0: بيضحي قبل صلاه العيد،
2: قبل صلاه العيد هو شخص ما بيصلي، يعني
0: يعني هو ما صلى ولكن ضحى، يعني
2: ما صلى ما صلى العيد، وبالعاده ما بيصلي، يعني مرات بيقطع الصلاه، يعني
0: طيب
2: وبيضحي قبل صلاه العيد.
0: طيب نسمع الاجابه باذن الله. حياك الله.
2: شكرا.
0: سيدي شخص ما بيصلي وأراد أن يضحي، هل تؤكل ذبيحته؟
1: من كان تاركا للصلاة تكاسلا آثم وأتى معصية من الكبائر ولكنه لم يخرج من دائرة الإسلام.
0: تكاسل يعني بيقول لك الصلاة واجبة ولكن مؤمن. أنا مقصر.
1: من كان مؤمنا بالصلاة ومتكاسل بها ولا ينكر فرضيتها وهذا مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام، فإن ضحى فأضحيته جائزة ومقبولة عند الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجوز لي إن أهدى منها لأحد أن يأكل من هذه الأضحية، ليست محرمة هذه الأضحية، وخلي يضحي يا سيدي، خلي الله يبكي، يعني الله يغفر له من هالذنوب.
0: إذا بيضحي معناته عنده بذرة خير.
1: أيوة، فيعني دعوه يضحي، فأشغلنا نفسنا. وكأنه سأل الأخ بخصوص صلاة العيد،
0: بيقول بيضحي قبل صلاة العيد، ضحى قبل صلاة، إذا ذبح وما بيصلي فقبل صلاة العيد بده يذبح، يعني أو ذبح.
1: سيدي وقت الأضحية من بعد طلوع الشمس حتى مقدار صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، يعني فيهن أركان الخطبة الخطبتين، فيدخل وقت الأضحية بهذا إذا انتهن الخطبتين الخفتين وقتهن مقدارهن. تمام. فبعد هذا الوقت يجوز أن يضحي، فمن ضحى قبل هذا الوقت فهو لحم قدمه لأهله، أما إن ضحى بعد هذا الوقت بعد مضي هذا الوقت فهذه أضحية صحيحة حتى وإن لم يصلي العيد. حتى وإن لم يصلي صلاة العيد.
0: يعني أحيانا بعض اللحامين بيكون مثلا مشغول في المكان اللي بده يبيع منه لحمة أو يقطع. نعم. بجوز ما يروحش على الصلاة مثلا. نعم. لأنه مثلا بيقول لك هاي سنة بديش أنا أصليها كونه عند شغله وعمله يعني.
1: نعم.
0: هذا لا يجوز له أن يذبح،
1: ممكن يصليها لحاله،
0: ممكن يصليها لحاله، ما بيجوز له يذبح إلا بعد ما تطلع الشمس بمقدار. أيوة. كمان يعطي وقت لركعتين وخطبتين قصيرة.
1: أيوة. ركعتين
0: يعني ركعتين. تقريبا 20 دقيقة
1: لا أقل من 20 دقيقة. أقل من 20 دقيقة يمكن ربع ساعة كلها المسألة. خطبتين بأركانهن قديش
0: يعني؟ لو قلنا 7 دقائق وسبع دقائق صلاة هي 15 دقيقة.
1: لا الأركان ما بتأخذ أقل من ذلك، 3 دقائق.
0: أنت بتحكي على الركن يعني،
1: على أركان
0: مش
1: الخطبة،
0: مش العرف اللي
1: لا لا مش الخطبة
0: المعروف
1: يعني، تكتفى الخطبة بأركانها، لو أتى بأركان الخطبة صحت.
0: يعني بدك 5 دقائق.
1: 5 دقائق والصلاة كذلك الأمر.
0: طيب.
1: فتكون صحيحة إن شاء الله أضحيته بعد ذلك
0: بإذن الله تعالى.
1: نعم.
0: طيب سيدي، بالنسبة لأنواع الطلاق، كم نوع في من أنواع الطلاق؟
1: في احنا سيدي اول شيء قبل هيك نرجع لمساله اللي السؤال اللي قبل ذلك، اي امراه
0: الزوجه هاي للزوجه اللي بتكثر. أيوة. طلب الطلاق من زوجها،
1: نقول لها حرام طلب الطلاق من غير سبب، وطلب الطلاق يكون امام يعني وقت نتيجه قرار، عندك اسباب، ثم بعد ذلك تطلب الطلاق، واذا طلبت الطلاق من غير سبب فحرام عليها رائحه الجنه كما قال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.
0: عليه وسلم. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. كيف شيخ؟
0: حياك الله، الله يعافيك.
3: شيخ بدي أسألكم حكم ذبح الأضحية ليلا.
0: حكم
3: ذبح الأضحية ليلا.
0: ذبح الأضحية ليلا، تمام. يعني بعد دخول يوم العيد انت قصدك، مش ليلة العيد.
3: اكيد.
0: طيب تمام. طيب سيدي بيسأل عن ذبح الأضحية ليلا، يعني لو بتذبحها يوم العيد بالليل.
1: نعم جائز، ما في حرج من ذبح الأضحية في ليالي التشريق كلها، لكنه مكروه، لكنه مكروه خلافا خروجا من خلاف بعض الفقهاء جزاهم الله.
0: هو متى الأفضل تذبح الأضحية؟
1: النهار، وكل ما يعني النهار كله وقت للذبح. النهار كله وقت للذبح، والليل يجوز الذبح به ما في إشكال. يعني يوم النحر وأيام التشريق كلها الأول والثاني والثالث يجوز الذبح بها حتى إيش؟
0: تغرب الشمس.
1: غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. في ناس يفكروا يوم الرابع اللي هو يوم التشريق الثالث، يوم الرابع ما في أضحية. تفكر انه ما يوم الرابع ما بيضحوا فيه،
0: او للعصر لانه بوقف. أيوة. التكبير للعصر بيقول. أيوة. لك فيش بعد العصر.
1: لا معاهم، لا مغرب اخر يوم، غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق، ولو ذبحها يعني قبل الاذان بدقيقه ذبحها ذبح
0: حز الرقبه.
1: ايوه. وبعدين قطع اللحم اجزاته.

0: يا الله ما أسرعهم لاستجابة هذا الطلب. يا الله ما أسرعهم لاستجابة هذا الطلب.
1: أي طلب ثاني يقعد سنين.
0: يعني أنا بقول له مرات إذا قالت لك إذا أنك زلمة طلعني بطلعها شيل النقطتين. إذا أنك زلمة سفرني بتسفرها. إذا أنك زلمة روح اشتري لي ذهب بشتريها الآن.
1: لا لا هذا سهل.
0: لكن الشيطان لا يريدك تسمع إلا هذه كلمة. فليش أنت
1: لا لما تقول له إذا أنك زلمة طلعني بقولها أنا مش زلمة.
0: لا هم رجال لكن قلت لك عشان قال والله عزت علي كرامتي يا شيخ. طيب لما قالت إذا أنك زلمة طلعني وين كرامتك راحت الموضوع؟ إذا أنك زلمة
1: الموضوع مش
0: أيوة إذا المسألة عشان تعرف أنه من حظ الشيطان
1: قرار.
0: أيوة من حظ الشيطان منك. فهذه المسألة مهمة.
1: الرجل سيدي طيب قبل ما نروح لأنواع الطلاق, الرجل اللي بكل ما بده يسوي شغلة أو بده يعزم واحد أو بده يعمل شغلة بيقول علي الطلاق غير تسوي, علي الطلاق غير تيجي, علي الطلاق غير تحرم مني مرتي, هذا شو حكمه؟
0: أولا هذا اللفظ محرم, الحلف هذا حلف محرم لا يجوز ويحرم عليه ذلك. وده راجعنا على إفتاء, ترى من صدر منه لفظ من ألفاظ الطلاق لا بد أن يراجع أقرب مكتب إفتاء له, ومهم يراجع الإفتاء مش يعني
1: ممكن يكون بأحد الألفاظ هاي طلقت زوجته.
0: نعم إذا بدنا نسأله عن القصد والحالة اللي كان فيها يعني بدنا نتحرى منه كثير المسألة. وعلى التليفون ما بتكفي لأنه التفاصيل الوجه لوجه تكون أوضح للمفتي.
1: سيدي أحيانا واحد مثلا بيحكي لابنه علي الطلاق من أمك ما بتطلع من البيت,
0: هذه كلها الألفاظ حرام.
1: آه.
0: كلها ألفاظ محرمة, وأقول لك ليست من المروءة بشيء وليست من الرجولة بشيء. الرجل قوام يدير أموره دون أن يلجأ لهدم بيته. بعدين يا سيدي الله سبحانه وتعالى قال لتسكنوا إليها, هل بيت ساكن؟ ترى السكون بالبيت هو الهدوء, مبني على ثلاثة أركان. إذا جيت رتبتهن الطلاق اعتبرهن ثلاث أعمدة مبني عليها البيت. اللي ظل يقول علي الطلاق هذا شو بيسوي؟ أو المرة اللي ظل تقول طلقني زي اللي ماسك مهدة ويخبط على الأساسات يظل يهز بالبيت, هذا البيت غير مستقر أبدا. فالبيت هذا يظل إيش في عدم سكينة اهتزاز. فإذا زالت السكينة أوشك البيت على السقوط, فأي دخول للطلاق هو بداية السقوط. فالإنسان ينتبه لهذه المسألة. فعلي الطلاق أول شيء يقول لفلان علي الطلاق غير تغدى عندي وعلي ليش تقول له يعني شو دخل
1: مرتك؟
0: شو دخل مرتك؟ ليست من مروءات الرجال يا أخي, ليست من مروءات الرجال.
1: احلف عليه
0: خلص جيرت الله, احنا العرب نقول جيرت الله وبعد جيرت الله ما ظل. والكرامة إلك والكرامة لأهلك وتفضل يعني. أما علي الطلاق لا ما في داعي, أهل بيتك ما لهم دخل بمشاكلك, يكون بالشغل يتهاوش مع تبع الشغل. علي الطلاق ما أرجع أشتغل عندك مرة, إيش دخل المرة يا أخي؟
1: وثاني يوم الصبح ولا حاط المنبه وطالع الدوام.
0: أيوة ليه تحرج حالك وتحرج أهلك ويبطل المسألة أهل بيتك يصيروا والله قد ما يطلق الرجل هذا. لا هاي المسألة لا تستقيم بها بيوت. فيتنبه الإنسان هذا حرام وليس من مروءات الرجال يعني. ودي راجع الإفتاء.
1: هاي سيدي إذا راجع الإفتاء ممكن يكون لها أكثر من حل
0: يعني, لها أكثر من فتوى. نعم من نسأله عن القصد وعن اللفظ ومين المخاطب باللفظ والحالة اللي كان فيها يعني كثير.
1: وممكن يقع طلاق
0: وممكن يقع طلاق لا يقع طلاق. نعم.
1: طب سيدي بالنسبة للناس اللي بتزور مثلا بقول لك هو كان قصده الطلاق بس عشان ما يطلق مرته بقول لك والله أنا كان قصدي اليمين, أو واحد يدعي إنه كان غضبان لدرجة إنه مش شايف إشي قدامه, هذا اللي بيكذب في يمين الطلاق.
0: سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي على ما أسمع, هو العهد عليه بما يقول. يا الله يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور, الله الذي يعلم السر وأخفى, إحنا إلنا ما يقوله هو. إن ادعى ادعاء كاذب والزوجة عارفة إنه ادعاءه كاذب.
1: الشيخ بعلمش بالغيب
0: يعني. أيوة هي زوجته مرات تكون معه تقول والله ما حصل منه هذا, لا الرجل ما كان غضبان بالصورة اللي صور لك إياها, كان عادي يعني بهدوء ومستقر الأمر. هذا يتحول تروح على القاضي تسوي دعوة إثبات طلاق, القاضي يجيبوا حلف وأيمان وشغلة القضاء بينات وأيمان عندهم يعني. فيرفعوا دعوة إثبات طلاق ويصير حق لله. الطلاق ترى حق لله, إذا صدر من الزوج على زوجته طلاق هذا أصبح حق من حقوق الله عز وجل,
1: مش إلك أنت.
0: لا أيوة ما في تراجعت بطلت يعني, رجعتها بس راح الطلقة من طلقاتك. لكن إنه أنا والله صدرت طلقة وأنا والله هاي الطلقة الغيها, ما في هيك شيء. لا بد من بيان حكمها الشرعي. والزوجة اللي يصدر من زوجها عليها طلاق أنا أنصحها يعني شوية تقول له تشد عليه موضوع. إذا كان قبل الدخول, ها الطلاق قبل الدخول يقع بائن, قبل الدخول يقع بائن. شو يعني بائن؟

0: بائن يعني قاطع للعلاقة الزوجية، كلمة بائن يعني قاطع للعلاقة الزوجية.
1: أي لازم إن نفسرها ونترجمها. أيوة.
0: بائن يعني قاطع للعلاقة الزوجية على الفور، فيقع بائن بينونة صغرى قبل الدخول. فشو تسوي معاها هاي؟ إذا قالها إذا صدر منها من لكاتب كتابه قبل الدخول عليها طلاق، تقول له تحط حجابها على راسها وتقول له لا شوفك ولا تشوفني عند المفتي الله يرضى عليك. فتيجي هي وياه عند المفتي حتى نعطيهم الحكم الشرعي، هل يستمر معها، هل طلاق واقع؟
1: هذا متى يقع البائن؟
0: هذا إذا صدر طلاق. بائن أنواع ترى. الطلاق أي طلاق قبل الدخول يقع بائن، الطلاق أمام القاضي.
1: يعني قبل الدخول إذا واحد كاتب كتابه،
0: كاتب كتابه نعم،
1: وما دخل في
0: ما دخل خطير. ما صار دخول بينه وبين زوجته
1: وقالها أنت طالق، ولا حتى لمرة واحدة،
0: لو لمرة واحدة هذا بائن.
1: هذا
0: بائن.
1: هذا إيش يعني بده؟
0: ما بينفع، هذا ما بينفع أقولها أرجعتك.
1: آه مش زي المتزوج.
0: أيوة ما بينفع أقولها أرجعتك. هذا إذا ثبت عليه الطلاق عند المفتي بدهم عقد جديد ومهر جديد
1: كمثله إذا كان أيوة كاتب كتابه وسب الذات الإلهي.
0: نعم، وهاي بس الفرق إنه هاي الردة يروح فيها وين أول شيء؟ عند المحكمة. تمام. لكن لكن البائن قبل الدخول ما بنفع ترجع له هيك رجوع لحالهم، وإلها نصف حقوقها إذا كان في خلوة أو ما كان في خلوة عشان الحقوق المادية يصفي. تمام. إذا في خلوة إلها كل الحقوق، وإذا ما في خلوة إلها نصف.
1: شو معنى الخلوة سيدي؟
0: ذكرناها، الخلوة أن يكون رجل وامرأة في مكان، هو وزوجته في مكان لا يستطيع دخول الثالث عليهما مع خلوها من الموانع الحسية والشرعية والطبية.
1: في ناس مثلا يعني لما تحكي له خلوة بفكر إنه مثلا واحد قاعد هو خطيبته ومسكرين على حالهم الباب، بس أبوهم وعمه يعني جالس بالغرفة اللي بجنبه بفوت عليهم بأي وقت.
0: ليست خلوة هاي.
1: هاي مش خلوة.
0: هاي مش خلوة. هاي
1: خلوة إنه ما حدا يقدر يطلع عليك. أيوة. أبدا يعني لو واحد يعني نام مع زوجته،
0: لو أراد منه العلاقة الزوجية، لو أراد منها العلاقة الزوجية لتمكن دون مقاطع. يعني ما فيش
1: مقاطع ولا خايف إنه حدا. أيوة.
0: وليست
1: هذا معنى الخلوة.
0: وليست صائمة هذا صيام الفرض، ولا يوجد مانع طبي يمنع من الوطئ. تمام،
1: هذا معنى الخلوة.
0: ايوه، وما في معهم ثالث بالغرفه كذا.
1: مش مثلا واحد طلع وخطيبته في المصعد
0: بالسيارة، هذا خلوة. والمطعم ليست خلوة، والبيت المفتوح للعيلة ليست خلوة، والباب المردود مش مسكر بالمفتاح ليست خلوة. كثير لها ضوابط، يعني شغلة القضاء هاي مسألة عند القضاء كمان تثبت موضوع الخلوة. لكن حتى الطلاق قبل الدخول كله يقع بائن. تمام، كثير يخطئوا ناس، كثير يخطئوا ناس يفكروا انه مجرد ما قالها انت طالق وارجعتك بترجع له. هذا غير صحيح. بيراجعوا الافتاء عشان يقول لهم هذا طلاق واقع ولا غير واقع. طيب. وياخذ الحكم الشرعي بناء عليه.
1: طيب سيدي نطلع الفاصل ونرجع نكمل، هاي مسألة ضرورية.
2: ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: ويترك أثر.
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونذكر بهواتف البرنامج 07-8463-31. سيدي، كنا نتكلم عن الطلاق قبل الدخول، هذا ما في رجعة. إذا طلق قبل الدخول هذا يعتبر بائن بينونة صغرى،
3: نعم،
2: يعني ينفسخ العقد. وإذا بده يرجع مرته ما بصير يقول لها تعالي ارجعي أو أرجعتك لعصمتي، بده مهر وعقد جديدين.
3: نعم، وتحسب عليه الطلقة هذه من رصيد طلقاته
2: كمان،
3: يعني لما يتسجل عقد جديد يتثبت بالعقد
2: انه مطلق مره،
3: انه سبق له طلاقها طلقه اولى بتاريخ كذا وكذا وكذا، فما تنحذف يعني بالعقد،
2: بيظل عليه طلقتين. أيوة،
3: ما تنلغي الطلقه عنه اذا هي تزوجت واحد غيره وهذاك طلقها،
2: بصفر
3: بيرجع ايش تلغى هذه من الطلقه أول. نعم.
2: طيب، الطلاق بعد الدخول شو ترتيبه، شوف تفصيله.
3: الله بين سبحانه وتعالى الطلاق مرتين، تمام. الأول جزئية، عندنا طلاق رجعي وعندنا طلاق بائن. عندنا البائن نوعين، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. عندنا طلقتين. الطلاق مرتين إيش هو؟ طلاق الرجعي، يعني الطلاق المعنى الرجعي هو الذي يحل للرجل أن يراجع زوجته إلى عصمته أثناء العدة دون عقد ولا مهر ودون موافقتها، هذا معنى الطلاق الرجعي. مجرد ما قالها أرجعتك صار بينهم مباشرة علاقة زوجية،
2: أثناء انتهى
3: أرجع، أيوة رجعت إلى الزوجة، هذا المفتى به عندنا.
2: هذا متى بيكون؟
3: أثناء
2: شو شرطه يعني؟
3: بعد الدخول.
2: يعني واحد قال لزوجته أنت طالق طالق،
3: أيوة واحد قال لزوجته هي طالق،
2: ثاني يوم ثالث يوم قالها أرجعتك إلى
3: أرجعتك أثناء العدة إن كانت حامل.
2: الشرط يكون أثناء العدة.
3: أثناء العدة، إذا انتهت العدة دون إرجاع قولي أو فعلي يكون تحول الطلاق من رجعي إلى بائن بينونة صغرى. وكلمة بائن يعني قاطع للعلاقة الزوجية، قطيعة صغرى. شو يعني قطيعة صغرى؟
2: يعني يحرم،
3: يعني لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد.
2: ومهر جديد.
3: اليوم شو اللي يصير يا سيدي، مشكلة نحكيها، إنه بعض النساء إذا زوجها قالها أنت طالق شو بتسوي بعد الدخول؟ هذا شو بتسوي؟ بتحط الأواعي كلهن وأواعي الأولاد، وتركب للخزانة عجال، وتشدها عدار أهلها وتروح. طيب أنت بالعدة ببيت زوجك، والعدة من الطلاق الرجعي إذن زوجك قائم عليك.
2: العدة كم مدتها؟
3: حسب حال الزوجة، إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات، إذا كانت حامل حتى تضع
2: حملها،
3: وإذا كانت من اليأس من محيض ثلاث شهور،
2: يعني أقلها ثلاث شهور.
3: أيوة، فأنت لا في شهرين، ممكن تكون شهرين
2: إذا كانت حامل يعني كمان
3: لحظة ممكن.
2: ممكن.
3: أيوة،
2: لكن بالمحصلة يعني بالغالب إنه في معها وقت، يعني ليش تستعجل تطلع؟
3: لا هن خلاص إنه صارت، ما أقول لك إحنا ما عندنا معرفة بالأحكام الشرعية. لو تعلمت الحكم الشرعي إنه أنا لساتني مطلقة رجعيا، وأزيدك سيدي، يا حتى من الفقهاء من قال أن المرأة بعدة الطلاق الرجعي علمت من زوجها أنه الزوج حكيم طلق لأسباب معينة، فوظيفة راجع حساباتها هي، وهو وظيفة راجع حساباته، أنه والله الزوجة هاي تتعدل الأمور بيني وبينها، وأنا غلطت معها بكذا بدي أعدل الأمور بيني وبينها، ففرصة لمراجعة الحساب العدة. وقالوا تتزين لزوجها كما لك لم يكن من قبل، تضبط حالها لزوجها حتى لما يشوفها يقول مثل هذه تطلق،
2: يعني حتى وهي مطلقة.
3: أيوة،
2: ما في مانع أن تتزين لزوجها.
3: نعم،
2: أو
3: المطلقة رجعي طلقة أولى تمام، تتزين لزوجها ويناموا بفراش واحد ويصالحها عادي، ويقولها أرجعتك إلى عصمتي، بترجع الأمور كويسة.
2: هذا أدعى أنه أيوة يصير صلح أصلا، ما تأخذ أغراضها وتطلع.
3: بالضبط، لما تزومها الخزانة بعجال وتروح عدار أهلها مين يصلحها؟ هاي تكبر الأمور، والأب يزعل على بنته طلقتها والله ما نرجعها، والأم وتكبر كثير. فاحتوا المسألة ببيتكم وحلوا الإشكال. فوجود الشرع أهم من الهوى وأهم من المزاجية. اللي يصير اليوم مجرد ما يقولها أنت طالق بينكسر خاطرها. وسيدنا النبي قال، حتى سيدنا النبي الحديث هذا طلعته أنا وخرجته، قال إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الطلاق يكسر المرأة، شاء من شاء وأبى من أبى. الطلاق للمرأة كسر، كسر لأنها إذا كان الزوج كويس وأصرت على الطلاق خسرت سند. والمجتمع اليوم عنده
2: ما برحمت عند
3: إحنا مش مجتمع الصحابة، عنده لسه مشكلة مع المطلقات، مشكلة مع المطلقين كمان الرجال.
2: هي المشكلة سيدي أنا بشوف هاي بصراحة، بشوف هاي المشكلة بسبب تأثر زواجنا بالغرب. إحنا صرنا نقلد الغرب بطريقة وستايل العرس وشكل العرس، وصرنا نضخم موضوع الطلاق زي ما البعض الديانات نحكي أو يعني الاعتقادات إنه هذا العقد على التأبيد. فإذا صار طلاق للمرأة بيقول لك أوه هاي مرة مطلقة أو هذا رجل مطلق، بيروح بطلب بيقولوا لا هذا ديروا بالكم إنه هذا ترى مطلق، أو هي بده يجي حدا يخطبها بيسألوا عنها بتقول له ترى دير بالك هاي مطلقة، وكأنه إيش وكأنه يعني خلاص انتهت الحياة بالنسبة لها.
3: وللأسف سيدي كمان بعض النساء اليوم كمان أو رجال يحتفل بالطلاق صار كمان سيدي وين
2: هاي مشكلة،
3: وين الإحسان؟ فامساكم بمعروف أن تسرحهم بإحسان. الإحسان يا أخي أن لا تذكر مساوئ الآخر، بالله عليك لما واحد قال عامل احتفال يوزع كنافة لأنه طلق زوجته شو يقول للناس؟ يعني قاعد أنا أحليك وإني خلصت من هالمصيبة اللي عندي، بالله أي إحسان
2: تشهير هذا فيه.
3: أيوة والمطلقة هذه طلقت من زوجها لما هي توزع حلو يعني
2: حفلة.
3: يعني إيش عامل حفلة إنه أنا فرحت بخلاصي من هذا الرجل؟ هذا ليس إحسان. مش يجوا على واحد قالوا له إيش بينك وبين مرتك؟ قال ليس من المروءة أن يفشي الرجل أسرار بيته. لما طلقها قال قلنا ليش طلقتها؟ قال مالي ومالي أعراض الآخرين.
2: سلام،
3: هاي بطلت واحدة مرتي خلاص إلها أهل، مالي ومالي الناس أنا. هذه مروءات الرجال، الله يسهل لها يا سيدي، ربنا يبدو لها خير منك ويبدو لها خير منها
2: بدون لا جرح ولا
3: إذى شيء.
2: وهذا تطبيق قول الحق سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
3: بالضبط. أما سوينا الطلاق حفلة والزواج كلفة، وأصلا يا سيدي أسباب من أكبر أسباب الطلاق هو سوء اختيار بالزواج ابتداء، لأنه غاب الشرع عند معايير اختيار الزوجة. والله لما اختارها لمال وراح المال ما بتلزمه، اختارها لمصلحة وراحت المصلحة ما بتلزمه، اختارها لجمال وفني الجمال ما بتلزمه، صفت.
2: اختارها لصحبة بعدين تخرب. أيوة. الصبح الصحبة بس يعرفوا انه اطباعهم مش على أيوة. بعض.
3: اما اختارها لدين، فالبيوت التي تبنى على التقوى وعلى الدين هي البيوت الاسس القوية، لانه الدين بزيادة والباقي كله بنقصان. الاصل بالمسلم انه يزداد تقوى ويزداد قرب الى الله عز وجل، فهاي الاصول. فهذا الطلاق الاول الرجعي سيدي، فإن صدر منه بعد ذلك يعني بعد الدخول صار خلاف بين الرجل وبين زوجته،
2: طلقها
3: طلقة أولى
2: أو ثانية،
3: الأولى ثم راجعها أثناء العدة فعادت له زوجة، بعد ذلك حصل خلاف آخر بينهما فصدر منه طلاق ثاني،
2: مرة ثانية طلق.
3: أيوة. هذا الطلاق حكمه كحكم الطلاق الأول، يحق له أن يراجعها إلى عصمته أثناء العدة قولا أو
2: مهر ولا
3: بلا مهر ولا
2: موافقة عقد
3: ولا موافقتها ولا موافقتها. لكن يستحب أنه طيب خاطرها ما يرجعها، يعني هي يعني إذا ظلت المشكلة حترجع للطلاق.
2: صحيح.
3: فبنزيل المشكلة يعني جعلت العدة لمراجعة الحسابات
2: عشان الواحد يراجع حاله.
3: أيوة. فإن انتهت العدة من الطلاق الأول دون رجعة، وإن انتهت العدة من الطلاق الثاني دون رجعة، أصبح العقد بائن بين الطلاق بائن بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وبعد موافقتها ولها حقوقها بالمهر بالعقد القديم.
2: هسه هي بترجع تطلب مهر جديد يعني
3: حقها تطلبه مليون تطلبه ألف تطلبه دينار
2: وعقد جديد يعقد في المحكمة.
3: أيوة عقد جديد
2: والعقد الأول خلاص بيروح بيصير لاغي ويلحق العقد الثاني. ومع العقد الجديد يبقى له طلقة واحدة،
3: كل ما دامت هي لم تتزوج غيره تحسب كل الطلقات اللي طلقها عليه، تحسب تسجل عليه طلقة أولى طلقة ثانية هكذا. فإن رجعها بعقد جديد ومهر جديد بيتسجل عليه أنه طلقها قبل ذلك طلقة رجعية أولى.
2: يعني في العقد الجديد يكتب أنه هذا الرجل طلق زوجته طلقتين.
3: نعم، طلقة أولى
2: طلقة أولى ورجعها طلقة
3: ثانية ورجعها بهذا العقد
2: ولم يبقى معه إلا طلقة.
3: هاي هو معروف لم يبقى معه. ثم يأتي بعد ذلك الطلاق الثالث، فإن طلقها من بعده فلا تحل له حتى
2: تنكح زوجا غيره.
3: أيوة. هذا الطلاق الثالث هو يعني المفصل الخطير، هاي بائنة اسمها بائنة بينونة كبرى، قطيعة كبرى للعلاقة الزوجية، لأنه لا تحل له حتى تزوج واحد ثاني غيره ويكون الزواج كامل مستوفي الشروط والأركان صحيح وأنه يصير بينهم علاقة زوجية تامة. ما في محلل ومحلل له عنه.
2: هذا شو حكم المحلل سيدي؟
3: لا لا هاي
2: بتزوج يعني بالاتفاق مع الزوج القديم حتى يطلق الزوجة ويرجع يأخذها القديم.
3: المسألة عندنا محل خلاف بين الفقهاء، لكن لابد أن يكون الموضوع كالتالي: أنه إن طلقها طلاق ما إن بينونة كبرى وتزوجها آخر وحصل بينهما دخول صحيح الآخر ثم طلقها، الآن بعد الطلقة هذه يحل لها الرجوع لزوجها لطريقها السابق الأول أم لا يحل لها؟ هاي المسألة عند الفقهاء إذا كان بغير اتفاق بإجماع المسلمين أنه عادي ما في مشكلة، نص كتاب الله عز وجل.
2: طبعا.
3: أما إذا كان في اتفاق مسبق
2: هون في مشكلة،
3: في خلاف بين الفقهاء.
2: طيب سيدي، بالنسبة يعني يشترط الطلاق، يعني لو واحدة مثلا تزوجت رجل آخر ومات، هل يجوز لزوجها الأول أن يرجع لها؟
3: نعم، إذا حصلت الفرقة بأي سبب من أسباب الفرقة.
2: مش شرط أنه يطلقها طلاق يعني.
3: نعم. فأي أسباب صارت بينها وبين الزوج الآخر من أسباب الفرقة فيحل هذا أن يراجعها الأول، ما في
2: طيب
3: حاجة.
2: طيب سيدي، الطلاق اللي بيسموه الطلاق الكنائي، عن الكناية يعني، لو واحد بعث لزوجته مثلا عن التطبيق الواتساب هو متاوش وياها وبعث لها مثلا أنت طالق طالق، هل يقع الطلاق على الواتساب؟
3: أولا مسائل الطلاق والألفاظ الكنائية هاي لابد أن ننظر إلى القصد. أول شيء هو بعثها، ونشوف على الواتساب بعثها مكتوبة ولا رسالة صوتية، هل كان بحالة عدم دهش يعني وعي وإدراك وكامل،
2: يعني المسائل ما تأخذها كذا بدها.
3: نعم، وهل قاصد الطلاق ولا غير قاصد الطلاق؟ ترى يا سيدي أقول لك بعض المسائل، بعض الناس يجي هو مش فاهم شو قاصد أصلا، يعني لما نقعد نفصل له إياها شوي شوي المسألة، قصدك هيك ومعنى القصد من هذا. بعض الناس ما بميز بين ناوي وواعي.
2: كيف يعني؟
3: يعني أنا بقول لك هسه لو رجل قال لزوجته طالق يجي يقول لك يا شيخ ماني مش ناوي. سيدي الطلاق الصريح،
2: بمزح يعني مثلا،
3: مزح ولا مش مزح؟ الطلاق الصريح يقع دون الحاجة إلى نية، الطلاق بالألفاظ الصريحة كقوله لزوجته طالق أو أنت طالق أو هي طالق، هذا يقع بلا حاجة إلى نية.
2: يعني مثلا واحد بيقول لك دخوف زوجتي، أنا بديش أطلقها بس دخوفها،
3: ما لنا دخل بنيتك الآن،
2: أو بدي أمزح معها، أو
3: ما لنا علاقة بالنية، هاي نيتك ما لن تغني عنك من شيء أبدا، هذا اللفظ مجرد ما صدر منك هو طلاق. فلذلك يتنبه الإنسان إنه يقول لك نيتي والله بمزح معاها، نيتي أخوفها، نيتي لا، لفظ الصريح ما في نية، ما بنطلع على النية. ليش نطلع على النية؟ استئناسا بس، على إدراك كامل وعي بس، لكن هي العبرة بس بالوعي كامل، وإنه غير مدهوش ولا مكره، وإنه مختار للطلاق وكامل إرادته وقوى العقلية. هاي المسائل مهمة. وبعدين سيدي يجيك يقول لك أنا كنت معصب يا شيخ، معصب، فقالوا لي كونك معصب طلاقك لا يقع. بالله عليك أنا كنت أسألهم سؤال، في واحد يطلق زوجته وهو رايق ومبسوط يعني؟ إلا يكون هذا مستخف بالأحكام الشرعية أو جاهل. أما بالوضع الطبيعي الإنسان ما بالغالب يعني الغالب أنه يطلق وهو معصب، أما هي مسويت له سدر منسف ومبسوطة وكل شيء، ويجي يقول لها والله شكرا لك بدي أطلقك، ما فيك.
2: صحيح.
3: لكن اللي يصير انه هو معصب مطلق، لكن القانون ما اعتبر بس المعصب، القانون نص عليها المدهوش لا طلاق في اغلاق. هاي الدرجه اللي واصل فيها انه صار عنده غلبه خلل باقواله وافعاله نتيجه الغضب او غيره بحيث يخرج عن عادته، هذا الذي لا يقع به طلاق. اما مجرد معصب انه والله انا معصب لا يقع طلاقي، لا.
2: السكران يقع طلاقه لو واحد كان سكران وطلق زوجته؟
3: والله يا سيدي هاي مساله طويله، السكران نشوف الصح وعنده انه هل فعليا هو
2: يعني نفس قصه المدهوش بده. أيوة، يكون
3: بده هاي المسائل. هو النص القانون احوال شخصيا لا يقع طلاق السكران، بس مش يعني انه السكران ما عليه اثم، عليه اثم السكر معصيه من الكبائر، وعليه اثم التعدي على ظلم لاهله، عليه اثام كثيره، لكن من مساله وقوع طلاق
2: واذا كان صاحي وواعي قد يقع.
3: ايوه، ما هو يكون شارب بس مش سكران. ايوه، مش انه والله ومن العلماء، لكن انا قلت القانون احوال الشخصيه احنا نفتي به. فالمفتى به أن طلاق السكران لا يقع، لازم تحقق في شروط السكر اللي هو عدم الإدراك
2: زي الإغلاق أيوة
3: يعني. يكون مش داري. أما واحد يكون مثلا يكون متعاطي هذه الخمور والعياذ بالله وسايق بالطريق وشايف الإشارات وماشي السرعة ممتازة ومروح على دار وعارف إنه هاي دار وعارف إنه هاي مرته وجا قالها أنت طالق، وين عقله إنه هذا صاحي هذا يعني ماشي له 20 كيلو مسيطر على كل شيء وعارف الناس وعارف ويجي يقولك سكران، وين سكران بالله؟
2: هذا مش سكران،
3: هذا مش سكران
2: صاحي. طيب سيدي لو واحد قال لزوجته إذا رحتي على بيت أهلك أنت طالق،
3: الأصل الزوجة تلتزم بكلام زوجها،
2: وبعدين إذا تصالحوا بده يوديها على
3: الأصل أن الزوجة تلتزم بكلام زوجها الأصل. وأقول لك ليس من الحكمة، سألت سؤال مهم ترى أنت، ليس من الحكمة للرجل أن يملك الطلاق لزوجته، لأنه الزوجة فورا أنا بقول لك يعني اللي شفتهن التزمن أنا بحكم خبرتي البسيطة بقضايا الأسرة، اللي من كثرة المسائل اللي يقولها إذا بتعملي كذا بتكوني طالق، اللي التزم من كثير من القضايا ما كمل 10 غالبا يخالف، لأنه ناتج نتيجة تحدي وعناد فهي تعاند فورا. فليس من الحكمة للرجل أن يملك الطلاق لزوجته.
2: إذا واحد علق الطلاق على شرط تقدر تسوي مرته، هذا كأنه أعطى الطلاق
3: لها. فإذا كان قاصدا الطلاق بهذه اللفظ وكان يعني بكامل خالي عن الدهش
2: ما في موانع يعني،
3: ما في موانع، هذا بنقول له طلاقك وقع. وإذا كان لا والله قصده آخر، بدنا يجي يقولنا شو قصده، منع وتهديد ولا تخويف ولا كذا، ويكون صادق بما يقصد، هذا نفتيه أنه يمين للأيمان حسب قانون الأحوال الشخصية.
2: طيب سيدي بارك الله فيك، احنا هيك إن شاء الله لقاءنا القادم راح يكون بعد العيد، أسأل الله سبحانه وتعالى يعيد يعني يعيد علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والبركة، وإن شاء الله ربنا يرفع من بين أسرنا كل نزاع وكل مشقة وشجار، ويبدله إن شاء الله بألفة ورحمة خاصة فيها الأيام الفضيلات اللي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فأنا بنصح إخواني وبنصح المستمعين وبنصح نفسي أن نقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بالأعمال الصالحة مهما كان نوع هذا العمل الصالح. والحمد لله ربنا لما يعني ذكر شيء عام قال العمل الصالح، فأي شيء يدخل في باب العمل الصالح في هاي الأيام مهما كان صغير هو عند الله خير من الجهاد في سبيل الله فأي موسم إحنا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله بكل خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، 12 عصرا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيرة. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم. وزير الخارجية البولندي يستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. إعلام إيراني يقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. CNN عن مصادر مطلعة تفيد بأن إيران تعيد بناء قاعدتها للصناعات العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس والله حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيرة. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم. وزير الخارجية البولندي يستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير خامس قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. إعلام إيراني يقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. CNN عن مصادر مطلعة تفيد بأن إيران تعيد بناء قاعدتها للصناعات العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: 06-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس العاشقين. اذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، فحياكم الله جميعا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في الاولين وفي الاخرين، الحمد لله في الملأ الاعلى الى يوم الدين، الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي لا يحمد الا سواه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فحياكم الله جميعا في خميس العاشقين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبينكم دائما وأبدا على كل خير ورحمة وبركة. يا مرحبا، ومستقبل اتصالاتكم على 078-46-31، فحياكم الله جميعا، يا مرحبا.

أحييكم جميعا، وإن شاء الله كل خميس ملتقيين على حب النبي عليه الصلاة والسلام. وحب النبي ليس مجرد عاطفة، لا، حب النبي عليه الصلاة والسلام عاطفة وعمل. حب النبي عليه الصلاة والسلام أشواق وأفعال. حب النبي عليه الصلاة والسلام نبضات في القلب وحركة في البدن. هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أراد أبو سفيان أن يقتل خباب بن الأرت، وهو حاطه في لحظاته الأخيرة، في لحظاته الأخيرة، قال: أتحب أن محمدا مكانك؟ يعني بتحب لو أنت الآن في أهلك وأولادك وأسيد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم قالوا محمد، يكون هو في مكانك الآن ينقتل؟ قال له: اسمع، أقول لك شو بالله عليك الكلمة هاي اللي مين بيقدر يحكيها اليوم؟ قال: والله وأنا في مكاني الآن قاعد بدي أنصلب وأنقتل وأموت، ما أحب أن محمدا يشاك بشوكة. هذا أبو سفيان صار يلطم على رأسه، أبو سفيان صار يلطم يقول: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد المحمد. يعني أنا بحياتي ما مر علي المحبة. واحد بده يموت، واحد الآن سيقتل، سيعدم الآن، وبيقول لك أنا وأنا مكان الآن بدي أنقتل، لا أحب إنه محمد يشاك بشو. شو الحب هذا؟ هذا قديش دفع لهم؟ شو أعطاهم أراضي وأعطاهم سيارات وأعطاهم عمارات وأعطاهم طيارات؟ ما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه محبة لما عرفوا ذات النبي وقدر النبي وفتح الله على قلوبهم بعشق النبي، رأوا الدنيا كلها صغيرة أمام حب النبي عليه الصلاة والسلام. مش معناته كانوا فقراء، لا، فكانوا أغنياء. والعشرة المبشرين في الجنة، ستة منهم من أغنى أغنى أغنى أغنى أغنى أغنياء المدينة المنورة. ما في ناس مفكر الإسلام للفقراء، لا، الإسلام مش للفقراء، الإسلام لمن أرار الله قلبه بنور الهداية، وأنار عقله بنور التفكر، وحرك جسده بإرادة المحبة. اللي بتجتمع فيها الخلطة الثلاثية هاي بيجي على طول على حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي محبوبنا جميعا، حب النبي يجمعنا، وكل من يريد أنه يعني يهمش حياة النبي، سيرة النبي، قصص النبي، قدوة النبي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو غلطان، لأنه أنت يعني تطلب المستحيل. فلذلك إحنا إن شاء الله دائما أبدا على كل يوم خميس مجموعين في مثل هذا الموعد على خميس العاشقين، سميناه خميس العاشقين. إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد، يجمعنا الخميس وإحنا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، واليوم إن شاء الله نتكلم فيهم. فحياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة عين، وإن شاء الله حستقبل اتصالاتكم على 0784631. فحياكم الله جميعا. عاش الا عاش الا

الله يحييكم جميعا في برنامج خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين على 0784631. إحنا الآن في فترة زمن التسع أيام 10 أيام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام، يعني ما من أيام يعني استثنى 365 يوم على 10 أيام، ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من هاي الأيام. يعني أنت الآن عايش فرصة ذهبية، أنت الآن بمر علينا رمضان، بمر علينا شهر محرم وفي عاشورة، بمر علينا شهر رجب، بمر أي أشهر الحرم، أجمل 10 أيام في السنة اللي أنت فيهن الآن. حتى الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، قالوا له يا رسول الله يعني ما من أيام العمل الصالح أحب فيها من هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد، لأنهم فكرهم رضي الله عنهم أجمعين إنه أعلى عمل هو عمل المجاهدين، يقدم روحه ونفسه وذاته، يفارق أولاده وزوجته ووطنه في سبيل الله والدفاع عن ماله وعن دينه وعن معتقده والدفاع عن أهله والدفاع عن وطنه والدفاع عن بلده والدفاع عن دينه، يعني أعلى شيء. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في حالة إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا واحد طلع جاهد وما رجعش لا هو ولا ماله. أنت عايش الآن بفترة ذهبية، أعمالك الصالح أحب الأعمال الله الأيام اللي احنا عايشينها، وعلى فكرة هم معدودات لأنه احنا خلاص يعني قرب العيد. الآن يجب أنك تحط لنفسك برنامج، تعال أقترح عليك برنامج، أنا ما بجبرك. طبعا الناس روح على الصيام، الصيام حلو ولكنه ليس العمل الصالح الوحيد، هو واحد من الأعمال الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، الصيام واحد من هذه الأعمال الصالح بس مش هو الوحيد، لأنه في ناس الصيام بالنسبة صعب، إما عنده دوام، عنده شغل، عنده ما بيقدر إلى غير ذلك. فالصيام واحد من هذه الأعمال الصالح. تعال خلنا نقترح عليك، لو صليت على رسول الله كل يوم 1000 مرة، 1000 مرة، هم 1000 مرة قديش بدهم؟ بدهم ربع ساعة. وقلت أستغفر الله العظيم 1000 مرة، 10 دقائق. وقلت لا إله إلا الله 1000 مرة، 7 دقائق، 7 و10 17 و15، هاي ما كملوش نص ساعة. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قال الصوم مين بيقدر؟ قال يسبح الله 100 مرة. تسبح الله 100 مرة بنكتب لك 1000 حسنة. أعطيك يا مثال ثاني، لو بالعشر الأواخر من رمضان اتصدقت أنا ب10 دنانير، تمام؟ ويريت أسمع الجواب منكم على الفيسبوك هون. أنا بالعشر الأواخر من رمضان اتصدقت ب10 دنانير، وأنا الآن في هاي العشر اللي احنا فيه 10 ذي الحجة تصدقت ب10 دنانير، السؤال أيهما أجره عند الله أكبر، الصدقة في العشر الأواخر من رمضان ولا الصدقة في العشر الأواخر من ذي الحجة؟ مين أجرهم أكثر؟ مين مردودهم أكثر؟ مين ثوابهم أكثر؟ مين حسناتهم أكثر؟ مين درجاتهم أكثر؟ هل تعلم يا رعاك الله، هل تعلم يا مسلم، يا ابن المسلمين، إن الصدقة في ذي الحجة أجرها أعلى من أجرك في رمضان؟ تعرف الحكاية هذا؟ هل تعلم إن الصدقة في عشر ذي الحجة اللي احنا فيها الآن أعظم أجرا عند الله عز وجل من الصدقة في العشر الأواخر في رمضان؟ الله أكبر. تخيل أيام الله يقسم فيها، والفجر وليال عشر، الله عز وجل اللي خلق الأيام يقسم هالعشر أيام اللي احنا فيها. طيب
طب ليش مضيعينها على انه البيئه احنا في شهر رمضان، البيئه كلها اجواء دينيه وايمانيه وقيام ليل وزيارات وافطار وقطايف وصمنا وما صمنا وكذا وكذا، فالاجواء كلها البيئه دين، فاحنا مهتمين بالعشر الاواخر من رمضان. لكن بعض الناس الا ما رحم ربي مفرطين بالعشر ايام اللي احنا فيها، اجرهم عند الله عظيم. تخيل كل يوم تاخذ لك 1000 حسنه، سبحان الله 100 مره، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 4 دقائق تاخذ 1000 حسنه. تخيل قديش اجر عظيم عند الله عز وجل. تخيل انت رايح على دوامك، انت رايح استغفر الله استغفر الله، والله يا اخوان انا مقسم يمين ان الاستغفار يغير مسار حياتك، لانه هذا من الاشياء نسميها القوانين الكونيه. القوانين الكونيه هي اشياء الله عز وجل يجعلها، اللي بيطبقها بياخذ النتيجه. اي واحد يحط ذرتين هيدروجين ذره اكسجين بيطلع معه مي، هاي قانون كوني. وهنالك قوانين تسمى قوانين غيبيه، من التزم بها فان الله تبارك وتعالى يعطيه من غيب الاخره. كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وين في الدنيا، ويمددكم بأموال، وين في الدنيا، وبنينا في الدنيا، ويجعل لكم جنات في الدنيا، ويجعل لكم أنهارا في الدنيا. تخيل ماسك مسبحتك استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 1000 مرة بدون ربع ساعة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، صلاة على رسول الله بدون 1000 مرة ربع ساعة. 1000 مرة استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر 10 دقائق. 1000 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 7 دقائق. بس إحنا مشكلتنا مع مين؟ مشكلتنا مع الشيطان. الشيطان بيخلي الواحد يحضر مباراه شوطين، وكل شوط قديش 45 دقيقة، وقاعد مستمتع. لكن قوله تعالى ذكر الله 10 دقائق، بحس لك ان الدنيا طربقك عليه. ليه؟ ما الشيطان، هو الشيطان اصلا اقسم امام الله عز وجل فبعزتك لاغوينهم اجمعين، اي واحده، ولاقعدن لهم صراطك المستقيم. والله يا رب اول ما يقول بدي استغفر لي اقعده انا على السجاده واثقل عليه الوقت، اجيب له المشاغل، اخلي تلفون يرن، اخلي الولاد يطاوش، اخلي المره تطلب طلبات، مش عارف اضيع عليه القعده. الشيطان أقسم، الشيطان شغال. أنتوا تذكروا الشيطان متقاعد؟ الشيطان لا تقاعد ولا ضمان، شغال من طلعته لغيبته، والله ما راح يتركك. حتى إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم عند لحظة النزع، يعني خلص الروح بدها تطلع، يأتيه بصورة أحب الناس إليه من الذين قد مضوا، بصورة أبوه اللي توفى، جده اللي توفى، بصورة صديقه اللي توفى، من صور الناس اللي بعزوا عليه. فيقول له أتعرفني؟ يقول أنت فلان، أنت أبوي، أنت جدي، أنت جدتي، أنت عمتي، أنت فلان، يعني من اللي بعرفهم. فيقول له قد مت على الإسلام فلم ينفعني فغير. الله قالها في القرآن الكريم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا اللي لحظة النزع، وفي الآخرة عند سؤال منكر ونكير. جاهز حالك؟ أنت مجهز أو مش مجهز؟ فإحنا عندنا 10 أيام، العشر أيام أنت مشدد حيل. اسمع من أخوك وحط برنامج إلك ولزوجتك، وقولها تعالي بنت الحلال خلينا نتعاون على دخول الجنة. حط إلك برنامج إلك ولأولادك، قول لهم تعالوا يلا يلا يا حبايبي، بدنا الآن نحط برنامج بحيث إنه هالعشر أيام ما يروحوا منا، ما يضيعوا منا. كيف نعمل؟ بدنا نحط استغفار 1000 مرة، صلاة على رسول الله 1000 مرة، ولا إله إلا الله 1000 مرة، وسبحان الله كل يوم 100 مرة. والله سهلات، والله سهلات. بس لو أبو مرة يتركنا الشيطان. والله أنا بتصير معي، أنا معي يعني بجيب أكثر من مسبحة، واحدة بالسيارة، واحدة في البيت، واحدة مش عارف مين. يا الله شو بيضيع؟ بيضيع والله. أنا عارف إبليس هو اللي بيضيع، إبليس. لا تكون فتح عينك، المؤمن كيس فطن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المؤمن كيس فطن. وفي ناس الله العافية في ناس كيس قطن،
لا أنت كيس فطن، ذكي وحذك وربنا سماها قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله سمى التعامل معه تجارة، يعني بتقدم عشان تأخذ، بتقدم واحدة بتأخذ 10، بتسبح 100 مرة بتأخذ 1000 حسنة ويوضع عنك 1000 سيئة. فالتجارة مع الله عز وجل. الله يرضى عليك يا رب. إن شاء الله إحنا هاي الأيام نستغلها ونكثر فيها من صلاة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. هاي الفترة فيها استجابة أدعية، فيها استجابة أدعية. تعال نشد حالنا العشر أيام هذول ونقول يا رب. الله يحييك جميعا في خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين و07844631 متواصل معاكم. حياكم الله جميعا، يا مرحبا.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ اتصال. ألو نعم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتورنا الغالي كيف الحال؟ شو أخبارك؟
0: حبيبنا الله يسلمك.
1: دكتورنا الغالي أنا يعني بنفس الموضوع اللي كنت تفضلت وتحكي فيه. بس أكثر إشي بستمتع بالصلاة على النبي وبشعر إنها أكثر العبادات محبة بعقل.
0: يا سلام. نيال قلبك.
1: يعني الاستغفار والذكر والها بس أكثر إشي بشعر إنه محبب لقلبي صلاة على النبي.
0: لأنه القلب لما يعشق النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يستلذ بذكره. ولذلك من زمان مشايخنا وعلمانا شو قالوا كلمة؟ قال زينوا مجالسكم بالصلاة على رسول الله.
1: اللهم صل على النبي.
0: فأنت الله مقيم يعني نيالك، أنت قاعد تحكي على الفطرة يعني بدون لا تعرف المعلومة ولا تعرف السبب، تحكي على الفطرة. فأنا بقول لك نيالك على هالقلب اللي بيعشق سيد النبي عليه الصلاة والسلام ويستلذ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت طبعا وكل إخوان أخواتنا اللي شبيهين بهذه المعاني.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: الله يرضى عليك.
1: أنا فكرت إنه في مشكلة يعني إنه أنا
0: لا مش أنا لا مشكلة عند الشيطان ترى.
1: ما مشكلة عند الشيطان.
0: أنت اسمع أنت حارق قلبه.
1: الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نضلنا حارقين قلبه.
0: آمين. الله يرضى عليك. يا مرحبا فيك. يا مرحبا. الله يحييكم جميعا. متواصلين إن شاء الله دائما على 0784631 فاصل وراجعين. فحياكم الله جميعا. يا مرحبا.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: الله يحييكم جميعا عبر أثير إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين على 0784631. معنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: السلام عليكم. يعطيك العافية شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك.
1: معك معتز الزعبي.
0: والنعم. الله محييك ربي.
1: ومنك الله يخليك شيخنا الفاضل. أني الله كرمني الحمد لله رب العالمين وحجيت 5 مرات. ماشي
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: لكن بتصيبني حالي كل سنة اللي ما بحجش لي 2 سنين ما حجيتش. بتصيبني حالي إني بضايق نفسيا وحتى ببطل أتفرج على التلفزيون على الحجاج قد ما بتلاقيني يعني مضايق. هسه هاي إيش بطوني بيها إثم؟
0: لا شوف هذا دليل المحبة واستجابة دعوة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني يا رب تخلي قلوب البشر تحبهم. فأنت الله عز وجل أظهر فيك دعوة سيدنا إبراهيم، قلبك يهوى زيارة البيت. وبعدين حلو أن الإنسان يكون يغبط، يعني يقول يا ريتني معاهم على اليوم إني معاهم. ترى في ناس بيكونوا بيشوف مثلا مغني جاي يقول يا اليوم إني معاهم هسه، والله غير أدبك دبكة من الغبرة تصل للسماء. وفي ناس بيشوف مراقص حيش السامعين يقول اليوم إني معاهم، باي لو إني هنا غير سوي ما حد سواه. أنت قاعد بتقول يا ريتني مع أهل الحج، مع ضيوف الرحمن، مع اللي بيقولوا لبيك اللهم لبيك. هاي واحدة من عبادات القلوب اللي الله عز وجل أكرمك فيها، فرب سبحانه وتعالى يتقبل منك ما مضى، وإن شاء الله الله عز وجل يسخر لك ويسر لك أمر الحج في المستقبل مرة ثانية وثالث. الله كريم إن شاء الله، ربي يفتح علينا وعليك. معنا اتصال. معنا سؤال بيقول الإقامة قبل الصلاة واجبة لأنه سمعت إنه الصلاة باطلة. لا لا لا، الإقامة سنة في البيت سواء كانت للرجل أو المرأة. كمان المرأة بجوز إنها هي كمان تقيم الصلاة وتصلي. ماذا تقول الأشخاص اللي بتعطي من كل وقتك وجيبتك وبالأخير بتبين إنهم منافقين بيحكوا من وراك؟ مع الأسف كثير ناس هيك، كثير ناس هيك اللي ما عنده مخافة الله. يعني شو بتوقع منه؟ تعطي وبتنفق عليه وبتكرمه وبتحشمه وبتقدره وبالأخير بطلع زي وردة البلاستيك، صب صب صب صب ماي آخر شيء، لا ريحة ولا نمو. نسأل الله العافية والعافية. الوفاء اليوم عملة نادرة، فكن أنت من أصحابها. الوفاء اليوم أصبح عملة نادرة، والنفاق مع الأسف أصبح عملة رائجة. يا مناس يا مناس، على المستوى الشخصي ولا مستوى الاجتماعي، بيكون أنت مكرمه ومعطيه وكذا وهو بيحكي عليك. وكثير من الناس هذا موجود فيهم هذا الطبع مع الأسف طبعا، لكن هذا الطبع له طبع رجال وله طبع أحرار، هذا طبع العبيد. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنكاد مناحيس. هذا طبع العبيد. الإنسان يملك بكلمة، يملك بموقف، يملك

0: نكون في القراءة مرتبين السور، يعني بالركعة الأولى قل هو الله أحد، بالركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس، ما أعكس الأولى. لكن لو واحد من غير معرفة يعني عكس في السور، قرأ بالركعة الأولى مثلا قرأ بالركعة الأولى قل رب قل أعوذ برب الفلق، وبالركعة الثانية قل هو الله أحد بغير قصد ولا معرفة، فإن شاء الله ما فيها مشكلة. معنا اتصال، الله يحييك جميعا، يا مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تقبل الله طاعتكم دكتور.
0: اللهم آمين، منا ومنك صالح الأعمال.
1: والله كان في سؤال بسألك، بس في سمعت على الموضوع الناس اللي ينكروا الجميل وصاروا قطعوا الخير مع الناس هذول. للأسف الشديد صار هذا الأيام السواد إلا من رحم الله، لكن أنه هذا الشيء صار فيه عند الناس من يدعوا الالتزام، يعني الظاهر أنه ملتزم شيخ ما شاء الله لحية طويلة وثوب قصير، لما تيجي تعامل معه أنه الأخلاق سيئة للأسف. ففي ناس
0: تنكر بشكل عام. سيدنا عمر، أنا بقول لك سيدنا عمر سأل عن واحد، قال كيف فلان؟ قالوا ما شاء الله عليه أحسن منه ما فيه. فقال للي سأله، قال أجاورته؟ قالوا لا. قال له أشاركته؟ قالوا لا. قال له أخالطته؟ قالوا لا. يعني طلعت معه بسفر، شاركته بفلوس، صرت انت جاره؟ قال لا. قال فلعلك رأيته في المسجد يقوم ويقعد، لا يكون حكمت عليه أنه محترم من خلال صلاته. بمعنى في ناس مع الأسف في ناس بالصف الأول لكن أخلاقه تعبانة. في ناس، أنا لا أحكم على الإنسان فقط من خلال صلاته وعبادته، قد يكون مش مقصر فيها، لكن أخلاقياته المشكلة في أخلاقه. ياما في ناس بهذا الشكل، ياما في ناس يجور أو يظلم وظاهره قدام الناس اللحية ورجل الأعمال اللي يعني ما في زيه، الطول والعرض ومكتبه طول بعرض، وهو عبارة عن كذاب منافق آبق ماكل حق الناس موجود. فالوفى اليوم أنا بقول لك هو عملة نادرة، وإحنا إن شاء الله كلكم والسامعين الحاضرين منكون من هذه العملة النادرة اللي إن شاء الله نظل مضرب مثل في الوفاء إن شاء الله. معنا اتصال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي بداية أنا أقول الله يجزاك الخير يا دكتور محمد على هذه الإطلالة وعلى هذه الابتسامة. أنا والله حبيت أشكرك وأشكر قناة عين، هي فعلا عين الحقيقة ولسان الدافع. فالأيام الفضيلة أنا أقول دكتور محمد استمر على هذا الأسلوب، والله المحبين لك في هذا الزمن الذي قل أمثالك وبارك الله بك. أنا والله حبيت أطلع
0: الله يحب
2: بس إني أشكرك على أسلوبك الحلو المرموق، والله بدون مجامل أنا مستمتع لحديثك ومستمتع لهذه القناة
0: الله يرضى عليك
2: التي انتشرت. أنا أقول جزاك الله خير بأيام الفضيلة، والله يعني مراتبك يا دكتور.
0: اللهم لا تنسانا بدعواتك يا مرحبا. سؤال بيقول هل بقدر أعمل عمرة عن شخص بعده عايش ولا ما بتصح إلا عن الأموات؟ إذا كان الإنسان اللي عايش عاجز عن الوصول إلى العمرة، إما لأنه كبير في السن أو لأنه مريض أو لأنه ما في مال، أي نوع من أنواع العجز، يمكن تكون أم عندها أولاد صغار تقدرش تترككم، أم عندها أولاد صغار بس ما تقدر تتركوا روح العمرة. فإذا كان هنالك شخص لا يستطيع الوصول إلى العمرة لأي سبب الأسباب، نعم يجوز أنه نعتمر عنه. لو سمحت، المرأة المعذورة يوم عرفة شو بتقدر تعمل؟ تعمل كل شيء ما عدا الصلاة والقراءة في القرآن. يعني شوفوا يا خواتي، المرأة في حالة الطهر عبادتها إنها تصوم وتصلي، عبادتها تصوم وتصلي بالإضافة للأذكار. المرأة في حالة العذر الشرعي عبادتها أن تترك الصلاة وتترك الصيام. فإفطار المرأة في حال العذر الشرعي وترك المرأة للصلاة في حال العذر الشرعي هو بذاته عبادة، لأنه ليش صليتي؟ امتثال لأمر الله. ليش تركتي قراءة القرآن؟ امتثال لأمر الله. فهي امتثلت أمر الله بترك القراءة، وامتثلت أمر الله بترك الصلاة فهي مأجورة، وامتثلت أمر الله بالصلاة، وامتثلت أمر الله بالقراءة فهي مأجورة. فإحنا مع الله عز وجل الطاعة لله، مش والله أنا جاي على بالي أصلي، جاي على بالي

فأنا مش قادر لأنه في عذر شرعي. لا لا، إحنا نعبد الله تبارك وتعالى، على الجهتين مأجورين إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في خميس المحبين عبر اثير اذاعه عين على 0784631. عندنا اتصال بيقول ما هو حكم الاضحيه عن المتوفى؟ بصير نضحي عن المتوفى اذا تكركتم، هل يجوز؟ طيب هل المرض او الضغط في الحياه تجعل الانسان في فتور من ناحيه العبادات يعني النوافل؟ هذه عادي انسانيه، انه انا من ضغط الحياه بغفل عن ربي، عادي انسانيه، لكن النبي عالجها، كان يقول لسيدنا بلال ارحنا بها، يعني مفروض انا لما احس بضغط الحياه الجا الى الله عز وجل، لانه بركه الوقت بيده والرزق بيده والعون بيده والعطاء بيده وكل شيء بيده، فأنا إذا أحسست بالضعف إلجأ إلى القوي تبارك وتعالى. فأنا إذا حسيت بضغط الحياة، ضغط امتحانات، ضغط فلوس، ضغط هموم، ضغط شغل، إلجأ إلى الله عز وجل. أحكي لكم عن تجربة شخصية، يعني شيء أنا بجربه. إذا كنت عارف أن بكرة برنامجي فل، بحرص أنه قبل النوم أسبح 33 وأحمد الله 33 وأقول الله أكبر 34. والله يا إخوان تجد الحيل والقوة والمروة الله بعطيك إياها، لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وجرب يكون أنت في عندك بكرة ضغط عمل وحص على التسبيحات، حتى سيدنا علي قال فما زلت أقولها منذ أن علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الجالسين ويوم صفين، قال له ولا يوم صفين، يعني لما كان يدخل على الحرب اللي صارت بين سيدنا علي وبين ومعاوية، قال له حتى في ما نسيتها. فالفكرة إنه إحنا في حالة الضغط، في حالة الضعف، في حالة إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. والله ربنا لا يخيب من رجا ويعطي كل من دعا. ويمكن تتأخر عليك شوي لأنه ربنا سبحانه وتعالى له حكم في التأخير في العطاء، لكن الله ما بيفشلك، اللي عنده ملك السماوات والأرض عجزان يعطيك، ولا يعجز عن رغيف يسوقه إليك فيشبعك، والله ما بيعجز سبحانه وتعالى. هل تجوز الصدقة على الحيوانات، على القطط مثلا؟ بيجوز، في كل كبد رطبة أجر، واحد بطعمي حمام بسقيه، بطعمي عصافير، بطعمي بسس، كل هذا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتب لك به الأجر. عمل الخير كله في أجر، لأنه الله يريدك إنسان إيجابي في الحياة، الله يريدك إنسان إيجابي. سيبك من ثقافة الناس اللي قاعدين بتصيدوا وراء بعض، هذول المتصيدين المتلقطين الذين يبحثون عن أخطاء، يبحثون عن هفوات، يبحثون عن نقاص عشان هو يعمل عليها ترند ويعمل عليها إنه يعني أبو العريف. سيبك منهم، هذه عادة النقاص. الإنسان يعني له شبيه، إما الذباب وإما النحل، النحل لا يقع إلا على ورد وإذا وقع عليه لم يكسره، والذباب عليه إيش بوقع؟ يعني طبائع البشر. في كتاب الحيوان للجاحظ وكتاب كليلة ودمنة كمان بيتكلم عن يعني القصصي، لكنه يتكلم عن المشابهات بين طبائع البشر وطبائع عجلكم الله الحيوان. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه المؤمن كالنحل لا يقع إلا على طيب، وفي ناس نسأل الله العافية في زي ما بتعرف زي الذبان، وإن في شيء متسخ وإن في شيء نقص يبحثون دائما، ظل يدوروا عن نقائص، يبحثوا عن العيوب، عن نقص، عن كذا عن كذا عن كذا، مشان هو يعمل فيها بطل إنه هو يعني ما فيش زيه. نسأل الله العافية، هذا موجود وهذا موجود. هل الزكاة للزوجة مقبولة؟ لا، ما بجوز نعطي للزوجة زكاة، الزوجة لا تعطى من الزكاة. القاعدة إنه كل إنسان أنا بنفق عليه، يعني زوجتي، أولادي، بنتي المقيمين عندي في البيت، هذول ما بعطيهم زكاة، لكن أولادي المتزوجين، بنات المتزوجات إذا كانوا بحاجة بعطيهم. فالزوجة إذا أنا بدي أعطي للزوجة لا تعطى من مال الزكاة. طيب سؤال، الزوجة بتعطي للزوج؟ نعم تعطي الزوجة للزوجة، لأنه نفقة الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها،
فلو أعطت من الزكاة بصير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. فالمرأة اللي بتزكي وتعطي فلوسها لزوجها إذا كان محتاج، طبعا عليه دين، عليه قروض، فقير الحال إلى غير ذلك، إن شاء الله بيكون لها أجر. الله يحييكم جميعا، يا مرحبا.

0: سؤال بيقول أمي بدها تضحي، طب كويس، وأبوي ما معه المبلغ، وعدت أبوي إني أساعده بدفع المبلغ المطلوب وتحسب عن أمي. بصير، يا سلام، هذا بر وأجر. بر أول شيء ساعدت الوالد، وبر إنك ضحيته عن الأم. وإذا ضحى واحد من العائلة اللي بيسكنوا في بيت واحد بيكون أجزى عن الكل. الأضحية عن واحد، عن الأب أو عن الأم أو عن أحد الأبناء أو عن أحد البنات. فإذا كنا ساكنين كعيلة واحد منا ضحى بتكون سقطت عن الكل، كلنا قمنا بالواجب. اللي ساكنين في بيت واحد، العائلة اللي ساكنة في بيت واحد، إذا عملت أضحية واحدة عن واحد من السكان العيلة هاي، من العيلة المجموعية، بيكون إن شاء الله أدت الواجب اللي عليها، فهذا بيجوز، ورب سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: شفنا الأنوار وشفنا المنارة ويا عيني.
0: على 0784631 معنا اتصال.
2: ألو
0: ألو، يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية دكتور العظيم دكتور محمد
0: العظيم. والله الله يحييك يا أخي، بارك فيك. يا مرحبا.
2: معك يحيى المصري، أنا شخص كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: يا مرحبا فيك أخوي يحيى،
2: حياك الله. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كل عام أنت بخير.
0: بخير ولله الحمد، أنت بخير وصحة
2: أنا
0: والسلام
2: طبعاً
0: إن شاء الله.
2: أنا شفتك شخصي طبعا بالألفين وستاعش.
0: الله يحييك.
2: الله يسلمك ويطول عمرك ان شاء الله يا رب. كل عام وانت بخير بمناسبه عيد الاستقلال
0: وعيد
2: الاضحى المبارك.
0: وانا الله يبارك
2: صوتك الحلو طبعا.
0: الله يبارك فيك يا اخي، يرضى عليك.
2: الله يطول عمرك ويسعدك ويجبر خاطرك دكتورنا الكبير.
0: يا اخي منين بتحكي؟
2: من عمان. انا بحكي معك من الشغل والله، من منطقه السحاب.
0: يا مرحبا فيك، يا مرحبا فيك.
2: الله يطول عمرك ويسعدك حبيبي.
0: امور بخير، الله يرضى عليك.
2: حبيت بس اكسب سماع صوتك الحلو طبعا.
0: الله يرضى، والله مكسب الا اخوي يحيى. الله يرضى عليك وربي يعافيك ويعطيك حتى يرضيك، بس الله يسهل امورك
2: ويوسع
0: في رزقك يبارك لك.
2: الله يسعدك يا دكتور، الله يخليك.
0: مشكور مشكور مشكور أخوي يحيى، يا مرحبا فيك. سؤال بيقول بيصير الأب يوزع الورث وهو عايش؟ غلطان، مخطئ مخطئ مخطئ. من وزع التركة وهو عايش، فلوسك باسمك ومالك عندك، وإن شاء الله بعد عمر طويل طويل طويل في طاعة الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يأخذ أمانته ويموت الإنسان ما تخاف، كل واحد بأخذ اللي إله زي ما بقول على داير مليم. فما في داعي الآن توزع وتعمل حساسيات وتعمل مشاكل ويتحسسوا الأولاد والبنات من بعضهم، هذا أبدا ما له داعي.

0: معنا اتصال الله يحييك جميعا. يا مرحبا. الو.
1: الله يسعد مساك دكتور وكل عام وانتم بخير.
0: مساء الخيرات والمسرات. يا مرحبا
1: دكتور. بدي استفسر، انا شغلي بداوم اونلاين مع دوله عربيه بعطله، بكون دوام عندنا يوم جمعه، فمن سنتين تقريبا ما صليت الجمعه في المسجد. يعني بكون موعد الدوام هو بكون موعد صلاه.
0: والله الان لا يحضرني جواب فيها، يعني لا بقدر اقول لك انه يعني خلينا نسال فيها. انت حاسب فرق التوقيت يعني قصدك
1: 100%، وما بقدر اترك الشغل للامانه.
0: يعني شوف انا اقول لك نقطه يمكن ما تتصل مره ثانيه. القاعده اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، هاي القاعده. لكن اللي انا بدي اسال عنه، هل فروق التوقيت، هل ما بتقدر تخلي واحد مكانك، ما بسمع لو قلت لهم ما بيخلوك، ما بعرف. يعني لو قلت لهم انا صلاه الجمعه عندنا بتكون بهذا الوقت، شو بيكون الجواب؟
1: بصراحه ما جربت، لانه قبلي كانوا مجربين الشباب فقالوا لا شغل يعني.
0: فلذلك خليني اسالك، انا بقول لك القاعده العامه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، هاي القاعده. هل هذه القاعدة الاستثناء؟ هل هذا يعتبر ظرف مخفف؟ هل كذا؟ خلينا أسأل، لا نستعجل بالجواب، لأنه مهمة الإفتاء، يعني هاي نقطة مهمة يا ريت إن إخواننا وأخواتنا ينتبهوا عليها. مهمة المفتي مش إنه يحرم حرام لا يجوز، لا، مهمة المفتي أن يبحث عن وسيلة يسهل بها حياة الناس بمقتضى الشرع. شو بقول لك؟ أن يسهل حياة الناس بأحكام الشرع، مش أحكام من عنده ولا فتاوى من عنده. هذا الفتوى. لذلك أنا بسمع بعض الناس بيستعجب الفتوى، ولو سأل ولو بحث قد يجد أنه لها مخرج. فهذه مهمة المفتي. مهمة المفتي مش تسميع الأحكام الشرعية ولا فقط نقل الحكم الشرعي. مهمة المفتي أن يوائم ما بين الواقع الموجود زي سؤال أخونا وما بين أحكام الشرع. فهل لهذا استثناء أو ما نقولش استثناء؟ إن شاء الله أني غير أجاوبك في الحلقة القادمة إن شاء الله بعون الله. الله يحييك. هل يجوز سداد دين أم المتوفي من ذهبها قبل توزيعه على الكل؟ هو مش يجوز، يجب سداد الديون والكفارات قبل توزيع التركة. أول شيء من سد الديون والكفارات والنذور والالتزامات المالية اللي عليه، وبعدين اللي بيظل بيتقسم. أما يروح يركضوا على التركة ويترك الميت يعذب فيما عليه من التزامات، لا ما بيجوز. أي نعم. الله يحييك جميعاً.

0: احنا في ختام حلقة اليوم بدي أذكركم بصيام يوم عرفات. يوم عرفات سيد النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يغفر فيه الذنوب السنة اللي سابقت وبقية السنة، يعني مغفرة عام كامل بصيام يوم. فنشد حالنا بصيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة من أعظم الأيام التي يطلع الله عز وجل فيها على خلقه، لذلك هو اسمه يوم العتق، يوم عرفات، يوم العتق. الله يعتق فيه الحجاج، يستجيب فيه الدعاء. وهذا اليوم يبدأ أذان الظهر. يوم عرفات نبدأ متى؟ من ظهر يوم عرفة. طبعا من ظهر يوم عرفات بتوقيت أهل عرفات. لما بصير وقت الظهر عند أهل عرفات يبدأ وقت الاستجابة، وينتهي بنزولهم بطلوع فجر يوم العيد. ننتبه على النقطة هاي، عرفات من ظهر يوم عرفة حسب توقيت جبل عرفات، وينتهي يوم عرفة بثاني يوم إلى طلوع الفجر مثل المغرب. فإحنا في عندنا ليلة كاملة مرة بتروح علينا اللي هي بسميها ليلة العيد. هذه ليلة استجابة، ليلة الفوز، ليلة نجاة. فأنا بدي أذكر نفسي وإخواني وخواتي طبعا بأنه نصوم يوم عرفات. فبتيجي واحد القاب يقول لك أنا ما بقدر أصوم لعذر شرعي. ما في مشكلة، عبادتك أن تفطري وتكثر من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير، وتكثر من العمل الصالح من أسماء الله الحسنى، تذكرين الله بأسمائك الحسنى، يا جليل يا جليل يا جليل، يا لطيف يا لطيف، أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإحنا ما نقتصر في العبادة فقط على موضوع الصوم والصلاة، المعذورة إلها حكم آخر. فنسأل الله تبارك وتعالى إنه في هذا اليوم يعتق رقابنا أجمعين. وإحنا من الآن يعني منهنئكم جميعا بعيد الأضحى المبارك، وهذه تهنية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى، وتهنئة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة عيد الأضحى. ومنهنئ أيضا كل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وإخواننا وأخواتنا العاملين في كل قطاعات الدولة، في مجال الطب، في مجال الكهرباء، في مجال الصحة، في كل المجالات، كل المجالات منهنئهم. منهنئ كل إخوتنا وخواتنا اللي في هذه المناسبة في عيد الأضحى اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل أيام فرح. منهنئ إخوتنا وخواتنا الصابرين والمرابطين والصامدين في فلسطين المحتلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا برحمته وكرمه وجوده ومنه. وندعو الله تبارك وتعالى في الأيام الفضيلة ما نضيعها. أنا بأكد مرة ثانية، ما نضيع هاي الأيام ولا نضيع هاي اللحظات اللي هي أفضل أيام السنة وخير أيام السنة وأبرك أيام السنة. وهاي الأيام هي الأيام التي تتنافس مع العشر الأواخر من رمضان. والعلماء ذكروا أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار رمضان، وليالي رمضان أفضل من هذه الليالي. شوف يا أخي العلم، والله العظيم العلم حلو. حتى هاي علماءنا ذكروها وجابوا عليها الأدلة إنه نهار هذه الأيام أفضل من نهار رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأواخر من ذي الحجة. فهي كل أيام خير وبركة. فمن كانت له دعوة عند الله، من كان له حاجة عند الله، من كان له طلب عند الله تبارك وتعالى، فنحن نسأل الله تبارك وتعالى برحمته وجوده ومنه وإحسانه أن يكرمنا بعرفانه وأن يكرمنا بالتوسعة علينا. اللهم وسع علينا في بيوتنا وأرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا وذرياتنا، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، فإنك يا مولانا على كل شيء قدير. وكل عام وأنتم بخير. إلى أن ألتقي بكم في خميس قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيرة. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم. وزير الخارجية البولندي يستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. إعلام إيراني يقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. CNN عن مصادر مطلعة تفيد بأن إيران تعيد بناء قاعدتها للصناعات العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب قلبنا، اسعد الله مساءكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يا حي الله بالجميع ويا حي الله بيوم الخميس. والله ما بعرف كيف اليوم، عن جد صار يوم خميس. على كل الاحوال نهايه اسبوع يا رب سعيده علينا وعليكم كل الناس الموجودين بالشوارع وبالازمات الخانقه جدا اللي بدانا نشوفها بهذا الوقت، يعني بالعاصمه عمان وازمات على الاسواق. واضح انه الأسواق رجعت تتحرك والأمور تمام، جزء من الناس بلشوا يستلموا رواتبهم قبل العيد ويحضروا العيد. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قرب حلول يعني عيد الأضحى المبارك. كما عودناكم كل يوم خميس بنكون معاكم على الهواء مباشرة بأجواء أكثر من رائعة وأجواء قوية وفخمة زي كل الفخمين اللي عم بتابعونا وبسمعونا. يا حياكم جميعاً.

فريق برنامجنا يعني ضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي مخرج برنامجنا حبيب القلب ضياء، تحياتنا لك والله يعطيك ألف عافية، وبرضو أحمد الحواري الله يعطيك ألف عافية، حبيب القلب أخونا معتز وصالح الله يسعد لي مساك، أبو خالد المحترم والرائع يا هلا ويا مرحبا الله يعطيك ألف عافية، وعلى كل جهودك أنت وكل الشباب اللي عاملين معانا بإذاعة عين يا مرحبا ويا هلا بالجميع.

طيب حبايبنا، بما انه اليوم خميس وضياء مبلش فينا اغاني حفلات واعراس، يعني يوم الخميس، فمكملين معاكم اكيد باجواءنا القويه واجواءنا الفخمه عبر اذاعه عين اف ام وببرنامجنا برنامج روحت برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجاريه بي واي دي انفينيتي ونيسان. اكيد تحياتنا لكل رعاتنا، تحياتنا لكل الناس اللي عم بسمعونا. راح نروح على رفع أذان العصر ومن ثم فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: سنابس. جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: على الأربعة روحت مع جداوي روحت
2: Never ask, just listen.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء، مستمرين معاكم ما زلنا على الهواء مباشره بحلقه جديده من برنامجنا، وحلقه خميسيه فخمه ومرتبه من برنامجنا، اكيد برنامج روحت. يا حي الله بالجميع.

خلينا برضو كمان شوي أو الآن نبلش معاكم ونشوف رسائلكم اللي عم تبعثوا لنا إياها. مبسوطين على الخميس ولا مبسوطين مش مبسوطين مع الخميس؟ والرسائل زي ما حكينا تبعثوا لنا إياها على رقم الواتساب 0784 6 3 1.

0: يلا خلينا نبلش مع أغاني الخميس والأجواء هاي اللي عم يعني نكون فيها وعم نسمعها, ويعني الأجواء اللي بعرفش هي شتوية ولا ربيعية ولا صيفية ولا خريفية, والله الواحد مش عارف. وأنا جاي أصلا الدنيا كانت ترشر شوية مي, لكن الحرارة يعني حاليا بالعاصمة عمان تقريبا نقدر نحكي عن 15 درجة مئوية أو 16 درجة مئوية. يعني اليوم بالليل حيكون الجو بارد يا جماعة, ديروا باكوا حالكوا, دفوا حالكوا كويس, قلبان الجو هذا ابدا مش كويس, ويعني ممكن انه يعرض الناس للامراض. تحياتنا لكم وان شاء الله الامور تكون تمام. اخونا صايل عبيدات, يا هلا ويا مرحبا, بقول لي اخيرا طل القمر وصل الجتاوي, يا هلا ويا مرحبا. تحياتنا لاهلنا ايضا اللي بسمعونا بمحافظه اربد, الله يسعد هالمسل بجنن, يسعد قلبك ابو الجتاوي, الله يريحنا من اشارات الدوار الثامن. اخوك رأفت العبادي. هاي الدعاوي يا زلمة, انت بتدعي عشرات ودواوير قد ما انت بتكون فاقد بالازمة. الله يسعد لي قلبك حبيبي. اسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: السلام عليكم جتاوي.
0: هلا سيدي اخونا باش مهندس رائد قواسمة, هلا والله.
1: مساء الخميس البنيس الجميل قبل العيد
0: حبيبك باش مهندس,
1: الخير يا رب ينعاد عليكم وعلى الجميع, الصحة والعافية يا الله.
0: امين,
1: ربنا يتقبل الطاعات
0: يا رب,
1: وان شاء الله يا حجاجنا يرجع بالسلامة.
0: اللهم امين,
1: ان شاء الله حجا مبرورا يا الله وسعيدا مشكورا
0: يا رب
1: لجميع الحجاج
0: ان شاء الله.
1: وسلامي لكل المستمعين المحترمين, كل عام وانتم بألف خير.
0: انت المحترم يا باش مهندس,
1: طاقم عين في ام كامل وطاقم روحت بالذات,
0: الله يسعد
1: العام وانتم بألف خير.
0: شكرا شكرا سيدي حبيبي ابو القواسم, يا هلا ويا مرحبا, يسعد مساك.

0: والله يا ابو الجتاوي مبسوطين على الخميس اكيد، بس اخ لو الاحد عطلي قال انبساط على الاخر. انت من هسه قاعد بتحسب حساب يوم الاحد؟ خليها شويه زين بعدين بتحسب حساب يوم الاحد. فكر هسه بالعطله، فكر بالخميس اللطيف والرائع، بعدين بنقعد نفكر. يعني ملحق ملحق يوم السبت بتصير تفكر بيوم الاحد. رد علي زي ما بقول لك.
1: على الاربع روحت مع جتاوي روحت
2: برعايه مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

معكم مستمعينا الأعزاء، مستمرين معاكم، وكنا عم نسمع الأغنية الجديدة لا يعني الفنان الأردني عمر العبدالله بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، أغنية جدا رائعة لكأس العالم، لمشاركة منتخبنا بكأس العالم. وعلى سيرة كأس العالم يا أخوان، امبارح قاعد بقلب بهالإنترنت ولا يطلع لي محل بمحافظة الزرقاء، تحيات لأهلنا اللي يعني بسمعونا بمحافظة الزرقاء، يطلع لي إعلان لكلارات المنتخب الجديدة، يعني زي المنتخب الجديد صار ينباع بالمحلات بالزرقاء والعديد من المحافظات، وجايبين نفس الديزاين ومنزلينه نفسه. يعني كيف؟ كيف يعني كيف بعد بيومين أو بعد بثلاث أيام لحقتوا تعملوا كل هذا؟ صراحة ما بعرف. طبعا الزي الأصلي إذا بدك تشتريه حقه 60 دينار أردني، هذا زي المنتخب، في زي المشجعين بيكون كأنه إشي 20 دينار، بغض النظر على الموقع الرسمي اللي بتقدر تشتري منه كلارات المنتخب. إذا بدك تشتري كلر المنتخب الأصلي اللي حقه 60 دينار، تمام، بدك تستنى. أنا قال لي بدك تستنى لتاريخ 7/6، يعني بدك تستنى لسه لشهر 6، انت متخيل، عشان يوصلك الاوردر، يعني بدك كمان شهرين ليوصلك الاوردر، فقد ما في عليه اصلا طلبات الزي، فصعب انك انت تحصله. اخواننا بالزرقاء عاملين عليهم عروض، الثلاثة ب20 دينار والاربعة ب15، الله يرزقهم، خليها الناس تلبس من كل مكان وتشجع المنتخب وتنبسط. اللاعب نفسه من يومين ماخذين الكار، انت بتعرف. فوت علي زوم ان، فوت علي زوم ان يا حواري، فوت فوت فوت فوت، الله يسامحك، فوت. فوت فوت فوت فوت.

0: اسال المستمعين مين في منكم شركه لر المنتخب اللي ما يطلع لنا 2-3 يقول لك انا الجديد الله يرزقهم يا رب الله يرزقهم. اخونا اياد السعدي تحياتنا لك, بقول لي مساءك جميل اخوي اسامه, اجابه على سؤالك مبارح انه الجاليه الاردنيه خلال كاس العالم شو عاملين, بقول لي في مؤشرات قويه وتحذيرات من الجاليه الاردنيه ورابطه النشامه بامريكا لاستقبال المنتخب والجماهير خلال مونديال 2026. طبعا بما انه بعض مباريات كاس العالم ستقام بمنطقه نيويورك نيو جيرسي على ملعب ميتلايف ستاديوم, فمن المتوقع وجود استقبال جماهير هيري كبير بهاي المباراة. يلا يا رب الله يكون مع النشامة. هات نسمع هاي الرسالة.
1: هلا
0: حبيب قلبي,
1: احنا بالزرقة فيش علينا شي صعب
0: ابدا,
1: لكن هذا المحل في ماركة.
0: ماركة مش بالزرقة, انا والله سمعت بالزرقة كمان انتشرت. هو ممكن يكونوا أكثر من حدا لأنه هي مش عند محل واحد على فكرة, هي محلات كثير. يعني أنا لما ذكرت بالريل حكيت بمحافظة الزرقاء والعديد من المحلات, يعني بتلاقي بعمان نزلوا الكلر خلصوا يعني, ولسه الأصل بده شهر 6 لا يوصل. يا زلمة إحنا بالأردن يا باي يا باي. أختنا حنين أبو هلالي تحياتنا إليك, بتقولي دائما على السمع بس زمان ما شاركت, حبيت أسلم عليكم كوني قاعد وفاضي. يلا الله يهدي بالك. اسمع أخونا أبو وصفي شو بعث لنا.
2: أبو الجيتاوي الله يسعد مساك ومساك كل المساء.
0: أهلا صديقي
2: تحياتنا إليك, طبعا من حب نتقدم إليكم بإسم
0: أخونا أبو الناظور.
2: أهلا مناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
0: تسلم,
2: كل عام وانتم العايدين والفايزين يا رب في
0: تسلم
2: كل
0: حبيبي.
2: أسرة إذاعة عين يا رب, وبدنا أيضا نعيد على صاحبنا وحبيبنا يحيى.

0: يا المصري،
1: تحياتنا
0: بمناسبة
1: لك وإله يا
0: حلول
1: صديقي.
0: عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يكون من العايدين والفايزين إن شاء الله يا رب. وتحياتنا لك يا أبو الجيتاوي،
1: حبيبي الله يسعدك يا
0: أنا
1: رب.
0: معك خالد، الله
1: أهلا
0: يسعد
1: أهلا
0: مساك يا أبو الجيتاوي.
1: خالد الناطور، تحياتنا لك حبيب القلب، أهلا وسهلا فيك.

0: على أربع روحات مع جداوي روحات.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر هوا اذاعه عين اف ام. حياكم واهلا وسهلا فيكم جميعا.

0: والله يا ضياء يعني ولا يهون المستمعين اسمع لي الخبر هذا. بقول لك في ببعض الدول شركات يعني بتأجر فتيات بعد موتك يجوا عندك على المقبرة ويكونوا لابسين أسود وحملين شمسية بمزحش ويعيطوا عليك مقابل 200 دولار ويروحوا. كيف الأفلام بتلاقي واحد بالزاوية هيك واقف أو واحدة بتعيط وهي مش مبينة، نفس الجو هذا. 200 دولار بتكلفك هذا الإشي عشان إذا يعني حاب تعمل جو لحالك وهم بتفنوك ويعني تعيش الأجواء الحزينة على كيفها. يعني أنا لو يزيدوني 500 دولار يعني ممكن أعيط عليه عند القبر يعني وأأكد لهم إنه كان متكفلني يعني كان متكفل في دراستي وفي تعليمي وكل إشي وأكلي لحد ما توفى، بس زيدوهم لخمسمائة دولار أنا موافق والله قال 200 دولار قال لي أجروا واحدة عشان تيجي تبكي عليك. يا واحدة يا واحد أنت بدك إياه يجي يعيط عليك بس ربع ساعة ثلث ساعة ويكون هيك عايش جو الغموض ويروح 200 دولار أخونا كتيبة نسمع شو بعث لنا. وين الرسالة؟ هيها يلا
1: احلى تحيه تحيه تحيه للدي جي دي جي دي جي محضرم محضرم ضياء ضياء ضياء ربابه ربابه ربابه
0: ايوه
1: يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا هاي مع صادق صادق صادق ضياء ضياء والله حبيبنا بالجيتا والله يسعد يا
0: مساء هلا سيدي هلا والله
1: برو دي جي ضياء ها
0: مخرج مخرج مخرج
1: حبيبنا يا ضياء والله انورت واشرف
0: الزلمه خريج صحافه واعلام يا اخوان ودرس الاخراج الاذاعي ودرس الاخراج التلفزيوني ودرس صحافه واعلام دي جي مين مخرج الزلمه مخرج
1: ايوه سيدي وكل الحب والاحترام لك
0: الله يسعد لي قلبك
1: طاقم كامل واخونا الحبيب ابو الجيتاو المخضرم
0: الله يسعد قلبك
1: كل
0: حبيبي
1: الحب والاحترام وكل عام وانتم بخير
0: تسلم تسلم وانت بخير وصحه وسلامه يا هلا ويا مرحبا
2: يا عمري خليك حادي بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي
0: محمد عرفات تحياتنا لك بقول لي عندي سؤال لك عن يوم الاحد انت مداوم ولا معطل احنا ضياء مداومين ولا معطلين الاحد مداومين سيدي موجودين معاكم يوم الاحد على الهواء مباشره ان شاء الله اسمع حسام الخالدي
3: ابو الجتاوي جوكم جو عالي يعني جو ضياء جو عراس وجو حلو يعني وبالمناسبه
0: اقسم بالله حاس حالي قاعد بحضر عرس بجديته عند الربابعه 100%
3: هيك الجو نزل وعطله عندي انا عطله 9 ايام
0: ما شاء الله
3: من بعد العيد
0: اللهم لا حسد
3: يعني اسمع وراتب نازل
0: حلو
3: وابو الجتاوي نازلنا باغاني حلوه مع ضياء
0: شو بدك احلى من هيك
3: روح يا معلم روح الطريق فاتح قدامك
0: الله يسعد لي قلبك يا اسامه يا اهلا ويا مرحبا
4: وعيوني تبوع على واحد واحد واحد واحد اخاف من عيون العالم
0: مهندس يزن الهندي مساء الاناناس للمفرح قلوب الناس ابو الجتاوي ملك الراديو وعلى الشاشه بلالي الله يسعد قلبك الله يسعد مساك ومسا الجميع كل عام وانت بخير ان شاء الله عطله دلع للجميع يا زلمه هي العطله الرسميه من متى تم اعلانها اصلا من الاثنين ولا من الاحد خلينا نتاكد لاني انا اصلا ناسي موضوع العطله كله اقسم بالله احكوا لنا العطله الرسميه من متى لمتى اعلنوا عنها يا جماعه نسينا

أكثر ثلاث أشخاص لازم تحترمهم، اللي بيقول لك تعال كل، واللي بيقول لك يعني باي هذا مرتب. مرة ثانية بقول لك أكثر ثلاث أشخاص لازم تحترمهم بالحياة، اللي بيقول لك تعال كل، واللي بيحكي يا جماعة خلوه نايم بالله عليك وبلكي تعبان، واللي بيقول لك لازمك مصاري أخوي. هذول عن جد لا تخسرهم بحياتك. بس السؤال القوي، هذول موجود منهم ظل؟ إذا موجود منهم يعني هذا حيكون ريل، فابعتوا ل يعني أصحابكم اللي فيهم هذول المواصفات.

0: برسائلكم اللطيفة والحلوة معانا على الهواء مباشرة. نسمع أخونا محمد شمس شو بعث لنا.
1: مساء الخير أبو جتاو، معك محمد شمس.
0: هلا أبو شمس.
1: على كل حال كل عام وانت بألف خير مقدما، لأنه ممكن انت يوم الأحد ما تداوم.
0: لا لا مداوم مداوم.
1: وبالنسبة للشوارع برا عبارة عن تبولة رسمي حبيبي أبو جتاوي.
0: تبولة نسمع أخونا ناجح شو بعث لنا.
2: السلام عليكم أبو جتاوي، كيف حالك؟ طال عمرك بخير أنت والمستمعين كلهم حبيبي، والطاقم اللي عندك حبيبي الله يرضى عنك. أكثر شيء اللي ظل الأيام هذه الزمان هذا، بس يخلص شوفه كل شيء. يلا بدك شيء؟ بدك شيء؟ آه بدي، مش ضروري أحكي لك شو بدي. إذا أنت بتقدر تساعد ساعد، ما بتقدر عاد شيء تاني. معك ناجح بصلي
0: حبيبنا ناجح، الله يسعد لي مساك. هلا والله.
3: الصيح الصيح طليقني وتقول طليقني، يا موج خذني معك يا بحر غرب.
0: والله جد في اشخاص بحياتكم زي هيك، مثلا بقولك تعال كل معي، او مثلا ناقصك اشي او ناقصك مصاري، او مثلا والله خلوه نايم تعبان. في حدا من الثلاث اشخاص هذول موجودين بحياتكم؟ والله اذا هذول موجودين بحياتكم لازم تحافظوا عليهم، يعني صراحه لازم جدا جدا. والله صدقا شوفوا اقول لكم شغله بدون نف ودوران، انا زوجتي هيك صراحه. بس تقوليش بدك مصاري؟ طبعا مش لهالدرجه، مش هبيله تحكي. بس غير ما تقول لي بدك فلوس، هاي العكس، انا اللي بقولها بدك فلوس. بس مثلا تعال كل عامل اكل، يلا استناك نتغدى مع بعض، او يعني نتعشى مع بعض، ما باكل. في تضحيه يعني. مثلا والله خليتك نايم عشان حسيتك تعبان كنت بتشخور، اوف هذا الحكي الصح. في اشخاص زي هيك بحياتكم يا جماعه؟ جماعه تعال كل وبدك او ناقصك مصاري وخلوه نايم، هاتوا جاوبونا يلا، خلينا نضحك شوي اليوم. أبو الحواري، قسم البرودكشن يطلب البارت الأول من الحلقة، فبليز ميك ات اند داونلود ات اون نتورك، بليز.

0: سعدي بيقول لي والله كان هذا جوابي، يعني اللي بتوافر فيهم هذول الأشياء كلها هي الزوجة 100%. هون بيقول طبعا في حدا بحياتي زي هيك، الأب الله يخلي لك إياه يا رب يا صديقنا عمر حطابي، خلي لك والدك يا رب. هتخلينا نسمع هاي الرسالة من علاء المزين، نقول له صباح الخير من الولايات المتحدة الأمريكية. يلا
1: يا اخوي ابو الجيت، الله يصبحك بالخير يا ربي، وصبح ضياء والمستمعين، كل عام وانتم بألف ألف خير يا ربي. للأمانة اخوي وصاحبي وعزوتي صديق الطفولة من ايام صف الثالث،
0: حلو حلو،
1: اسامة درويش.
0: اسامة درويش،
1: تحية لأسامة درويش،
0: تحياتنا له،
1: ملك الشوكولاتة وقطع.
0: حلو، هاي علاء المزين عنده شخص زي هيك، بقول له تعال كل، خليك نايم، حبيش ازعجك، ناقصك مصاري يا اخوي. ها في منهم معناته هذول.

والله في والله انه في ناس بتنسى تربي عن جد, في ناس بتنسى تربي. ابو الجتاوي نعم انا في هاي الشخصيات موجوده بحياتي, مرتي اكيد, صاحبي ايضا عمار الطنطاوي الله يخلي لك اياهم, اخونا هاني خروب. ابو الجتاوي الحبيب يسعد مساك يا بروه, ويسعد مساء اللي جوه عالي الحبيب ضياء الربابعه, وهاف ا نايس ويكند لك ولا ضياء. سالم اللوزي والله هاف ا نايس ويكند تو يو تو ابو اللوزي. علاء الحمصي تحياتنا لك, بقول يا ابو الجتاوي يسعدني مساك الفخم اللي ما بكمل اليوم بدونه, الله يسعد قلبك. بقول يا ابو الجتاوي لازم يعني انظم يوم بعد العيد نرجع نحتفل بتاهلنا لكاس العالم. انت بتخيل احنا في كاس العالم اذا بنرجع بنفكر فيها بنلاقي انه جد احنا عاملين انجاز. طبعا يا زلمه, واللي بينكر هذا الانجاز يعني في عنده مشكله صراحه, لازم نشوف لها حل يعني. اكيد كل ما تتذكر انه منتخبنا متأهل إلى كأس العالم عن جد بتكون بقمة متعتك وبقمة الأشياء اللطيفة والحلوة.

ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة بمشوارنا اليومي ببرنامج روحت. كل اللي بيسألوا أبو الجتاوي الأحد مداوم ولا معطل؟ لا، أنا الأحد مداوم وموجودين معاكم إن شاء الله يوم الأحد على الهواء مباشرة. خلينا نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على فاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا

0: وروحت وروحت را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: الخامسة مساء
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيرة. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم. وزير الخارجية البولندي يستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير خامس قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. إعلام إيراني يقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. CNN عن مصادر مطلعة تفيد بأن إيران تعيد بناء قاعدتها للصناعات العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

يا هلا ويا مرحبا حبايبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هواء اذاعه عين اف ام، ساعتنا الثانيه معكم بدات على الهواء مباشره، ويعني برعايه اكيد مجموعه شركات وسطامي وصاحب، الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجاريه بي واي دي، نيسان وانفينيتي. واليوم بدي احكي لكم عن عن بي واي دي شارك، البيك اب الجديد اللي اصدرته بي واي دي.

جماعة يعني صراحة يعني بتحس هيك أو بتفكر إنه كم مرة بيجي على بالك تعمل نشاطات جديدة بعطلة نهاية الأسبوع وبتحتار كيف بدك تقضي وقتك ويعني وين تروح والأماكن اللي بتروحها. عشان هيك بكل بساطة BYD وفرت لك نوع جديد من البكبات ومصمم لأسلوب حياة جديد ومختلف ومصمم لطرقات وعرة ومصمم لأنك تسوقه بأصعب وأشد الظروف. عم نحكي طبعا عن او بيكب البي واي دي شارك 6 السوبر هايبريد بتقنيه الدي ام او موديل 2027 اللي صار موجود حاليا ب يعني معرض بي واي دي لوكلاء الرسميين مصطامع وصاحب بشارع مكه. يا جماعه صدقا البيكب بيكب مش عادي, انا سكته جربته اخذت فيه تست درايف, يعني اسمه لحاله بعطيك انطباع شرس. بي واي دي شارك 6 شارك يعني سايق قرش بفوت وبروح وين ما بدك. طبعا برضو كمان هذا الاشي مع تصميمه الحلو بعطي انطباع شرس على الطريق, وبرضو كمان يعني ما بالكم لما نحكي عن خلينا نحكي المواصفات الخيالية اللي بهذا البيكاب. وطبعا يعني عم نحكي عن بيكاب لايف ستايل بيكاب, يعني مناسب للاستخدام اليومي, مناسب لانك تحمل فيه اشياء, مناسب لانك تعمل فيه افرود, مناسب لانك تطلع فيه رحلات, مناسب لانك تروح فيه اجتماع. شكله ويعني لطافته بالشارع وهيبته بالشارع برضو كمان رائعة جدا, بيصبط لكل الاستخدامات منهم أيضا الاستخدام اليومي. أيضا نحكي عن تصميمه وحجمه الملفت للنظر, بعطيك شعور مميز على الطريق وانت بتسوقه, ولأنه البيكاب سوبر هايبرد يا جماعة بيخليك تروح فيه وين ما بدك وكل مشاويرك جوا المدينة, وبتقدر انك انت تمشي على الكهرباء بمدى بوصل لغاية 60 كيلومتر بالشحن الوحدة. وأيضا مزود هذا البيكاب من محرك بنزين تيربو مع محركين كهرباء بقوة إجمالية بتوصل لغاية 430 حصان وعزم دوران بوصل لغاية 650 نيوتن متر. بيكاب كثير قوي, عم نحكي عن 650 نيوتن متر عزم دوران تورك. طبعا هذا البيكاب التسارع تبعه من 0 ل 100 خلال 5.7 ثواني, ومع قدرة صاحب بتوصل ل 2.5 طن. هذا البيكاب بيقدر يسحب 2.5 طن يا جماعة. ايضا هذا البيكاب بيعمل بنظام الدفع الكلي الذكي للعجلات اللي هو انتليجنت اول ويل درايف, بعطيك ثبات تحكم ممتاز على مختلف الطرق والتضاريس الكربات, ارتفاعه العالي عن الارض الجراوند كليرنس بيخليك يعني تمشي بثقه وراحه على مختلف الطرق من شوارع المدينه للمغامرات الوعره بدون ما يشغلك اي عائق بالطريق. شاشة ذكية بقياس 12.8 إنش يعني, وأيضا من البيكاب بنحكي كراسيم دفية ومبردة برضو بنفس الإشي, وبرضو كمان مساحات واسعة بتعطيك راحة, أو عفوا مساحات واسعة جوا البيكاب بتعطيك راحة بكل مشوار, وتكنولوجيا حديثة بتخليك تستمتع بكل لحظة. يعني برضو كمان عندك الهيد أب ديسبلاي, عندك أيضا البيكاب الإشي الحلو فيه إنه برضو كمان بدعم الأبل كار بلاي, بدعم الاندرويد اوتو, شاشة عرض معلومات على الزجاج الامامي زي ما حكينا الهيد اب ديسبلاي, وبرضو كمان حكينا عن نظام الدي ام او. في ناس سألتني شو يعني نظام دي ام او ابو الجيتاوي. نظام الدي ام او من بي واي دي يا جماعة هو نظام ثنائي للطرق الوعرة, بالاضافة انه بوفر لك قوة عالية مقابل توفير ممتاز للطاقة الكهربائية والبنزين, وبكون جاهز معك لشغلك خلال الاسبوع ولمغامراتك بنهاية الاسبوع. برضو هذا البي واي دي شارك 6 إلي مزود بأنظمة سلامة متطورة بتعطيك ثقة وراحة بكل طريق. لازم تروح تشوفوه, كثير حكيت عنه لكن على أرض الواقع منظر البيكاب جدا حلو. أخذته أنا سكته ساعتين للبيكاب, ما في حدا بالشارع, كنت راكب هذا البيكاب إلا لف وجهه حرفيا وطلع عليه. روحوا شوفوه بمعارض بي واي دي بشارع مكة, وبدي أحكي لكم أنه تقدروا تمتلكوا البي واي دي شارك 6 2027 بدفعة أولى 30% وبعائد مرابحة منافس 2.5% بتمويل لمدة
3 سنوات. أعد لكم مرة ثانية العرض اللي عليه، بتقدر تمتلكه يا سيد العزيز، دفعة أولى 30%، عائد مرابحة منافس 2.5% بتمويل لمدة 3 سنوات. لتعرفوا أكثر عن البيكب زوروا صفحات BYD جوردن على الفيسبوك والإنستغرام، أو رنوا عليهم على هذا الرقم، رقم الكول سنتر 0655-32-45-6. BYD Build Your Dreams، ابني أحلامك.

0: نستقبل مشاركاتكم اللطيفة والحلوة على رقم الواتساب 0784 66 31.
1: مساء.
0: هلا سيدي.
1: أنا اللي عندي بيقولوا صحوه من النوم خلي يجيب لنا عشاء ويعطينا مساري. أبو سيف الدلال معك.
0: هلا حبيب قلبي. هلا والله. يعني أخونا لؤي الأطرش بعت لنا رسالة بتقول ثلاثة ما تفرط فيهم بحياتك اللي بيخليك نايم، اللي بيقول خلوه نايم يمكن تعبان، اللي بيقول لك تعال كل، واللي برضو بسألك بيقول لك ناقصك مصاري. هدول الثلاثة أو هدول الثلاث صفات موجودة بأشخاص أنتم بتعرفوهم ولا انتهوا من الحياة؟ هاتوا قولوا لنا يلا. محمد عليان بيقول لي أنا بستنوا أنام عشان يجيبوا أكل. الله شكلك بتاكل كثير يا اخوي اكل، انت بتسحب مظبوط يعني.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي
0: هلا أبو عباد،
1: يسعد قلبك وكل أوقاتك.
0: هلا والله
1: أخوك رافة العباد أبو جمال.
0: هلا حبيبي، هلا أبو جمال.
1: يا قلبي تعال شوف سوق السلطان، عبارة عن ماسورة بشر 4 إنش وفاقعة بالشارع. كل أنت جرة عيالة وراها بيجي 4-5
0: كله وديشت لواعي.
1: طابور مسوينه.
0: الله يعطيك
1: كل الاحترام لك يا قلبي.
0: الله يسعد لي قلبك. أنا إنسان عشت طفولتي بتلاع العلي، وانولدت بتلاع العلي وتربيت، وكل سنة يعني من سنوات حياتي لغاية يعني ما تزوجت وأنا ساكن بتلاع العلي وموجود بتلاع العلي. أنا لحقت تلاع العلي أيام حرفيا ما كان في ولا محل أواعي باستثناء محل اسمه صرصور للأواعي إذا بتتذكروه. يعني الجيل القديم بتذكر لما كان يجي على تلاع العلي كان يشوف محل أواعي واحد اسمه صرصور، والباقي كان أسواق السلطان اللي ما زالت إلى الآن موجودة، وكان عبارة عن سوق وفي خضرة والدنيا رايقة، والناس أصلا اللي ساكنين بتلاع العلي مش كثير أماكن، مش كثير عددهم كبير. كانوا زمان يقول لك اللي ساكن في تلاع العلي هذا أبو زيد خاله، يعني من مناطق عمان الغربية الراقية جدا، واللي يعني زي عبدون ودابوق هاي الأيام شاطبة تلاع العلي، حرفيا شاطبة تلاع العلي. يعني والله العظيم سوق السلطان كان يا جماعة بتذكر أقسم بالله تكون الساعة يعني بأيام المدرسة بالعطل الشتوية، خلينا نحكي الشهر هاي، إنه الساعة تصير 9:30 10، إنه شايفين شارع السلطان هذا كله كامل والله يكون فاضي، كم سيارة بس رايح وجاي. عشنا بهذا المكان وبتلاع العلي أيام ما كانت فيها أراضي وفيها يعني مساحات شاسعة من الأراضي الفاضية، لكن للأسف كلها انباعت وكلها انبنت، وتلاع العلي صارت حاليا من أكثر المناطق في العاصمة عمان يعني اكتظاظا بالسكان، تعد من أكثر المناطق، أكيد مش زي طبربور وخلدة وغيره، لكن خصوصا تلاع العلي وخلدة صار فيها كمية سكان كثير كبيرة. تحياتنا لكل أهالينا اللي ساكنين بتلاع العلي وبخلدة وبكل مكان، ويعني الله يعطيكم ألف عافية. مستمرين معاكم، راح نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: المصالحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان، بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: صفر ستة
1: خمسة
0: ثمانمية
1: سبعمية.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

الشرطة. أهلين وسهلين فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، حياكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير. مكملين معاكم بآخر نص ساعة تقريبا من حلقتنا على الهواء مباشرة، وراح نرجع كمان شوي نكمل معاكم رسائلكم. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا هلا ويا مرحبا.

0: معاكم احباب القلب. مين اللي ببعث لي بيقول لي ابو الجثاوي انت جوردن؟ مين حكى غير هيك يا ابو غوش؟ بس يعني بفهم بقرب الاردن. الاردن سابقا جوردن حاليا، هيك قولتك يعني. يا زلمة بطلع قدامي على السماء كلها غيم ومغيمة، وحاس اقسم بالله حاس حالي رجعت لشهر اثنين يا رجل. الحمد لله رب العالمين على نعمه، الحمد لله دائما. مين عنده من هدول الثلاث اشخاص؟ شخص بخليك تنام وبقوله خليه نايم بلكي تعبان، وحدا بقول لك تعال كل، او حدا بقول لك ناقصك مصاري. في منهم هدول الاشخاص بحياتكم؟ يلا يبعثونا على رقم الواتساب 0784631. خلينا نسمع يلا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد هالمساء يا اخوي الفيومي معك.
0: هلا ابو الفيومي.
1: رحت على البكم انا صلاة النبي، تقول راكب طيارة.
0: مين انا؟
1: يعني اشي فاخر زي ما بيقولوها.
0: البكم البي واي دي. نعم
1: والله يا ابو الجتاوي رائع. انا حياتي ما شفت زي هيك تصاميم. يعني شوف انا بصراحة بحب البكمات، وكنت ناوي اشتري ان شاء الله 26 تويوتا هايلوكس. بس هسا اخترفت النية.
0: لا صراحة البي واي دي
1: يا الله.
0: امين يا رب، والله منتصر يعني روح.

ابو اسامة صواف يقول يا ابو الجثاوي بمعناه مش اجي يوم الاهل بدي اسمعك يعني واحط عليك ولا انت غليها يا اخوي. والله ما انا غليها اقسم بالله لا احد مداوم. انا شوف اقول لك شغله, هلا لو مثلا عندي سفره بدي اشبكها من الاحد للاحد مثلا بنقول ماشي خلاص يوم الاحد بنعطل وبنسافر, بس يا اخوي والله لا في وراي سفر ولا في وراي شغل صراحه, يعني حتى خلال الاعياد وخلال الاحتفالات الرسميه ما في عندي شغل, فيعني راح يكون عيد عائلي 100% بحت. اما لما مسافر او والله عامل لي قرشين بدي اسافر فيهم بقول لكم انا غاليها من الخميس يا سيدي مش من الاحد اعتبرني. بقول لي قلبي مش مطمن, لا يا زلمه بدي افاجئك, ما انا دائما قبل ما اعطل بقول.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: أخوي أبو التتاوي.
0: هلا حبيبي. الله يسعد مساك.
1: أنا أخوي هيك مرة أجهو أصحابه ولم أقول سبوه خليه نايم.
0: أوه.
1: أكيد تعبان.
0: ما أحلاها.
1: الله نسقت فيها.
0: أيوة.
1: راسي ضلتني نايم.
0: ونمت.
1: شفت بعد ساعة ساعة وتلت لقيت في عظم بروستت في الغرفة.
0: تركين لعظم بروستد. واحنا بنقول الله هذول قليل منهم اللي بقول لك اتركه خليه ينام وتفضل تعال كل معنا. مش عارف شو بدي اقول لك. طيب والله مع بعض خلينا يعني نطمن على الاجواء بالعيد. هل الاجواء بالعيد راح تظل زي هيك ولا راح تكون اجواء لطيفه؟ خلينا نشوف يلا.

يعني صراحة أجواء العيد حتكون على الأغلب أجواء ربيعية معتدلة خلال ساعات النهار، لربما باردة خلال ساعات الليل. يعني زي ما أنا شايف هون على التطبيق الخاص بالطقس أمامي، بأنه مثلا عندك من يوم الاثنين حتكون الحرارة بنهار 24، بعمان طبعا الثلاثاء 25، الأربعاء 24، الخميس 25. يعني راح تتراوح درجات الحرارة خلال عطلة العيد من 24 لغاية 26 درجة مئوية نهارا، لكن ممكن أنها تنخفض ل 14 13 15 بالليل، مما يستدعي أتوقع أنك أنت تلبس جاكيت خفيف. يعني العيد بنهار أجواء دافية وأمورها تمام، لكن بالليل بدنا ندفي حالنا شوي، وإن شاء الله تكون أموركم تمام، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

هلا ويا مرحبا حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا حياكم ويا اهلا وسهلا فيكم عبر اذاعه عين اف ام. معي انا اسامه الجيتاوي باخر تقريبا يعني 10 دقائق من برنامجنا.

0: طبعا يعني اليوم هيك دردشنا دردشة خفيفة، يعني كانت حلقة خميس زي ما بقولوها خفيفة لطيفة، وسألناكم خلال هالحلقة في ناس يعني بحياتكم فيهم هاي المميزات، اتركوه خليه ينام، ناقصك مصاري، والله مثلا تعال كل، في ناس بيهتموا بهاي التفاصيل اللي لازم أي حدا يعني أو بتحس أي حدا يعني بيهتم فيها بيكون إنسان كثير منيح، هيك بتحسه حرفيا. نسمع هاي الرسالة. يلا
1: سعد مساك ومساء الجميع.
0: هلا حبيبي، هلا والله.
1: للمرة 78
0: للمرة 69,000
1: انت بتقول لي واحد خليك نايم. ابو علاء بتعرف انه الدوام على 10 برن عليه على 6
0: ابو علاء
1: الجمعة من دوم الجمعة
0: اي شيء
1: نايم الا ابو علاء صاحي من خلينا نايم. الله يديك ابو جي، شوف لنا ابو علاء، شوف لنا
0: ابو علاء مشان الله، يعني خليها على 8 يعني الدوام على 10، بلش احقن بالشباب من 8 بس مش من 6 الصبح. الله يسعد قلبك يا صايب، وتحياتنا لابو علاء. هلا والله. نسمع هاي رساله كمان. هلا سيدي
2: سيد اسامه الجتاوي.
0: حبيبي سيدي وسيدك الله، الله يسعدك. هلا والله.
2: في بعد الام يا اسامه؟
0: ما في بعد الام. اه والله
2: مين بتقول لك تعال كل مرتك؟
0: اه والله.
2: ولا ابنك؟
0: لا حرام كمان، يعني في النسوان بقولوا تعال كل وشو بتحبته تاكل وبيهتموا، يعني بدناش احنا نظلم، لكن الام ما في بعد الام. الله يخلي لنا كل امهاتنا يا رب، ويخلي لكم امهاتكم ويرحم من فقدتم منهم، اللهم امين.

0: اللهم زد وبارك يا ضياء. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: وين هاي ابو جتاوي؟ كيفك؟
0: هلا والله انا كويس.
1: مش الا حد ما تداوم اذا من حكي لنا من هالصحة.
0: والله العظيم ان الله اعطانا عمر وظلينا موجودين وصحتنا فيه نورنا تمام. راح تلاقوني يوم الاحد معاكم على هواء وما راح اقطع فيكم. ابشر ابشر سيدي ولا يهمك. محمود الطبري.
2: ابو الجتاوي الله يسعد مساك مساء الجميع.
0: هلا حبيبي.
2: يسعد مساء ضياء.
0: هلا والله.
2: بدي لو سمحت منك تحيه لبناتي جور وليليان عشان جابوا الاوائل على الصفوف.
0: تحياتنا لهم تحياتنا لهم.
2: الله يسعد قلبك يا ابو الجتاوي.
0: الله يخلي لك اياهم. الف الف مبروك. نسمع هاي الرساله من ابو الفخوري.
3: اسامه اخوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
3: اخوي من اول الاسبوع وانا بشارك معكم. مش رد
0: والله وانا هيني شايف والله ولا مسج مفتوح.
3: الله يسعد مساك.
0: حقك علينا يا سيدي.
3: بارك لاخوي ابو الحواري على قرايه فاتحته.
0: اي حواري فيهم؟
3: حلوان ولا ما جاب يا ابو الجيت؟
0: لا دقيقه شوي احنا بدنا دقيقه. اي حواري فيهم؟ دقيقه اي حواري يعني؟ في عندنا تيسير في عندنا ياسين وفي عندنا احمد. هسه دقيقه شوي. تيسير وياسين صعب لانهم لسه شباب بمقتبل العمر باول عمرهم امورهم تمام. احمد حواري شو الوضع؟ هاي اشاعه طالع عليك انك قارئ فاتحتك والله يعني ايش بتسوي؟ انا يا حواري بعرفك انه انت مثلا جوكر يعني ما شاء الله عليك يعني وين ما بتحطك وين ما بنحطك تيجي واقف. بس انت تخطب احنا مش يا طبعا هاي اشاعه فيش منها. اذا هو الحواري اللي عندنا، اذا حواري صاحبك ابو الفخوري هذا اشي ثاني. تفضل كمل كمل.
3: حلوان طمني بس قول لي.
0: الحلوان انتم لابسينه حلوان كمان على الهواء.
3: اسمع اليوم صارت معي شغله صغيره وانا طالع جهه طريق المطار منطقه مقطوعه هيك.
0: طيب
3: يا اخي حشر لي حجي ختيار في هالعكاز. صفيت على اليمين يا ابو الجيت وبقول له حتى ان والله تعديت عنه بعدين رديت رجعت قلت باخذه معاي لوجه الله بوصله.
0: طيب
3: لما لفيت ورجعت عليه بقول له وين يا حج؟ ولا بقول لي بدي اطلع لقدام شوي. قلت له اطلع يا حج. طلع معاي يا ابو الجيت قسما بالله قاعد يا ابو الجيت ما مشيتش بجوز 5 متر ولا بقول لي وقف وقف يا ابني. وقفت.
0: طيب
3: بقول له خير يا حج شوفي ولا بقول لي نزلني نزلني.
0: إيه؟
3: خلاص نزلني. لما إيه؟ نزلته ووقف بقول له ليش يا حج نزلت؟
0: طيب
3: بقول لي والله سيارتك مي مريحه. والله ما هي مريحه مو كويسه سيارتك
0: ما عجبته للحج.
3: اسمع اقسم بالله مش نفسي اكله يا زلمه. الله يسعد مساك.
0: الله يسعد قلبك ويطول بعمر العم. يعني شوفهم ببعض الاحيان يعني كبار السن خلص بوصل مرحله عمريه بصير في مزاجيه زياده بصير في بكون مثلا بدهم تعامل خاص خصوصا مع تقدم العمر. فيعني هو خلص طقت براسه طلع بهالسياره مسخ خطوتين قال له وقفني يا عمي انا ما ارتحت بسيارتك. سلام عليكم. الزلمه كان صريح. الله يعطيه طولة العمر والصحة. بس حجي يعني القصة مش هيك يعني دير بالك على اخوه على الشباب تفتح مشوار بعدين تسكر مشوار يعني شو بدك تسوي. تحياتي لك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. بدنا نعيد على أسامة الشيخ نقول له هابي بيرثدي تو يو. ينعاد عليك بصحة وسلامة يا أخونا أسامة الشيخ. إن شاء الله يا رب عيد الأضحى وعيد ميلادك وكل الأعياد الجاية تكون حلوة ولطيفة. كل عام وأنت بخير. ينعاد عليك بصحة وسلامة.

0: اي اصلا بقول لي ابو الجتاوي الاحد انا معطل، اللهم لا حسد يا رب، اذا صار نصيب بشوفك على الابلكيشن، اذا في مجال اسمع المسجات. طيب حاضرين، خلينا نسمع هاي المسج، نسمع يلا.
1: والله ابو الجتاوي الحمد لله لا شيء مما ذكر،
0: لا شيء مما ذكر،
1: لا لك اسمع المسج اللي قبله،
0: لا خلوه نايم ولا خلوه صاحي ولا شيء، يلا نسمع المسج اللي قبله.
2: ابو الجتاوي يا ابو الجتاوي يا زلمه، التجار هرمز هذول كترو كترو في الشي، تاجر ابن حلال يخلي تجار
0: هرمز
2: هرمز التجار ترمز حسبي الله وانا منو كيف،
0: يلا بسيطة كله بمر سيدي، كله لسه شغالة قصة هرمز، والله ما انا عارف يعني حاكو يوم يوم الحرب بترجع، ويوم ما بترجع الدنيا كلها تبهدلت. يا رب من هون لنلتقي فيكم بيوم الأحد، تظلوا بخير وسلامة، ونظل معاكم بخير وسلامة، وانبسطوا، اطلعوا اشتروا أشياء العيد، حضروا، اجيبوا الكعك، القهوة السادة، الأجواء هاي الحلوة، لأنه أجواء العيد يعني هيك عم بواحد بلش زي ما بيقولوها يحس فيها. من هون لنلتقي فيكم إن شاء الله يوم الأحد، ها يوم الأحد معاكم على هوا، أنا مش معطل، أيوة ما تقولوا تتبلوا علي، يوم الأحد بنشوفكم، الله يعطيكم العافية حبايبنا وإخواننا. ضياء ربابعة مخرج برنامجنا الله يعطيك العافية، أيضا من الإخراج التلفزيوني أحمد الحواري يعطيك العافية، وحبيبنا تيسير حواري موجود معنا دائما. إيش هو؟ مش فاهم مين؟ صهيب معنا كمان، صهيب نمر يا حبيبي يا صهيب، هلا بالسب، هلا بالحبيب بالمبدع، كل الأشياء اللي بتشوفوها من إبداعات على السوشيال ميديا ومن مونتاج ومن حركات وكذا، يعني كلها شغل صهيب وإياد الله يعطيهم العافية، وتيسير وياسين، بس يعني بنوجه تحية لكل فريق برنامجنا بالفيديو برودكشن، بالساوند برودكشن، بكل مكان، الله يعطيكم ألف عافية، وبدنا نقولكم have a nice weekend. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، الله معاكم، سلام.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى. الأردن يؤكد رفضه المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إجلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير خامس قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
5: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
2: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و0799-77-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكمان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

gene saran. Ehliler, nazem elin zayan.